يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة، نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية حملة التحريض التي يقودها كاتس وبن غفير ضد الطواقم الطبية العربية في المستشفيات. قال رئيس لجنة المتابعة الدكتور جمال زحلقة إن المشكلة الحقيقية هي في السياسة الحكومية التي تخصص الميزانيات للاستيطان وغيره بدل الاستثمار في صحة الإنسان. اقتحمت القوات الإسرائيلية مساء أمس بلدة تل جنوب غرب نابلس تمهيدا لتفجير منزل الشاب فاروق رمضان الذي ارتقى الشهر الماضي عقب قيامه بانتزاع سلاح حارس أمن إسرائيلي أثناء هجوم للمستوطنين على القرية برفقة قوات الجيش. وبحسب مصادر محلية أخلت القوات عددا من المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف وسط انتشار واسع للقوات. يشار إلى أن المواجهات في تل أسفرت حينها عن مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد وجندي من لواء القدس وإصابة آخرين. قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن محادثات لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ستتوصل في روما مطلع الشهر المقبل. بدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن تأخير تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع لبنان كان بسبب التوتر بين الجانبين. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأزالت منه الألغام الإيرانية. وأضاف ترامب أن الجهة الوحيدة المسيطرة حاليا على المضيق هي بحرية الولايات المتحدة. كشف تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي أن إدارة ترامب توصلت إلى تفاهمات مع إسرائيل وسوريا تفرج بموجبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا عن مواد نووية خزنت خلال حكم بشار الأسد في موقع سري في سوريا يسمى بالموقع 99. وبحسب التقرير شددت إسرائيل لإدارة ترامب على أنها لن تقبل ببقاء أي مواد نووية في الموقع. ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر بحسب الساحل الغربي لكولومبيا ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة 87 آخرين. وأعلن رئيس الكولومبي حالة الطوارئ في البلاد مشيرا إلى أضرار جسيمة وانهيار مباني ووجود أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة وجافة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة، الجليل الأعلى 34، طبرية 39، الناصرة 36، حيفا والساحل 33، تل أبيب وفا 33، النقب 37، وأخيرا في

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات. 7:06 سعلان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح. اليوم 13 من آب أغسطس من العام 2026، 7:06 السعلان كما ذكرت في استوديوهاتنا هنا في إذاعة الشمس في مدينة الناصرة. ونحن إلى عناوين هذا الصباح. ما بين التحركات الإقليمية، تهديدات باتت متتالية للرئيس الأمريكي ترامب يعود ويهدد الإيرانيين، وفي إيران كما يبدو لا يلتفتون لهذا الموضوع وإن كانت التهديدات الكلامية مستمرة، والمعلومات التي ترشح من واشنطن أن هنالك تخبط كبير، هل العودة إلى مسار المواجهة العسكرية أو التراجع تماما عن هذا المسار لتبقى الأمور على حالها لفترة طويلة. الآن هنالك من يعول على ما يعرف بتآكل النظام اقتصاديا، وهذا قد يؤدي إلى إضعافه. في المقابل هنالك من يعمل على خطط بديلة. وفي إسرائيل الانشغال الأساسي في الحلبة الحزبية السياسية ما بين الانتخابات التمهيدية إذا كان في الليكود، وفي أحزاب أخرى إذا بقيت فيها انتخابات، ولكن ما يتصدر العناوين على الأقل إخباريا انتخابيا هذا الصباح هو قرار في الليكود لتحصين 3 آخرين، بما معناه أنه بالإضافة لنتنياهو ثمانية مرشحين آخرين هنالك قرار بتحصين موقع وزير الأمن وكاتس، وكذلك حايم كاتس وهو مقرب جدا من نتنياهو، وبالتالي أيضا جدعون ساعر وزير الخارجية وفق اتفاق التحالف. هذا معناه أن عدد كبير من نواب حزب الليكود الذين تعودنا على أصواتهم وصراخهم وتواجدهم في الكنيسة ومواجهات كثيرة، وقد تكون أيضا قوانين عنصرية طرحت من قبلهم، لن يكونوا في الكنيسة القادمة لأن التنافس أصبح الآن كبير جدا داخل هذا الحزب. لكن هذا لا يعني أن من سيأتي سيكون أفضل. على كل الانشغالات هذه في الحلبة السياسية كما نعرف جميعا ستستمر حتى موعد تقديم القوائم، وبعد ذلك الانتخابات في 27 من أكتوبر إذا تمت في موعدها. دائما هنالك علامة استفهام في الساحة السياسية العربية. لا جديد، ما زلنا في النقاش بين المركبات، هل ستكون ثلاثية أم لا، من يتواصل مع من، وكيف سيتم التحالف بين الموحدة وسيجالوفيتش إذا تم أيضا، بما معناه هي الأمور التي نعرفها، وبين معلومات ترشح من هنا وهناك، منها ما هو صحيح ومنها ما هو بعيد عن الواقع ومنها ما هو تمني للبعض. على كل سنكون في هذا المشهد وأيضا

الطبي ويوصل رسالة مهمة. للأسف الذي حصل في الأيام الأخيرة، وأقولها بألم، يعني أنا لا ألوم أحد، ولكن الشلل بالأساس أصاب الأطباء العرب بفعل خوفهم من موجة التحريض، وهذا يلزم الجميع بإعادة النظر والتفكير. أول خبر إذاعة الشمس، صباح الخير لكم جميعاً.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، الطريق الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
3: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيء.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغرت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات لمن ينضم إلينا. نحن في أول خبر لهذا الصباح ونبدأ بعناوين هذا الصباح أيضا. ومرة أخرى الراصد الجوي يحذر من حرارة الطقس في مختلف أنحاء البلاد، درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بارتفاع مستمر وأجواء خانقة إن صح التعبير، خاصة في المناطق الجبلية وكذلك على طول السهل الساحلي. لنتحدث عن نسبة رطوبة وأجواء خانقة كما نقرأ في موقع الراصد الجوي في هذا الصباح، ودرجات الحرارة في القدس 33، تل أبيب ويافا 34، حيفا والساحل الشمالي 33، في الجليل على 34، في الناصرة 36 درجة، طبرية 39، في الساحل الجنوبي 33، النقب بئر السبع 37، وفي لا ترتفع إلى 40 درجة. إذن التحذير من أجواء حارة جدا ونسبة رطوبة مرتفعة، وضرورة يعني التعامل بحذر مع أحوال الطقس خاصة لمن يعمل في الخارج. إلى أخبار أخرى، الجيش يقول إن 3 مواطنين إسرائيليين تخطوا الحدود في منطقة جبل الشيخ باتجاه الأراضي السورية وأعيدوا إلى البلاد، وبدأت تحقيقات من قبل شرطة إسرائيل. وكما نعلم هنالك مجموعات من المستوطنين الذين يعتبرون هذه المناطق، إذا كان في جنوب لبنان وإذا كان في جنوب سوريا، جزءا من أرض إسرائيل الكبرى، ويمهدون للاستيطان هناك. هذا ما زال يعني مشاريع وأفكار، البعض يعتبرها بأنها مجرد يعني مخططات في الهواء، ولكن كما نعلم كل شيء قد يبدأ بخطوة وبعد ذلك يقولون لدينا بؤرة، ومن ثم هذه البؤرة تشرعا على الأقل في الضفة الغربية كما نعلم، وفي غزة هذا حصل وقد يحصل، لا أعلم إذا كان في الفترة القريبة، ولكن كل شيء وارد الآن في المنطق الإسرائيلي. ترامب بالإضافة لتهديداته لإيران الآن يهدد الفيفا، اتحاد كرة القدم، يقول إن الفيفا الاتحاد العالمي لكرة القدم سيرتكب خطأ جسيما إذا دفع باتجاه الإطاحة برئيس الفيفا إنفانتينو، وهذا بفعل دعوة

دعوات ونداءات طالبته بالاستقالة بعد أن أعلن عن خطة في مؤخرا لخصخصة المونديال، وأراد أن تباع طبعا كل منظومة التنظيم والبث وغير ذلك لجهات خاصة قد تكون مرتبطة أيضا بمقربين من ترامب، على أن تحتفظ الفيفا بغالبية الأسهم في هذه الشركة التي في حال يعني تم تفعيل هذا المشروع. بعد ذلك تراجع إنفانتينو عن قراره وموقفه، ولكن هذا بفعل طبعا معارضة شديدة كانت من جهات عديدة تحديدا الاتحاد الأوروبي، ولكن هنالك من يطالب الآن بإقصائه وإبعاده. ولكن ترامب يقول في شبكة تروث سوشيال بأنه رائع وهو نجح في تنظيم المونديال الأكثر نجاحا، طبعا مصطلحات ترامب المعروفة، وبالتالي هذا بالنسبة له خطأ في حال تم إبعاده. هي منظومة المصالح وتلاقي المصالح بين ترامب وإنفانتينو وربما جهات أخرى لا نعلمها تريد أن تكسب الكثير من الأموال والربح من الفيفا وكرة القدم التي سميت مرة بلعبة الجماهير. وفي ليبيا، متى استمعنا لأخبار عن ليبيا ولكن تفجيرات هناك وسلسلة استهدافات كانت مؤخرا، وأخبار تأتي عن استهداف رئيس الاستخبارات العسكرية، وهذا من خلال تفجير بسيارته في مدينة بنغازي، رغم طبعا ابتعاد ليبيا عن العناوين، ولكن لا نتحدث عن دولة مستقرة منذ الإطاحة بنظام القذافي كما نعلم. تقرير هذا الصباح في وسائل إعلام أمريكية وتحديدا في الواشنطن بوست يقول بأن ترامب الذي يسافر بطائرته الرئاسية كما هو معروف الاير فورس وان، ولكن قبل فترة عندما تواجد في الأراضي التركية لم يغادر الأراضي التركية بطائرته الرئاسية، بل تم نقله سرا لطائرة خاصة، طائرة أخرى تابعة لسلاح الجو الأمريكي، ولكن بشكل لم يلحظه أحد بما في ذلك طاقم العاملين والموظفين والصحفيين الذين يرافقون بشكل دائم الرئيس الأمريكي، نقل بشكل سري من الطائرة الرئاسية إلى طائرة أخرى، وهي طائرة عادة تستخدم لنقل أمور لوجستية ومواد غذائية وغير ذلك، ونقل بهذه الطائرة إلى بريطانيا، وهناك في بريطانيا حطت الطائرة الرئاسية وأقلع بعد ذلك إلى واشنطن، وكل هذا بعد أن وردت معلومات حول إمكانية استهدافه من قبل إيران. أخبار أخرى، الولايات المتحدة أعلنت عن دعم أولي 15 مليون دولار لكولومبيا. يوم أمس كانت هزة أرضية كبيرة 7.3 على سلم ريختر، وحتى الآن المعلومات تتحدث عن مئات الضحايا وعشرات المصابين وعدد كبير من المفقودين، وكما تعودنا للأسف المعطيات تبدأ بأرقام تبدو محدودة نسبيا ولكن ترتفع، والصور التي وردت من كولومبيا مؤلمة، انهيار مباني وحتى مباني متعددة الطوابق وانهيار في بعض المدن وهنالك عدد كبير من المفقودين. أخبار، كما ذكرت في المقدمة، في حزب الليكود قرار ليلي بعد انتصاف الليل بتحصين 3 آخرين في قائمة الحزب للانتخابات القريبة. حايم كاتس وهو مقرب من نتنياهو ومسؤول عن مؤتمر الليكود، وطبعا وزير الأمن كاتس الدافع أن ينشغل بالأمن وليس بالسياسة، وجيدعون ساعر بفعل اتفاق التحالف بينه وبين الليكود. نتنياهو كما نعلم على رأس القائمة، وهنالك 8 أشخاص آخرين سيتم تحصينهم في القائمة. هذا يدفع طبعا عدد كبير من النواب إلى أن يدفعهم خارج القائمة. هذه التطورات حصلت بعد قرار من المحكمة برفض التماسات قدمت إلى بما في ذلك المحكمة المركزية حول آليات التنافس، لأن هنالك عدد من النواب سيجدون أنفسهم خارج الكنيست في الانتخابات القريبة.

0: إلى أخبارنا من غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. لجنة المتابعة تدين حملة التحريض ضد الطواقم الطبية العربية في المستشفيات. ومن الضفة الغربية، القوات الإسرائيلية اقتحمت مساء أمس بلدة تل جنوب نابلس تمهيدا لتفجير منزل الشاب فاروق رمضان الذي ارتقى الشهر الماضي عقب قيامه بانتزاع سلاح حارس أمن إسرائيلي أثناء هجوم المستوطنين. تقارير إسرائيلية تقول أن إسرائيل تحتفظ أو تتحفظ على جثامين 1700 فلسطيني وتعتبر هذا أوراق مساومة لأي مفاوضات مستقبلية. وأيضا من الأخبار المحلية، إصابة خطيرة في إطلاق نار في مدينة الطيب كان هذا الليلة الماضية. شاب 30 من عمره أصيب بجراح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار. وأيضا من أخبار إذاعة الشمس، ما أعلنته أو أعلنه حزب الديمقراطيين يوم أمس عن خطة لمواجهة العنف والجريمة. إذن هذه أبرز العناوين ونحن إلى الشمس في دقيقة هذا الصباح.
1: الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان يقول إن لقاءه مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي كان لقاءا جيدا جدا وأن الأخير بصحة جيدة. تحليلات إسرائيلية تقول إن واشنطن تجمد التصعيد مع إيران حتى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر وانتخابات المنتصف الأمريكية في نوفمبر وتراهن على الضغط الاقتصادي. مقترح إسرائيلي لتبادل الأسرى المدنيين مع لبنان ينص على استعادة رفات يهود مدفونين في لبنان مقابل الإفراج عن أسرى مدنيين. استطلاع للرأي العام يظهر أن 18% من الإسرائيليين فكروا خلال العامين الأخيرين في مغادرة البلاد. زلزال بقوة 7 درجات فارزة 4 أعشار الدرجة على مقياس ريختر يضرب العاصمة الكولومبية بوغوتا مخلفا دمارا كبيرا. الصين تدشن درب الحرير المتجمد وهو مسار التجارة البحرية الجديد عبر بحر الشمال وتمتنع عن العبور في البحر الأحمر وتقصر رحلتها إلى موانئ بريطانيا 20 يوما.
0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميل نبيل سلامي في عدد من الملفات بما في ذلك ملفات دولية إقليمية وأيضا قضايا ترتبط بأحداث الساعة بما في ذلك المشهد في إيران. تابعنا أيضا في الأخبار مسلسل العنف والجريمة وإن كانت الوتيرة أقل ونأمل ذلك، لا أعلم ما هو السبب والدافع ولذا يرتبط بأمور سياسية وقرارات تنفذ لها من قبل الشرطة وجهات أخرى، ولكن حذرنا في الأسبوع الماضي أيضا أن هذا لا يعني أن الأمور تذهب بالاتجاه الصحيح في هذه المرحلة، قد يكون كل شيء مرهون بالسياسة. وما دمنا نتحدث عن السياسة والانتخابات فغالبية الأحزاب بما في ذلك الأحزاب الصهيونية تطرح موضوع العنف والجريمة على أجندتها في محاولة لجذب أصوات في المجتمع العربي. في حزب الديمقراطيين عرضوا يوم أمس ما قالوه كخطة بالنسبة لهم ستفعل في حال أو بعد الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة وأن يكونوا على طاولة مجلس الوزراء، لا أعلم في أي موقع، ولكن هذه الخطة في بعض تفاصيلها كما عرضت يوم أمس في مدينة الناصرة.
2: حزب الديمقراطيون من الناصرة حملته لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي وعرض خطة طوارئ بعنوان علاج جذري. وبحسب الحزب أسفرت جرائم القتل خلال فترة الحكومة الحالية عن مقتل 889 شخصا بينهم 49 طفلا. تتضمن الخطة إعلان حالة طوارئ وطنية وتشكيل قوة مشتركة تضم الشرطة والشباك والجيش ومصلحة السجون إلى جانب مجلس وزاري يجتمع أسبوعيا لمتابعة ملف الجريمة. يقترح الحزب تخصيص 1 مليار شيكل سنويا للخطة وإنشاء مسار قضائي سريع بهدف الانتقال من مرحلة الاعتقال إلى السجن خلال 9 أشهر إلى جانب تشديد العقوبات وملاحقة مصادر تمويل منظمات الجريمة. كما تشير تقديرات عرضها رئيس الحزب يائير غولان إلى وجود ما بين 100,000 و500,000 قطعة سلاح بأيدي منظمات الجريمة. وتشمل الخطة أيضا إجراءات

0: في مجالات التعليم والرفاه وإعادة التأهيل وتعزيز الحماية في المدارس، بالإضافة إلى إعادة برنامج وقف النزيف إلى البلدات التي تعاني من معدلات مرتفعة للجريمة.
1: אבל אנחנו באים לעבוד, אנחנו באים לממש תוכנית אמיתית עם תקציב, עם אנשים, תוכנית פעולה, עם מדדים, עם יעדים ברורים, לאן אנחנו רוצים להגיע. אני לא חושב שזה עניין של הממשלה הזאת הייתה תוכנית ולא הצליחה לממש. הייתה לו תוכנית אחרת, להפך, לא להילחם בפשיעה. הייתה לה תוכנית למעשה להתעמר בחברה הערבית. זה מה שעשתה הממשלה הזאת. אנחנו נשנה את הכיוון. והשינוי כיוון, בעיניי, הוא לחברה הערבית, אבל יותר מזה, למען כל החברה הישראלית. ואנחנו נדע לעשות את זה. והמשמעות של תוכנית, של התוכנית המפלגתית, היא שהיא תהפוך לתוכנית לאומית.
2: إذن خطة لمواجهة العنف بشكل عام في البلاد بما في ذلك في المجتمع العربي، ومعرض يوم أمس من قبل حزب الديمقراطيين. استمعنا إلى تقرير الزميلة ياسمين غميض وما قاله أيضا يائير جولان لإذاعة الشمس في هذا السياق. كيف سيطبق هذا ومتى؟ طبعا كل هذا مرهون بنتائج الانتخابات. من العنف إلى قضايا الأرض والمسكن، وكما تابعنا في الأسبوعين الأخيرين وتيرة عالية لعمليات هدم أو إنذارات بإخلاء منازل وبيوت، منها بيوت تم بناءها قبل عشرات السنين وفيها عائلات تسكن، ولكن دائرة أراضي إسرائيل توجه هذه الإنذارات وتطالب بالإخلاء، وأيضا تنذر عدد كبير من المواطنين وتهدد بتفعيل القانون وبالتالي تنفيذ عمليات هدم. هذا أيضا كان على مستوى منطقة وادي عارة من أم الفحم وصولا إلى القرى المحيطة والبلدات المحيطة، وعليه منتدى الرؤساء هناك في منطقة وادي عارة يحاولون متابعة هذا الملف من خلال عمل مشترك وإعادة أو إيجاد حلول وتنظيم لهذه القضية من خلال لجنة التنظيم في وادي عارة، كما تحدث الأستاذ كارم محمود محميد لإذاعة الشمس حول هذا المشروع.
3: لا شك احنا نتحدث عن حوالي 80 من أوامر التحذير اللي وصلت للمواطنين في منطقة وادي عارة، منها حوالي 40 تحذير أو أمر اللي وصلوا في مدينة أم الفحم. وطبعا الادعاء حسب ما تدعي سلطة أراضي إسرائيل أنه البناء كان على أراضي دولة، وتم إبلاغ المواطنين بهذا الأمر. ونحن بالأمس قمنا بجلسة أولى باشتراك طبعا الدكتور سمير صبح رئيس بلدية أم الفحم، والأستاذ رائد كبهة رئيس مجلس بسمي، والمحامي حسني غباري، والأخ أحمد مجاد من لجنة التنظيم. وكانت هناك جلسة أولية مع مندوبين من سلطة أراضي إسرائيل على أساس أنه نحاول نكون في علاقة ما بين السلطات المحلية وبين سلطة أراضي إسرائيل وبين لجنة التنظيم بخصوص هذا المسار، وعلى إيجاد آلية اللي نحاول انه نحل.
4: والسؤال هنا سؤال استاذ كارم، الآلية الحل برأيك هي آلية تخطيط ام هي آلية مسار قضائي، ام هو توجه مثلا لحسم الموضوع سياسيا؟ لانه دائرة اراضي اسرائيل تقول هذه اراضي تابعة لي كسلطة والقانون الى جانبي وقرارات المحاكم داعمة لي بشكل كبير، فبالتالي كيف يمكن الغاء هذا التوجه بالنسبة لهم؟
3: خلينا نقول انه في البداية نحن في مرحلة اولية، يعني هم يتكلمون عن تحذير. فهناك عدة مسارات، المسار التخطيطي والمسار التجاري والمسار القانوني. يعني اذا احنا طلبنا منهم في البداية انه يبعثوا لنا القائمة اللي بتحدد كل المباني او كل التحذيرات اللي بعثوها في منطقة وادي عارة. من معرفتي البسيطة لبعض المباني، هنالك مباني اللي بنيت من اكثر من 40 او 50 سنة وفي اراضي دولة اسرائيل. صحيح طبعا احنا ما بنقول احنا ضد القانون او لا يجب ان يطبق القانون، بالعكس احنا مع القانون مع الشفافية، وانه اللي بنطالبه طبعا انه يفتحوا باب الحوار مع المواطنين، انه يعطوا المواطنين فرصه قانونية.

0: قانونية حقيقية. والمقصود هنا أنه في نوع من البيوت اللي دخل أو اللي تم البناء بشكل جزئي، يعني بنحكي عن 50 متر 100 متر من البناية فاتي في أراضي إسرائيل. في إمكانية حسب ما شفت أنا بالأمس أنه في المعاملات التجارية أن يتوجه المواطن لسلطة دار أراضي إسرائيل ويشتري منهم القطعة اللي هو بنى فيها منذ أكثر من 30 أو 40 سنة.
1: بمعنى إيه؟

0: يا بيتي يا بيتاتي، ولكن هنالك من لا يريد لنا البيوت ويقول لدينا حق ولدينا القانون ويحاولون تفعيل القانون. وهذه الأزمة التي نتحدث عنها مؤخرا ووتيرة الهدم، وفي وادي عارة يحاولون إيجاد الحلول كما استمعنا من الأستاذ كارم محمود محميد اللجنة التنظيم في وادي عارة. إلى فاصل إعلاني ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل، يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل، بوذا كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل، وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902902.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13.90 شيكل، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90 شيكل، وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكو بالفروع محسن تورا.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشكل 90، سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2.90 شيكل، زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب27.90 شيكل، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29.90 شيكل أغورا بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفوي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
1: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح.

0: يعبر. فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: على رأيه ريشة كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريت للداوي.
2: صباح الخير.

0: نعود أعزائي المستمعين لمحاور البرنامج 7:41 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر الآن إلى قضية أخرى. طبعا نحن ندخل الآن في شهر آب أغسطس، هنالك الإجازات ولكن هنالك أيضا الاستعدادات تحديدا لافتتاح العام الدراسي بعد سنوات لا يمكن نقول أنها كانت هادئة، ونأمل أن يتم افتتاح العام الدراسي بشكل منتظم. ولكن أعلنت وزارة التربية والتعليم يوم أمس أنه لأول مرة الوزارة، منظمات المعلمين والهيئة القطرية لأولياء الأمور تضع معا قواعد الشراكة بين أولياء الأمور وجهاز التربية والتعليم. ما معنى ذلك من الناحية العملية؟ ما على الخط الهاتف الأستاذة شيرين نطور حافي، مديرة المعارف العربية. أستاذة شيرين أهلا بك معنا، صباح الخير.
1: أهلا، صباح النور لك.
0: ماذا يعني تنظيم العلاقة وقواعد الشراكة بين هذه الهيئات؟
1: أولا تمهيدا للسنة الدراسية القادمة إن شاء الله، يعني إحنا أغلب المؤسسات التربوية وجهاز التربية والتعليم بإجازة، ولكن طواقم التفتيش تعمل بمجهود كبير، ومدراء أقسام التربية والتعليم والسلطات من أجل تجهيز مؤسساتنا لواحة 9. بتمنى تكون سنة خير وسنة ناجحة لأطفالنا وأولادنا إن شاء الله. الهدف من وراء المنشور هو تنظيم العلاقات، وطبعا توصيات لمدراء المدارس تحديدا وللأهالي على كيفية التعامل والتعاون مع أهالينا في مؤسساتنا التربوية في شتى المجالات وفئات الجيل المختلفة. يعني على سبيل المثال، في هناك توصيات على المعاملة اللي لازم تكون ودية، وكمان تعاون مفروض يكون بين لجنة أولياء الأمور المدرسية وبين إدارة المدرسة وبين السلطة المحلية وبين نقابات المعلمين. كل هاي الدائرة اللي بتحيط كل طالب ومعلم مفروض إنها تعمل بتناغم من أجل إصلاح جهاز التربية والتعليم.
0: ولكن ما هي المسؤولية والصلاحيات؟ يعني هنالك من يقول أصبح الأهالي في موقع أو محاولة التأثير على كل شيء، من حتى البرنامج الدراسي، في بعض الأحيان المضامين، وصولا إلى العلاقة المباشرة مع المعلمين والمعلمات والمدرسة، وكأن الأهالي يريدون إدارة الجهاز، والبعض يقول لا، حتى هنالك إبعاد للأهالي ولا صلاحية لهم في التأثير على أي شيء. ما هي المساحة أستاذة شيرين؟
1: المساحة توضع بشكل مشترك بين إدارة المدرسة ولجنة أولياء الأمور ومندوبين عنها، بالشراكة مع لجان المعلمين والمعلمات والسلطة المحلية. في هناك مفروض يكون في تعاون كامل بدون فرض من طرف على فرض آخر، وهون احنا طبعا نشدد كوزارة على كيفية التعاون، وعلى قديش مهم أخي جاكي إنه يكون في حوار مفتوح مش بس وقت الأزمات مع الأهل. للأسف الشديد واضح في السنوات الأخيرة إنه توجه الأهل للمدرسة بيكون وقت الأزمات، لما في مشكلة أو في ظرف طارئ فالأهل بيضطروا يوصلوا للمدرسة. إحنا طبعا نطمح إنه يكون في حوار دائم مع لجان أولياء الأمور مبني على الثقة التامة، على التعاون. اليوم الأهل لهم دور جدا مهم

0: أبحاث أثبتت إنه البيت له مكانة جدا عالية وتأثير كبير على نجاح الطلاب بكل النواحي.
1: هل لجنة أولياء أمور
0: هذا كان الإشي ملفت.
1: هل لجنة أولياء أمور تستطيع أن تتدخل أو تؤثر على هوية مدير بمفهوم نحن نريد هذا المدير أو المديرة لأنه حصل في السنوات الماضية، لا نريد هذا المعلم أو ذاك في هذا الموضوع، لا يمكن أن تقلص هنا وتأخذ هناك، هذه الأمور يعني تسمح بها وزارة المعارف وفق منشورها الجديد أم لا؟ فقط يعني علاقة حوار اتصال زيارات في مواعيد محددة ولكن لا يمكن التدخل في عمل الجهاز بشكل مباشر.
0: خلينا نفصل بين كلمة تدخل وتداخل، كلمتين مختلفتين أستاذي جاكي. إحنا بنحكي عن تداخل ومش تدخل، إحنا بديين مع بعض سيرورة عمل مشتركة. مهم نفهم أنه للأسف الشديد في أغلب مؤسساتنا التربوية فيش لجان أولياء أمور مختارة. فإحنا في بداية الطريق لما الوزارة ووزير التربية والتعليم يضع منشور باسم المدير العام يوثق فيه شو مفروض يكون، على إيش مفروض تكون مبنية العلاقة بين لجان أولياء الأمور وإدارة المدرسة، فهي خطوة أولى من المفروض أن نعززها، من المفروض أن يكون في إلها تمكين أكبر. فإحنا في بداية الطريق، يعني فيش داعي أن نأخذ الأمور لمين يفرض على مين، وإنما نبني التعاون بطريقة حكيمة. إحنا كقسم عربي بالتعاون مع الألوية رح يكون عندنا طبعا خطة مدروسة كيف ممكن ندوت هاي الفكرة من خلال السنة الدراسية إن شاء الله. بدها تعب، بدها مجهود، الثقة لازم تنبنى على أسس واضحة، وطبعا الطريق طويل قدامنا.
1: نعم، ونحن سنتحدث بطبيعة الحال مع افتتاح العام الدراسي، ولكن دعيني أسأل، هل هذا العام ونحن بعد يعني السنوات ليست عادية منذ أكتوبر 23 وصولا إلى الآن، المهمة الأساسية سد الفجوات عندما نقول في المدارس بشكل عام وفي مجتمعنا العربي بشكل خاص؟
0: لا، طبعا هناك عدة أهداف. إحنا ما يعني أنا حسب رأيي غير منطقي إنه مجتمعنا العربي يكون دائما في هدف تسكير الفجوات أو سد الفجوات.
1: نعم، بحكي سد الفجوات بفعل الواقع الأمني والسياسي الذي حصل. نعم
0: تمام، ولكن في هناك مدارس مش بحاجة لسد الفجوات، في طلاب متفوقين، في تفاوت بين المدارس، في تفاوت بين البلدات. كل مدير مدرسة من المفروض يحط خطة مدروسة مع التفتيش لتسكير الفجوات لطلاب معينين، لكيف ممكن نطور الطلاب المتفوقين لمكان أفضل، كيف ممكن يكون في تعاون مع المعلمين والمعلمات للمناهج الجديدة يطور المعلمين وما والمهارات اللي عند المعلمين. موضوعنا الأساسي هو مش بس تسكير الفجوات، في عنا ثلاث مواضيع أساسية أخي جاكي. واحد هو كل موضوع التنور اللغوي، اللغة العربية لغة الأم، مفروض تكون اللغة المحكية، لغة التعبير الكتابي والشفهي عند طلابنا، المفروض ما تكونش عائق عند طلابنا عشان يقدروا ينجحوا في حياتهم وفي حياتهم الأكاديمية. اللغة العبرية طبعا نركز عليها، واللغة الإنجليزية. المحور الثاني هو رح يكون موضوع الستيم، كل المهارات اللي بدينا فيها، موضوع العالم التكنولوجيا اللي مفروض واجب علينا اتجاه طلابنا انهم يكونوا واعيين ومدركين للعالم اللي ينتظرهم ما بعد المدرسة. وطبعا المحور الثالث والأهم هو موضوع الحصانة، وكيف حطينا خطة لنحمي أولادنا من ظاهرة العنف والجريمة اللي موجودة في مجتمعنا للأسف.
1: على كل، نتمنى للجميع عاما ناجحا. أنا أشكر وآمن بطبيعة الحال. شكرا لك أستاذ شيرين، يعطيك ألف عافية، صباح الخير. شكرا.
0: شكرا، صباح الخير.
1: في متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا أستاذ زياد فيصل رئيس لجنة أولياء الأمور القطرية. أستاذ زياد أهلا بك معنا، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: صحيح غالبية مدارسنا العربية ما فيها لجان أمور منتخبة، أولياء أمور منتخبة؟
2: لا، الكلام مش 100% مضبوط. معظم أو تقول 95% من مدارسنا تم اختيار لجان مدرسية، ونحن ندرك أهمية الشراكة بين الأهل والمدرسة، ولجان أهل موجود في معظم المدارس. وعبر منصتكم راديو الشمس أتوجه قبل بداية العام الدراسي لكل الأهل الانضمام للجان الأهل، لأن حضور الأهل للمدرسة هو دعم وهو تعاون، ويجب أن يكون طبعا مبني على الاحترام والثقة والتواصل بين وبين المدرسة، اللي بصب بالاخر مصلحة طلابنا. فوجود لجان اهل مهم جدا في كل مدرسة ومدرسة.
1: وهذا اللي هذه اللجان عادة تنتخب بعد الافتتاح العام الدراسي باسابيع حتى يعني تتنظم الامور، وبعد ذلك تأتي عملية الانتخابات، وهذا قد يكون حتى في شهر اخر 9.

0: أول 10 وفي بعض المدارس تتأخر، برأيك يمكن يعني القيام بهذا في مرحلة مبكرة أم لا؟ يعني لا نستطيع أن نبني منظومة كهذه، ننتظر افتتاح العام الدراسي وعندها نبدأ بالتدخل، لأنه المفروض أن تكون لجان أخرى تعمل وموجودة حتى بداية العام الدراسي.
1: اللجنة المدرسية التي تم انتخابها في العام الماضي الذي انتهى تستمر حتى أن يتم انتخاب لجنة جديدة. طبعا اللجنة تستطيع التداخل وليس التدخل، مدام لكل ولي أمر هنالك أولاد داخل المدرسة. يعني لا يمكن أن يكون ولي أمر في لجنة ولا يوجد له ولد في المدرسة. فاللجان التي تم انتخابها في العام المنصرم تستمر حتى انتخاب لجنة جديدة. وطبعا دائما مع بداية أول فصل أو أول أسبوع أو أول شهر يتم هنالك تعميم بيان مشترك بيننا وبين الوزارة بأهمية اختيار اللجان. وطبعا كل مدير ومديرة يعمل على هذا، لأن هذا يصب في مصلحته وفي مصلحة طلابنا. الهدف من هذا الشيء انتخاب لجان مدرسية هو دعم الطلاب وإنجاح الشراكة من أجل مصلحة طلابنا وطالباتنا. فيجب انتخاب لجان كما ينص المنشور العام للوزارة.
0: نعم، ويعني سألت الأستاذ شيرين عن موضوع التدخل، قال التداخل. السؤال إلى أي مدى أستاذ زياد بصراحة؟ صار عندنا التساقط توقعات عالي جدا في لدى الأهل، إذا كان على مستوى لجان وعلى مستوى أهالي، والكل يريد أن يقرر حتى في بعض الأحيان ما بين تعيينات لمدراء لمعلمين، رضا عن معلم أو معلمة، المضامين وكيف تتم أساليب التدريس وكل هذا. برأيك هذه مبالغة أم هنالك مساحة للتحرك أيضا بالنسبة للأهالي في هذا الموضوع؟
1: أستاذ جاكي، أستطيع أن أجيب بهذا السؤال بكلمتين كما صرحت قبل الأستاذ شيرين: تداخل وليس تدخل. من يقول أن هنالك حق للأهل بفصل معلم أو فصل معلمة أو تعيين مدير، هذا خطأ كبير. لا يمكننا التدخل بهذا الموضوع، لا يمكننا التدخل بإدارة المدرسة، لكن كأهل لنا قوة كبيرة في التداخل داخل المدرسة من أجل تنظيم فيرورة العملية التربوية، من أجل توفير والمطالبة بكل ما ينقص طلابنا من أمن وأمان ومن بنية تحتية ومن توفير كل ما يلزم الطالب من أجل أن ينجح. لكن أستطيع أن أقول أن يمكننا التدخل بموضوع لا يلائم معتقداتنا وعاداتنا ومجتمعنا العربي. هنالك كان الكثير لنا من الحوادث التي تدخلنا بها ومنعنا تعليم كتاب معين، هذا من حقنا. ولكن أن نتدخل بشؤون التربية أو بشؤون تعيين معلم،
0: عفوا يعني عندما تقول نتدخل لمنع تدريس كتاب، على أي أساس يعني؟ ونجحتم في ذلك مثلا في بعض المدارس؟
1: طبعا كان هنالك أخطاء دون قصد من وزارة التربية والتعليم أن توافق أن يتعلم موضوع معين الذي لا يلائم ديننا، إن كان الإسلام وإن كان المسيحية. فكل ما يعارض مجتمعنا وديننا وعاداتنا وتقاليدنا يمكننا التدخل، يمكننا أن نمنع المدرسة من أن تعلم في هذه المادة. الجواب لهذا السؤال: تدخل وليس تدخل. فلهذا يجب علينا أن نتداخل دائما، أن نتواجد داخل المدرسة، أن نعمل بالشراكة المبنية على الثقة والاحترام من أجل توفير كل ما يلزم طلابنا. هدفنا بالآخر مصلحة طلابنا، هدفنا أن يكون هنالك تربية، أن يكون هنالك تعليم. طبعا المدرسة ليس فقط تلقينا للمواد التعليمية، إحنا ما بدنا بس طلابنا يجيبوا علامات، إحنا بدنا يفهموا المادي.
0: نعم.
1: وبنفس الوقت أن يكون هنالك جيل ناجح مبني على الاحترام.
0: طيب أستاذ زياد، معي دقيقة. أنت بتعرف دائما بنبدأ العام الدراسي وتبدأ الأصوات تأتينا من قرى وبلدات: المدرسة غير جاهزة، شروط الأمن والأمان، البنى التحتية. يعني دائما نتذكر هذا الموضوع مع بداية العام وحتى بأسابيع. إلى أي مدى أنتم كلجان تستطيعون أيضا أن تقولوا للجان في مختلف القرى والبلدات وتتعاملون معهم: الآن ابدأوا بعملية المراقبة، ما تنتظر 1/9 وتفاجأ أن المدرسة فيها الكثير من النواقص، خاصة شروط الأمن والأمان، النظافة والبنى التحتية؟
1: طبعا نحن كلجنة قطرية منقاعة على عاتقنا تكليف كبير جدا. أول أمس كان لنا اجتماع مع وزارة التربية والتعليم متمثلة بالسيدة شيرين حافي، تحدثنا واتبقنا كل هذه المواضيع. نحن نريد أن نفتتح الأول السنة الدراسية في الأول من أيلول بدون أي مشاكل. تطرقنا لعدة مواضيع أهمها تحضير المدارس، فتحضير المدارس في هذه الأيام في أوجه. نحن نريد أن نستقبل السنة الدراسية دون أي مشاكل. قمنا بطلب وتم الموافقة عليه من سيد الشريف التدخل الفوري وإبراء

0: مطلوب لكل السلطات المحلية المديرية أقسام التربية والتعليم على تحضير المدارس كما يجب، البنية التحتية وموضوع الأمن والأمان.
1: نعم.
0: فنأمل أن تكون السلطات المحلية بتوفير كل ما ينقص مدارسنا لأجل استقبال السنة الدراسية بدون أي مشاكل. وأيضا تطرقنا لموضوع النقب والغرف التدريسية الناقصة وموضوع التفاريات. كان تعهد من السيدة شيرين عقد اجتماع مع مجالس النقب واحد الصحراء والقصور من أجل
1: ونحن نعم يعني لا أملك، أنا أعدك بمتابعة الملفات كل هذا عن قرب، لأنه طبعا هذا إحنا ما زلنا كما نقول في المراحل الأولى، وأعدك بالمتابعة ولكن أضلقت الوقت. شكرا لك أستاذ زياد.
0: باختصار شديد أستاذ جاكي، نحن قمنا في تعميم بيان بالأمس لكل جان أولياء أمور الطلاب التوجه والاستفسار عن وضع مدارسهم، ولا ننتظر الأول من أي يوم.
1: شكرا لكم، إلى اللقاء. إذا ننهي الساعة لك. ونحن نلتقي بعد أخبار الثامنة، إلى اللقاء.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الـ5 كيلو بـ55 شيكل، صدر دجاج طازة الـ4 كيلو بـ100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الـ4 كيلو بـ120 شيكل، ولحم عجل طازة الـ3 كيلو بـ200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس بـ199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسا 4 لتر بـ4.90 شيكل، شامبو أو مطرش شعر بينوك بـ4.90 شيكل، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر بـ9.90 شيكل، وورقة توليت موليت 30 لفة بـ17.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حملة كبسولات نخلة في ماي ماركت فرع حيفا، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس بـ199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجم 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون بـ4.90 شيكل، يوغورت تنوفا 1.5 لتر بـ9.90 شيكل، بوضة كراميسيمو شتراوس بـ14.90 شيكل، وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير بـ6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدا مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجم 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الـ5 كيلو بـ55 شيكل، صدر دجاج طازة الـ4 كيلو بـ100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الـ4 كيلو بـ120 شيكل، ولحم عجل طازة الـ3 كيلو بـ200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علام راخب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات 0 كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنوة علام راخب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوة علام راخب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.

0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
1: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين عميض، وإليكم التفاصيل. أصيب الليلة الماضية شاب ثلاثيني بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد حريق كبير شب في مبنى تجاري في مدينة أشكلون. وأفاد كاي الظهر الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن النيران انتشرت وطالت عددا من المحال التجارية في المكان دون تبليغ عن وقوع إصابات. اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة تل جنوب غرب نابلس تمهيدا لتفجير منزل الشاب فاروق رمضان الذي ارتقى الشهر الماضي عقب قيامه بانتزاع سلاح حارس أمن إسرائيلي أثناء هجوم للمستوطنين على القرية برفقة قوات الجيش. وبحسب مصادر محلية، أخلت القوات عددا من المنازل المحيطة بالمنزل وسط انتشار واسع لقواتها في المنطقة وإغلاق محيط المنزل المستهدف. ذكرت تقارير إسرائيلية أن إسرائيل تحتجز 80,700 فلسطيني كأوراق مساومة لمفاوضات مستقبلية رغم عدم وجود أسرى إسرائيليين حاليا. وأشارت التقارير إلى أن هذا إجراء يقوده الشباك ويدعمه الجيش وسط خلافات قانونية وتأجيل لحسم الملف داخل الكابينت بشأن محتجزين لم يشاركوا بالقتال. قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن محادثات لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ستتواصل في روما مطلع الشهر المقبل. بدورها أفادت تقارير إسرائيلية بتأجيل تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل ولبنان. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأزالت منه الألغام الإيرانية. وأضاف ترامب أن الجهة الوحيدة المسيطرة حاليا على المضيق هي بحرية الولايات المتحدة. كشف تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي أن إدارة الرئيس ترامب توصلت إلى تفاهمات مع إسرائيل وسوريا تفرج بموجبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا عن مواد نووية خزنت خلال حكم بشار الأسد في موقع سري في سوريا يسمى بالموقع 99. وبحسب التقرير، شددت إسرائيل لإدارة ترامب على أنها لن تقبل ببقاء أي مواد نووية في الموقع. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادر تركيا الشهر الماضي على متن طائرة عسكرية سرية خلافا لما أعلنه البيت الأبيض حينها بشأن مغادرتها على متن طائرة رئاسية. وبحسب الصحيفة، جاءت هذه العملية كإجراء أمني بهدف تضليل أي جهة قد تحاول استهداف الرئيس، وذلك على خلفية تهديد إيراني موثوق باستهدافه. ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر الساحل الغربي لكولومبيا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة 87 آخرين. وأعلن الرئيس الكولومبي حالة الطوارئ في البلاد، مشيرا إلى أضرار جسيمة وانهيار مبان ووجود أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض. إلى أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة وجافة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة، الجليل الأعلى 34، طبرية 39، الناصرة 36، حيفا والساحل 33، تل أبيب ويافا 33، النقب 37، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: محور دكتورة نور عبد الهادي شحبري مديرة الهيئة التنفيذية لخطة الصحة الشمولية لتقليص الفجوات واللامساواة في مؤشرات الصحة في المجتمع العربي. دكتورة نور صباح الخير.
1: صباح الخير لك إلى كل جميع المستمعين.
0: أعتقد لا نستطيع أن نتحدث عن سد فجوات، نتحدث الآن عن فجوة كبيرة ومخيفة ومحاولة إصابة الشريحة الأهم قد تكون في مجتمعنا الآن التي قالوا لنا أنها ما زالت يعني بحالة جيدة.
1: صحيح، أنا أعتقد ذلك أنه أهم شيء يجب أن نقوله اليوم للطواقم الطبية، الطواقم الطبية العربية، هو أنه أنتم جزء أصيل ومهم من الجهاز الصحي ومهنيتكم لا تحتاج لأي اعتذار أو أي تبرير بسبب أي هوية أو أي لغة. فش أي طبيب عربي أو ممرض أو صيدلي أو باحث أو أي مهني صحي عربي اللي حصل على مكانته بهدية. تمام، هناك سنوات من الدراسة، الامتحانات، التدريب والتشخيص والعمل وراء كل لقب وكل وظيفة موجودة اليوم بقلب الجهاز الصحي. فحتما أنا أوافقك أنه هذا الملف جدا كان أقول شائك وحساس، من ناحية تانية دخلت معايير اللي هي غير صحية أو مهنية وإنما فاقت تنقول التوقعات ودخلت إلى المجال السياسي. ولكن في النهاية أنا أقول أنه دخل كل مستشفى لازم يجب أن يكون معيار واحد اللي هو الكفاءة المهنية، الأخلاق، وجودة رعاية وخدمة
0: السؤال المهنية. يعني أنت من خلال متابعتك العالم إلى أي مدى مثلا تواصلت مع الطواقم؟ هنالك حالة قلق، هنالك حالة خوف، هنالك حالة يعني ترقب، هنالك من يشعر أنه الآن يخضع للرقابة المضاعفة، يعني كل هذه الأمور تمت والآن الشعور أنه حالة خوف وقلق لدى الطواقم الطبية.
1: أنا أوافق زاكي، حالة الخوف والقلق ما بديت من اليوم ولا من امبارح ولا من هذا من هاي الحالة. احنا على مدار السنوات الأخيرة عم نشوف انه في حالة قلق خوف ومرات في تحريض ضد الطواقم الطبية العربية، ولكن دائما هاي طواقمنا ما جعلت الخطاب التحريضي او تعنقول التعميم بشكو، ما خلتنيش يشكون في قيمة ما بنوه خلال سنوات كبيرة. وإحنا بكل الأزمات أثبتنا بكل مرة من جديد إنه الجهاز الصحي هو جهاز متنوع، وإحنا كطواقم طبية عربية اللي كنا في الواجهة في عدة أزمات وخصوصا في السنوات الأخيرة لما كانت الطواقم الغير عربية موجودة في الملوئية، ما إحنا نسميها يعني في التزامات أخرى، لهن أعطوا خدمة طبية بدون أي نظر للخلفية القومية أو الهوية أو اللغة اللي المريض بيحكي فيها، وكان دائما المريض في المركز.
0: السؤال بعد الذي حصل، يعني هل هنالك أي إمكانية من قبلكم للتحرك؟ هنالك من تحدث مثلا عن خط آمن وأن تسمحوا للطواقم الطبية أن يتواصلوا، أن يشعر الممرض الطبيب، وأنا أتحدث عن الطواقم التي يعني لا باع طويل لها وليست صاحبة تجربة، أن تشعر هنالك من يدعمها، من يقف إلى جانبها في الجهاز.
1: اولا الجهاز الصحي بكل مركباته يدعم الطواقم العربيه، وانا من المجتمع العربي حقا ارفع قبه على كل طبيب وشخص مهني عربي صحي. اليوم احنا عماد المجتمع من ناحيه، ومن ناحيه تانية احنا بنخدم مجتمعنا وبنخدم المرضى بكل ما يتعلق في الصحه. الشيء الثاني بدي اقول لك انه في عده امكانيات محطوطه على الطاوله بالنسبه لكيف ممكن انه نعزز الشعور باللي أمان في هاي الكلمة في الجهاز الصحي بالذات بالطواقم العربية، لأنه إحنا عم نشوف إنه الأمان الشخصي والمهني للطواقم الطبية العربية اليوم موجود في وضع مقلق ما بين التحريض لبين تنقول التعامل مع الجريمة والعنف. في عنا تنقول خط جدا مركب، وأنا عن جد لا أحسد الطواقم الطبية العربية الموجودة اليوم في الجهاز الصحي. فاليوم في عدة حلول موجودة على الطاولة. اليوم كمان المدير العام لوزارة الصحة رح يكون موجود في مستشفى رمبم كمان عشان يدعم الطواقم العربية والطواقم العام الموجودة في المستشفى. إحنا رح نتابع هذا الموضوع وعم نبني كمان خطة شمولية بكل ما يتعلق في الحياة المشتركة الموجودة في
0: الجهاز. إلى أي مدى الوزارة تحركت على مستوى المسؤولين الكبار من مدير عام إلى وزير تجاه هذا الموضوع، أم يعني اسمحي لي تركوا الملف عندك؟
1: لا لا، حقا مش الملف مش عنده بالمرة، زي ما حكيت لك زيك اليوم كل الإدارة تبعت وزارة الصحة موجودة في مستشفى رمضان، هنا رح يكونوا غاد رح يسمعوا للطواقم رح يسمعوا للتخوفات تبعون الطواقم، وحتما الوزارة مش تعني نقول كاملة ومتكاملة، وفي كتير فجوات اللي احنا لازم نقلصها ونشتغل عليها، ولكن من ناحية تانية في أخذ مسؤولية كامل على هذا الموضوع وعلى عدة مواضيع شائكة أخرى، اللي شوي شوي الوزارة تأخذ القرارات بشكل شجاع تجي بتقول إنه إحنا لازم نوقف هذا المسار ونبدأ مسار جديد.
0: على كل نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتورة نور، شكرا لك، صباح الخير، يعطيك ألف عافية، سلامات. إذن استمعنا يا دكتور نور عبد الهادي شحبري، مديرة الهيئة التنفيذية لخطط الصحة الشمولية لتقليص الفجوات واللامساواة في مؤشرات الصحة في المجتمع العربي، وبعد الدكتور بروفيسور بارلافي الذي كان مديرا لقسم العناية المكثفة في رمضان، طبيب كبير وشرح لنا ما تعرض له الطاقم الطبي هناك، واستمعنا أيضا إلى النقاط المرتبطة بالتعامل مع ملفات العنصرية تجاه الطواقم الطبية، وكما أشارت الدكتورة نور هنالك وفد من الوزارة الصحة سيكون اليوم في المركز الطبي رمبم أيضا لمتابعة هذا الموضوع، لكن أعتقد أن هذه القضية كما أشرت ليست يعني حكرا الآن على رمبم، هذه المظاهر كانت واضحة وبارزة خلال السنوات الأخيرة في العديد من المستشفيات والمراكز الطبية في البلاد بشكل عام. الآن إلى فاصل ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، ربعية تونة بوسيدون ب13 شكل و90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل و90، وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخفت سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري، اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. رخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: الشمس دائماً

نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات، ومن السياسة وتداعياتها على الجهاز الصحي والطبي والتحريض إلى ملف سياسي انتخابي يتطور في الساعات الأخيرة، وعناوين بارزة ما يحدث في حزب الليكود وانعكاس هذا على عدد من كبير من النواب والمرشحين. الليكود أعلنوا في هذه الليلة أنه سيتم تحصين 3 حايم كاتس، إسرائيل كاتس، جيدعون ساعر، نتنياهو طبعا على رأس القائمة وله أيضا 8 مقاعد، وبالتالي عدد كبير من نواب الليكود سيغادرون المشهد. هذا يثير قلق لدى أوساط عديدة، ولكن نتنياهو يريد تحسين الصورة، صورة الحزب أمام الجمهور في مسعى لكسب الأصوات ومحاولة

0: محاولات يعني تقليل الضرر في ظل استطلاعات الرأي غير المشجعة. ولكن هذا يقول إنه الليكود الآن هو حزب شخص واحد اسمه نتنياهو رغم البرايمريز، ولكن كل شيء يمر وبسهولة نسبية بالنسبة له. دكتور سليم بريك، صباح الخير، تحياتي.
1: أنا تحياتي، صباح الخير لك.
0: نتنياهو يستطيع أن يفعل ما يريد في الليكود، وكل النواب الذين ضجوا وعملوا ويمكن أن نقول تحدثوا إليه وعنه كالزعيم الأوحد الآن يجدون أنفسهم في صراع بقاء حول مقاعدهم.
1: نعم، لأنه يجب أن نتعلم من السياسي. نتنياهو دائما كان يستعمل الآخرين كطبقات يستغلها للارتفاع ثم يرمي بهؤلاء. يعني نحن شفنا هذا الموضوع كمان مع الكثيرين في الماضي، آخرهم بوغي يعلون. ولذلك نتنياهو أولا حول الليكود من سنوات التسعين، كان هدفه تحويل الليكود لحزب الرجل الواحد البيبيزم، وهو نجح لحد بعيد. الآن يعني قرار المحكمة فعلا كان شوي صادم لنتنياهو وحايم كاتس، لأنه على أي حال سيكون هناك برايمرز لعدد من الشخصيات، حوالي 8 أشخاص. نتنياهو ما زال قلق من عدة أمور. يعني لنأخذ مثلا ظاهرة تالي غوتليف. غوتليف هي تلميذة ميري ريجف. من بدأ بهذا الأسلوب الهابط، بالكلام الهابط، بالمستوى المنخفض الشعبوي والتحريض كانت ميري ريجف، تعلمت منها تالي غوتليف، وهذا تحول إلى خط إنتاج. يعني في البرايمرز إذا حدثت برايمرز كما هو مخطط، ستكون هناك شخصيات التي ترث نفس النهج، نفس الأسلوب. شلومو كارعي سيكون هناك مقلدين له، مع أنه نتنياهو كان يريد أن يتخلص من هذه الشخصيات التي حولت الليكود فعلا لحزب هابط شعبوي من مستوى.
0: السؤال لأي مدى هذا سيسعف نتنياهو، كل هذه التغييرات بما في ذلك أنه أحضر الآن مبادر في الهايتك دوفروسكي أعتقد اسمه لم أعرفه في السابق، سيكون أيضا في مكان مضمون والآن سيقولون أنه وزير. هل هذه التغييرات والتحصينات دكتور سليم سياسيا والتجارب الماضي يمكن أن تؤدي إلى قلب النتائج وتحسينها بشكل كبير وإغلاق الفجوة؟
1: يعني خلينا نبدأ في المحصن الأول، وهون في عندي طبعا نقد للإعلام. هو لم يأتي من الهايتك، بعتقد أنه كان عنده معمل حمص أو شيء من هذا، ومطعم شيء من هذا القبيل في الولايات المتحدة. عاش أغلب حياته في الولايات المتحدة، هو هاجم ترامب بالمناسبة بكلمات قاسية جدا. فكان يجب وضع هذه الأمور، ولكن هذا يدل على أزمة نتنياهو. يعني نتنياهو أراد مثلا أن يذهب إلى شخصيات ذو قيمة، حتى اللي كانت في الليكود مثلا والجميع رفضوا. يعني كل من يحترم نفسه الآن يبتعد عن الليكود. وهل هذا سيساعد نتنياهو في نهاية المطاف؟ نحن نرى أنه لا، لأنه المشكلة المركزية هو الإيميج. يعني أنت تنظر إلى الليكود الآن، الجميع ينظر إلى الليكود الآن ويرى تالي غوتليف ويرى كارعي ويرى هذه الشخصيات، ثم أنه يريد التخلص من الشرقيين بالأساس. يعني لاحظ من الشخصيات التي أراد التخلص منها، أمسالين، كارعي، كل هؤلاء، أمثالهم بالمناسبة.
0: يعني يريد التخلص من الشرقيين رغم أنه من ينافسه الآن هو شرقي آيزنكوت، وبالتالي بدل أن يكتسب رضا هذه الشرائح يقوم بإبعاد ممثليهم، أم هو يضمنهم؟ يعني هو أنا يعني لا أستطيع أن نقول عن نتنياهو أنه غبي سياسيا، هذا يعني
1: هو آخر ما يمكن أن يكون غبي
0: بالصبت
1: سياسيا
0: بالضبط.
1: ولكن نعم، ولكن هو ينظر مثلا إلى شخصيات مثل آيزنكوت الذي كان رئيس أركان والإنسان المستقيم المحترم في الشارع الإسرائيلي، ثم ينظر إلى أمثاله اللي كان متهم بقضايا فساد في بلدية القدس وأخذه فقط لأنه شرقي، أو شلوم كارعي إنسان غريب الأطوار، أو يعني هذه الشخصيات. ولذلك كان يفضل أن يجد شخصيات شرقية من هذا النوع، ثم أنه من قال بأن إيزنكوت هو من أصول شرقية؟ يعني قد يتضح فينا أنه أشكنازي يعني.
0: على الأقل حسب أمه.
1: نعم، يعني نتنياهو يحاول الهجوم على الإلكتورات بكل طريقة، ولكن باعتقادي الآن أصبح الوقت متأخر. يعني نحن أقل من 80 يوم، 77 يوم من الانتخابات. نتنياهو لا يستطيع أن يغير وجه الليكود، بالتأكيد هو لا يستطيع أن يغير الأمور المركزية في الليكود، مثلا قضية 7 أكتوبر، قضايا أخرى، الهجوم على مثلا الكلام اللي كان يقوله عن سلاح الجو وعن الطيارين وكل هذه الأمور، لا يمكن نسيان هذه الأمور. ونتنياهو موجود حقيقة في مشكلة. القضية الثانية هي كل من سيترك الليكود أو سيضطر أن يترك الليكود سيتحول ضد الليكود. هذه كمان يعني إشكالية، نتنياهو لا يعرف حاليا كيف يتعامل معها.
0: دعني أسألك، لا أعلم إلى أي مدى نحن وصلنا إلى هذه النقطة، ولكن هل

0: كود ما زال يبحث عن أصوات في المجتمع العربي، لأنه لديه نشطاء تقليديين حتى معروفين بالاسم، ولكن يعني ذكرنا ونذكر في حينه حملة أبو يائير دكتور سليم وتحدثنا عن هذا. هو بالنسبة له المجتمع العربي ليس في حساباته، أم هنالك مجموعة معروفة تأتي بأصواتها المعروفة وبالتالي لن يضخ إمكانيات وميزانيات في المجتمع العربي كحزب حاكم؟
1: يعني لو كان يسألني الليكود كنت أقول له يعني حرام على الوقت وحرام على الأموال اللي راح تضخها، لأنه هذا لا فائدة ولا طائل منه. الليكود 4 سنوات هاجم وحارب المجتمع العربي، 4 سنوات هدر دم المجتمع العربي. يعني من يعين بين كبير وزير للأمن الداخلي هذا إنسان يعني لا يقدر ولا يحترم حتى الحقوق الأساسية للمواطن العربي في دولة إسرائيل. يعني يبقى هناك بعض العسكريين أو ما يسمون
0: مقاولي الأصوات.
1: نعم مقاولي أصوات بالأخص في الطائفة الدرزية. مع الأسف سمعنا مثلا أيوب قرى الذي كان وزير وعضو كنيسة ولم يفعل شيء إيجابي للطائفة الدرزية بحياته، سيعود الآن إلى
0: هو يريد أن ينافس أعلن ذلك، والآن يعني عفيف عبد على فكرة هو اللي ذهب إلى المحكمة لمواجهة نتنياهو وخسر المحكمة، وهو بالتالي قد يفقد مقعده.
1: وفقد مقعده باعتقادي، عفيف عبد باعتقادي سيرى الكنيسة من القناة 99 انتهى وقته. طبعا هناك محاولات كمان في بيركة، كمان في النائب الوزير السابق من الليكود الذي الآن يحاول العودة، وهناك محامي من بيت جان يحاول الصيد في المياه العكرة في الليكود. يعني في هناك مع الأسف يعني هناك عدد كبير من الانتهازيين اللي بيحاولوا يجدوا مكان.
0: يعني أولا لهم الحق دكتور سليم أنت تصفهم يعني، ولكن هم يريدون الترشح وهذا حقهم، وإذا كان ذلك من يريد طبعًا التعقيب سيعقب.
1: طبعا ولكن لم نسمع من أحد يعني من كل هؤلاء لم نسمع أي شيء عن تصرف الشرطة مثلا، عن تعاملها مع المجتمع العربي، مع العنف الجريمي، مع كل هذه الأمور لم نسمع شيء من هذا القبيل. فجأة الآن نسمع هذه الشخصيات تريد الوصول للكنيسة، وأن المشكلة أن الكنيسة تحولت لهدف وليس لوسيلة لخدمة المجتمع.
0: على كل نحن سنتابع إلى أين ستصل الأمور، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور سليم بريك، يعطيك ألف عافية، تحياتي، صباح الخير. إذن التحصينات في الليكود والنقاش الداخلي وتداعيات هذا الأمر، وعمليا نتنياهو الذي يسيطر كما يقال يعني خطوة بعد خطوة على مؤسسات الحزب وحتى على آلية الانتخابات والتعيينات والتحصينات، والقرار الذي اتخذ بعد انتصاف الليل بمنح حصانة لإسرائيل كاتس وزير الأمن، لحايم كاتس وكذلك لجدعون ساعر، بالإضافة إلى موقع نتنياهو المضمون في المكان الأول، هنالك 8 أشخاص آخرين لهم مكان مضمون. وإذا أخذنا كل هذه الأعداد وهنالك بعض الألوية التي فيها تحصينات والتنافس على 23 أو 24 25 إلى أقصى حد وفق الاستطلاعات، فعدد كبير من الوزراء والنواب سيجدون أنفسهم خارج الكنيسة كما استمعنا. إلى فاصل ونعود.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام ب1.90 شيكل، سكر سوغات 1 كيلوغرام ب2.90 شيكل، زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27.90 شيكل، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29.90 شيكل أغورا بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
5: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية.

0: أصلي اكبس وغني.
1: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك بكلاليت، من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13.90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90. وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج. قبل يومين فقط تحدثنا إلى المدير العام لمؤسسة بيطيرم عن حوادث الصيف وعدد الأطفال الذين للأسف فقدوا حياتهم في حوادث مختلفة، بما في ذلك من تم نسيانهم داخل سيارة. تابعنا لطفل في 5 من عمره من مدينة اللد، وعدد كبير من الحوادث. وللأسف الشديد يوم أمس تم إقرار وفاة طفل إيان منير أبو عمار في 5 من عمره الذي غرق قبل أسابيع وكان بحالة حرجة في بركة سباحة في عمر في منطقة الجنوب. الأستاذ المحامي أحمد أبو عمار هو قريب الطفل، معنا على الخط الهاتفي. سيد أحمد أعطيك العافية، تعزينا إلكم.
4: الله يعطيك وسكر الله سعيكم.
3: شو اللي صار مع
4: طيور الجنة؟
3: نعم، شو اللي صار معه احكي لنا.
4: دخل البركة كأي طفل عادي يسبح في عطلة الصيف وغرق، أخذوا على المستشفى ورقد أسبوع بشكل خطير، وضع خطير، والبارح للأسف الشديد أعلنوا الوفاة.
3: نعم، وإحنا بنحكي على بركة سباحة عامة يعني مفتوحة للجمهور، ولا بركة سباحة خاصة في بيت خاص؟ شو التفاصيل؟
4: لا، عامة تابع لبلدية عمر، يعني هم مواطنين من مدينة عمر،
3: هم ساكنين في عمر يعني الولد مع عائلته.
4: انت طبعا
3: وهاي البركة مفتوحة لسكان البلد والمنطقة، وعمليا المفروض يكون في منقذ وفي كل شيء، صح؟
4: طبعا، بس للأسف والإهمال الكبير من المسؤولين عن البركة ان الطفل عندما شعر بالخطر وعملية انه بيغرق قاعد أخرج إيده من الماء كأي طفل، يعني بده حدا ينقذه. للأسف الشديد من كاميرات البركة اتضح أن المنقذ نفسه كان مشغول بالهاتف.
3: يعني أنت كمحامي وقريب الطفل عم بتقولي أنه قدرتوا تشوف يعني الحادث موثق؟
4: موثق طبعا، موثق
3: في كاميرا وتم رصد التفاصيل والولد في البركة. طيب ما فيش ناس في البركة؟ هاي بركة عامة.
4: في طبعا في ناس،
3: ما حدا انتبه للطفل يعني؟
4: ما
3: يعني
4: انتبهوا بالمرة لأنه كل واحد مشغول بيلعب في البركة. الأساس لازم المنقذ كيف مهتم بالأمور.
3: أنا طبعا لا مش عم بقلل من المسؤولية، ولكن يعني أقول الإشي المؤلم إنه طفل 5 سنين بيغرق بركة عامة، إحنا بنحكي على ساعات النهار وكل شيء مبين وواضح وما حدا انتبه له.
4: لا، رغم إنه أخرج إيده من الماء لحدا ينقذه وما كان، قضاء الله وقدره، يعني إحنا مؤمنين بالقضاء والقدر، طير من طيور الجنة وانا إلا وانا إليه لراجعون.
3: يعني الله يرحمه كيف بتقول طفل بريء، ولكن الآن وانت عم بتقول لي بس درجة على المعلومة انه شفته بالكاميرات وانه المنقذ كان في منقذ بكل بركة، في منقذ المفروض
4: طبعاً.
3: ما انتبه للولد. قديش اخذ وقت تنتبهوا له؟
4: بعد اكثر من 5 دقائق.
3: 5 دقائق
4: وهو في المية داخل المية جوا،
3: يعني بعد ما طلع ايده حاول يطلب مساعدة ما حدا انتبه له، غرق 5 دقائق تحت الماء. طبعا طلعوه فاقد الوعي على المستشفى وكان بالعناية المكثفة.
4: صحيح، وكان وضعه خطير جدا، يعني امبارح معجزة من رب العالمين اعلنوا الوفاة تبعته، وتوقف نبض القلب والتنفس، وكانوا بيجهزوه عمليا يحطوه يضعوه في الثلاجة.

0: اجي يعني. بعد ساعتين رجع النبض يعني. وبعد ساعات توفى الله.
1: وكيف فهمت انه العائلة ايضا يعني وافقت على التبرع باعضائه؟
0: عمل انساني عظيم عظيم جدا، انقذ 7 ارواح. يعني الدين والاخلاق والقيم من انقذ روح، كانه انقذ الناس جميعا يعني.
1: نعم بدون شك. على كل
0: رغم الالم والفقدان والحزن اعطوا الحياه للاخرين باعضاء الطفل. البريء اللي ما له اي ذنب
1: بدون شك. بس
0: قضاء الله وقدره.
1: شو رسالتك بهذا الموضوع استاذ احمد؟ يعني حتى نقول اولا للمنقذين واللي بيشغلوا البراك واللي عندهم براك اذا كان عامي واذا كان خاص، انتبهوا للاولاد وللمنقذين، وكذلك يمكن للاهالي. الاهل وين كانوا؟ الولد اهل الولد،
0: اهل الولد، الوالده كانت مع اطفالها الاخرين، عندها 4
1: يعني. انا ما
0: أطفال.
1: طبعا بديش احمل الاهل وازيد مثل ما بقولوا حطمني على الجرح، بس كمان يعني ولد 5 سنين بقول لك وين امه وابوه.
0: في اللحظة هاي كانت في الغرفة مع أطفالها، تشلحهم الأواعي وتلبسهم الأواعي،
1: يعني مشغولة مع إخوته،
0: الإخوته الثانيين يعني.
1: والوالد كمان كان موجود في المكان؟
0: لا الوالد ما كان موجود.
1: يعني كانت الأم مع أطفالها، بما أنه عطلة وإجازة أخذتهم على البركة والوالد بالشغل.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: على كل الله
0: عملية التبرع هاي بندعي الناس جميعا، رغم الفقدان والألم، انقذوا أرواح الآخرين، ضرعوا بالأعضاء. أي عمل إنساني، عمل إنساني عظيم عظيم جدا. الحياة للآخرين مسؤوليتنا جميعا، حتى المنقذ والإدارة تبعت البركة وظيفتهم حماية اللي بتجه يعني.
1: نعم يعني اعتقد الرساله مهمه والرساله وصلت. على كل تعزينا لكم الله يرحمه، وكمان من خلالك من يعني بنوصل الرساله لكل الاطراف. شكرا لك استاذ احمد، يعطيك الف تحياتي. الى اللقاء.
0: تحياتي.
1: اذا احمد ابو عمار قريب الطفل ايان الذي توفي بعد ان غرق في بركه سباحه عامه في منطقه عمر في مدينه عمر في جنوب البلاد، واستمعنا الى التفاصيل وتم توثيق الحدث. للاسف وانه المنقذ لم ينتبه، طفل 5 سنين في بركه عامه لم ينتبه له احد وفارق الحياة للأسف الشديد. الآن إلى ما نسميه بالتحول الحاد وإلى الزاوية الاقتصادية. سلطة الضرائب تحضر لتغيير جذري بطريقة دفع ضريبة القيمة المضافة. تفاصيل أوفى مع زميل مجد كرام. صباح الخير مجد.
2: صباح الخير جاكي، سعد صباحك. صحيح يعني تغيير كبير قادم بطريقة دفع ضريبة القيمة المضافة زي ما بنعرفها المعم. يعني سلطة الضرائب بتقدم لخطة جديدة اسمها فاتورة إسرائيل رقم 2 معم أونلاين. الفكرة ببساطة إنه بدل ما التقرير والدفع يصير مرة كل شهر أو شهرين، رح يصير بالوقت الفعلي يعني مباشرة مع استلام المصاري. أول إشي أشرح لك الوضع الحالي عشان الصورة تكون واضحة. يعني اليوم أي مصلحة بتبيع بضاعة أو خدمة بتجمع المعم من الزبون وبتخصم منه المعام اللي هو دفعه لموردينه، الفرق هو اللي بتم تحويله للدول. هذا الحساب بيصيرش بشكل لحظي، إنما بيصير مرة بالشهر أو مرة كل شهرين حسب حجم المصلحة. وهون بتصير أول مشكلة، مشكلة التدفق النقدي. يعني تخيل صاحب مصلحة ببيع بائتمان طويل، يعني الزبون بيدفع له متأخر، نسميها شوتيف 30 60 أو 90، القانون بيلزمه يحول المعام للدولة قبل ما يستلم المصاري من زبونه، يعني بمول الضريبة من جيبته الخاصة. بالمقابل اللي بيقبض مصاري بشكل فوري بيصير عنده نوع من سيولة مؤقتة، مصاري المعام تقعد بحسابه البنكي وهو بيستفيد منها لحد موعد الدفع. أما المشكلة الثانية مشكلة البيروقراطية، يعني في أصحاب أعمال مضطرين يجمعوا فواتير ورقية يحطوها بملفات، وإذا ضاعت فاتورة أو تلاشت ممكن يخسروا استرداد المعام. طيب شو التغيير الجديد بالضبط جاكي؟ الفكرة الأساسية إنه المعام رح يرتبط باللحظة اللي المصاري فعلياً بتوصل للحساب البنكي، مش لحظة إصدار الفاتورة. يعني إذا الدفعة موزعة على أقساط المعام رح ينقسم معها بالتقسيط حسب كل دفعة بتوصل. هذا رح يلغي الحاجة أو حاجة صاحب العمل صاحب المصلحة إنه يمول الضريبة بفترة الائتمان، ورح يخلي الحساب يصير يومياً بدل ما يستنى لموعده الثابت.
1: يعني وجع الرأس المعروف، طب 17 ولا 18 شهر وين

0: بنزلوا المعمل مجد راح يتغير الآن؟
1: هو سؤال الآن ولا مش الآن، يعني بعد ما فيش تاريخ محدد. الموضوع مرتبط طبعا بالتشريع اللي لازم يمرق بالكنيسة، والكنيسة ما فيش كنيسة بالوقت الحالي،
0: صحيح.
1: وكمان جهوزية تقنية معقدة جدا. أنا عم نحكي من ناحية شغل يومي، بدل ما تجمع ملفات وفواتير ورقية، سلطة الضرائب راح تجمع كل العمليات بصفحة حساب رقمية شخصية لكل مصلحة، مثل تطبيق بنكي تقريبا. يعني الحاسوب المركزي راح يعمل حساب يومي بشكل أوتوماتيكي، اللي بقارن المعم اللي انجبى مع المعم اللي انصرف بنفس اليوم، وإذا استحق المعم أو إذا استحق العمل أو المصلحة استرداد، هاي المصاري راح توصله مباشرة على حسابه البنكي آخر اليوم، نحكي على اليوم نفسه، ومش لازم يستنى ل 15 الشهر مثل ما بصير اليوم. والموضوع الأهم واللي عشانه عم بيعملوا كل هالتغييرات هو موضوع الفواتير الوهمية. هون القصة شوي أعمق، يعني ظاهرة الفواتير الوهمية يعني إصدار فواتير على عمليات ما صارت أصلاً عشان يخصموا ضريبة بدون ما يحولوها فعليا، بتكلف الدولة تقريبا 15 مليار شيكل بالسنة. الحل المقترح هو فصل الدفعة، يعني المصلحة اللي بتشتري بتحول للمورد بس السعر الصافي، وبحول قيمة المعام مباشرة لسلطة الضرائب، ومع الدفع بيطلع رقم تأكيد دفع، رقم بيسمح بإصدار الفاتورة. يعني بالمثال، المطعم اللي بيشتري رز مثلا ب 10,000 شيكل بلس معم زائد معم، راح يحول للمصلحة اللي شرى منها بس ال 10,000 شيكل، أما المعم راح يحوله مباشرة للدولة، المصلحة اللي باعت الرز معفية من تحصيل المعم، والدولة تسلم مصرياتها بشكل مباشر بدون خطر إنها تضيع بالطريق بين أقواس. يعني قديما أو كيف اليوم بنتعامل، المصالح بتشتغل بحسبها اليوم، وبرضه هاي التغييرات مش من زمان بلشت، كان لازم تأخذ رقم تأكيد للفواتير اللي فوق 5,000 شيكل بس. بس اللي بتعاملوا مع الفواتير الوهمية تأقلموا بشكل سريع جدا بحسب معطيات سلطة الضرائب، وقسموا العمليات لصفقات صغيرة عشان يتفادوا هذا الحد. سلطة الضرائب اكتشفت انه بسنة 2025 لحالها عمليات بقيمة بين 12 ل 16.5 مليار شيكل انزاحت تحت حد الإبلاغ، تحت حد ال 5,000 شيكل. 16 مليار شيكل انزاحوا لتحت حد أو قسموا لفواتير أقل من 5,000 شيكل عشان ما يطلعوا الرقم
0: مثير.
1: عشان يطلعوا
0: باختصار
1: عليه.
0: مجد، من
1: يعني
0: يستفيد، صاحب المصلحة ولا الدولة ولا التنين؟
1: جاكي، في ثقب اسود ما زال موجود وراح يضل موجود، اللي ما فيش عندي المعلومات عنه بعد، وبسبب خساره مباشره اضافيه ضخمه للدوله بين 2 ل 3 مليار شيكل. يعني بس عشان ناخذ الصوره العامه، المعم هو احد اهم مصادر دخل الدوله. يعني عام 2024 لحاله تحصيل المعم وصل ل 143 مليار شيكل، فباين مين الربحان ومين الخسران. يعني حوالي 30% من اجمالي دخل الحكومه من الضرائب، والتقديرات ل 2025 و 2026 145 و 167 مليار شيكل على التوالي. يعني الانتقال للمنصة الرقمية الهدف منه هو ضمان استقرار تحصيل الضريبة مع تخفيف العبء البيروقراطي عن النشاط
0: يعني
1: الاقتصادي.
0: مثير على كل، ومن خلالك أيضا سنتابع. أنا أشكرك جدا الزميل مجد كرام على هذه المداخلة والإضاءة. تحياتي لك، صباح الخير، سلامات. إذن هذا الملف الاقتصادي، واستمعنا إلى ما قاله الزميل مجد كرام حول سلطة الضرائب وما يرتبط بطريقة دفع ضريبة القيمة المضافة، واستمعنا إلى التفاصيل. ننهي البرنامج، نخرج إلى فاصل. في 9 نشرة أخبار الزميل ياسمين غميض، بعد ذلك الزميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد. تحياتي لكم وإلى اللقاء، سلامات.
2: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسانو 4 لتر ب 4.90 شيكل، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب 4.90 شيكل، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، وورقة توليت موليت 30 لفة ب 17.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حملة كبسولات نخلي في نخلي، دكان المصنع شفا أمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، الطريقة الثانية بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
1: حملة كبسولات نخل في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل و90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل و90، وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4 شكل و90، يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب9 شكل و90، بوضة كراميسيمو شتراوس ب14 شكل و90، وحمص 1 كيلو جرام سلطه شمير ب6 شكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
7: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 5924444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح تنور فيكم.
8: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
9: الشمس دائما.
10: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو بتستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM ستيريو.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
13: أسبوع السباحة الآمنة، نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن الاشتباه بإصابة شخص بفيروس إيبولا بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكدت الوزارة أن الشخص يخضع للعلاج والعزل في مستشفى سروكا في بئر السبع بعد إصابته بالحمى. وأوضحت الوزارة أن الأمر لا يزال مجرد اشتباه وسط استمرار الفحوصات. أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليلة الماضية أنه سيعمل على وجود مقاعد مضمونة لكل من وزير الأمن إسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون سعر والوزير حايم كاتس. وبحسب السيناريو المتداول داخل الليكود يعتزم نتنياهو طلب المواقع الثلاثة إضافة إلى المقاعد الثمانية التي سبق أن حصل عليها. اعتقلت الشرطة 5 أشخاص من عرابي ووادي سلامة والمغار بشبهة الضلوع بقتل الشاب فريد مزلبط في العشرينيات من عمره رميا بالنار في المغار قبل نحو شهرين. وبحسب بيان الشرطة سيتم عرض المشتبه بهم بعد التحقيق معهم على المحكمة للنظر بطلب تمديد اعتقالهم. أصيب ليلة الماضية شاب 30 بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في الطيبة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد حريق كبير شب في مبنى تجاري في مدينة أشكلون. وفدك ظهر الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ أن النيران انتشرت وطالت عددا من المحال التجارية في المكان دون التبليغ عن وقوع إصابات. في الضفة الغربية اقتحم مستوطنون بحماية قوات الجيش صباح اليوم السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات وإصابة طفل رضيع بالاختناق عقب إطلاق قنابل غازية. في بلدة تل جنوب غرب نابلس تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام البلدة تمهيدا لتفجير منزل الشاب فاروق رمضان الذي ارتقى الشهر الماضي عقب قيامه بانتزاع سلاح حارس أمن إسرائيلي أثناء هجوم للمستوطنين على القرية برفقة قوات الجيش. وبحسب مصادر محلية أخلت القوات عددا من المنازل المحيطة بالمنزل وسط انتشار واسع لقواتها. ذكرت تقارير إسرائيلية أن إسرائيل تحتجز 80,700 فلسطيني كأوراق مساومة لمفاوضات مستقبلية رغم عدم وجود أسرى إسرائيليين حاليا. وأشارت التقارير إلى أن هذا إجراء يقوده الشباك ويدعمه الجيش وسط خلافات قانونية وتأجيل لحسم الملف داخل الكابينت بشأن محتجزين لم يشاركوا في القتال. إلى أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة وجافة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة، الجليل الأعلى 34، طبرية 39، الناصرة 36، حيفا والساحل 33، تل أبيب وافا 33، النقب 37، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

طب يومكم أسعدتم أوقاتا، إذاعة الشمس يوم جديد. هكذا تجد الطواقم الطبية نفسها وقودا لحملة انتخابية ضارية مفترسة وشريرة. هكذا هناك من يحاول اقتناص الفرص وأن يتصيد في المياه العكرة موجها سهام لومه لطواقم طبية لا تعمل إلا من أجل مصلحة المرضى ومن أجل صحتهم. الطواقم الطبية تواجه هجمة شرسة، وهناك يبدو لا خطوط حمراء أمام محاولة صيد الأصوات.

0: ونحن في يوم جديد للتو سنبدأ من هذا المحور، المحور ذا أهمية كبرى في واقعنا الحالي. إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وإنما شئتم. ياسمين عابد عدي ياسين، محدثكم مصطفى شلاطة، ونحن نبدأ من محور الطواقم الطبية والهجمة الشرسة التحريضية التي بدأت في رمبم وانتشرت انتشار النار في الهشيم. دكتور لينا قاسم حسان، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: إذن أطباء لحقوق الإنسان، الطواقم الطبية مرة أخرى أمام هجمة شرسة، وهذه المرة الطواقم الطبية العربية وقود الانتخابات.
1: نعم، للأسف هذا ما يحدث، وما حدث قبل يومين هو يعني لا نعتبره حادثة عابرة استثنائية. ما حدث لم يأتي من فراغ، إنما هو يعكس مناخ متواصل من العنصرية والتخويف والإقصاء، اللي هاي الأجواء اللي تم تصعيدها بشكل غير مسبوق منذ 7 أكتوبر التي تعيشها الطواقم الطبية الفلسطينية التي تعمل في المنظومة الصحية في إسرائيل. هذا التصريح العنصري عمليا من قبل عائلة الجندي هو يعني يأتي على أرض خصبة من العنصرية المتجذرة في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، يعني جراء التحريض المتواصل، الملاحقة كما ذكرنا من قبل بن غفير وكاتس وغيرهم. نحن هذه العنصرية أيضا يعني لم تفسح عن يعني بيئات عمل كثيرة، عن الأكاديمية وأيضا عن جهاز الصحة. أنا أختلف مع كثير من التعقيبات التي كانت في الأيام الأخيرة التي تتحدث عن أن هذه الحادثة وهذه يعني التصريحات والتحريض هو يعني يشوه صورة جهاز الصحة الذي يتغنى بالديمقراطية، بالمساواة، بالحياة المشتركة، بما يسمى بالتعايش. أنا أختلف مع هذا، لأنه الصورة ليست كهذه أيضا قبل هذه الحادثة. هذه الحادثة هي استمرار طبيعي عمليا لأجواء الملاحقة
0: منذ 7 أكتوبر. منذ 7 أكتوبر نحن أمام هجمة شرسة، يعني تعلو يعني وتخبو يعني هنا وهناك، ونذكر تصريحات ستروك وتصريحات سونهار ميليخ.
1: أخي بلال، يعني لازم
0: مصطفى، نعم
1: مصطفى، أسفي أخي مصطفى، هذه الأجواء كانت قبل 7 أكتوبر. المنظومة الصحية في إسرائيل لا ترى العاملين في قطاع الصحة في إسرائيل الفلسطينيين هم عمود فقري وجزء لا يتجزأ، لا يمكن الاستغناء عنه من يعني في هذه المنظومة. ولكن يعني المنظومة لا تراهم ولا تعترف بهويتهم أو بقصتهم التاريخية، ولا تعطي مكان لا للتعبير عن الرأي. ورأينا ذلك في حرب الإبادة، ورأينا ذلك فيما يحصل الآن في الضفة الغربية. يعني هذه الطواقم، هذا التعايش مشروط بصمتهم وبكونهم يعني عاملون جيدون، يقوم بعملهم ويذهبون إلى بيتهم.
0: كنتم في مرحلة ما قد أقمتم أو فتحتم خط دعم للطواقم الطبية التي تعيش تحديات عنصرية. السؤال، بعد هذا الحدث الذي كان في نهاية هذا الأسبوع، هل ازداد عدد المتوجهين لطالبين الدعم؟
1: يعني نحن نرى هذا على صفحات التواصل وفي شبكات التواصل الاجتماعي، يعني لم يتم التوجه بشكل يعني موجه، لأنه لم يمرق وقت، يعني نحن نتحدث عن يومين ثلاث. ولكن نسمع يعني هنالك أكثر طواقم تشرك بتجربتها العنصرية، التي يعني هنالك زميل لي في مستشفى رمبم اللي امبارح قمت بالتحدث إليه، وأشركني لأول مرة بأنه تعرض لملاحقة فقط لأنه تحدث العربية، يعني ملاحقة من قبل زميلة يهودية ممرضة تعمل معهم.

0: عنصرية تجاه الطواقم واستغلال هذه الحادثة من أجل التحريض يعني الهمجي وال يعني والشرس على
1: والخوف الآن
0: الذي لاقى رواجا كبيرا يعني في المجتمع وهنالك تعقيبات يعني حتى تشكل خطر. يعني هنالك دراسات يعني منذ 7 أكتوبر أيضا أطباء حقوق الإنسان يعني قبل 3 أشهر قمنا بتعميم تقرير كبير اللي وثق الملاحقة يعني إحساس يعني بشهادات حية يعني تحدثنا عنه أيضا في إذاعة الشمس بالنسبة لطواقم التبقى الفلسطينية ما مرت به يعني هناك شهادات حية لما مرت به
1: والخوف الآن وأنا أتساءل وإياك
0: نعم ولكن أقول
1: لحظة دكتورة لينا أتساءل وإياك كيف يمكن أن نضمن أن لا يؤدي هذا الحدث إلى زيادة انكماش الطواقم الطبية أمام هذه الهجمة خاصة مع الإحساس بعدم قدرتهم على المواجهة؟
0: يعني اولا يعني يجب للطواقم الطبيه ان تفهم الفلسطينيه التي تعمل في جهاز الصحه في اسرائيل ان تفهم قوتها. يعني هي تشكل عمود فقري كما قلت يعني لا يمكن الاستغناء عنه. انا اعتقد ان عليها ان تتنظم بشكل منظم يكون هنالك يعني تنظيم لهذه القوى الفعاله عدم الاعتذار عن وجودها وعن لغتها. هنالك عليها ان تكون واعيه لانه يجب ان يكون انها يجب ان تكون شريكه في اتخاذ القرار ان يتم التعامل معها ليس فقط كقوة عامله تعطي خدمه انما كشريكه في اتخاذ القرارات كشريكه متساويه في الحقوق. ضمن هذه الحقوق هو التعبير عن الراي التعبير عن الهويه يعني وهذا بهذه الطريقه نحن يعني وايضا على يعني نحن ننادي كل المؤسسات الصحيه في اسرائيل وكل الهيئات التمثيليه للممرضين والممرضات والأطباء وكل العاملين في المنظومة الصحية إلى يعني استخلاص العبر وإطلاق مسار مؤسسي شامل لفحص سبل مواجهة العنصرية والتمييز والعدائية التي يتعرض لها العاملين الفلسطينيون في جهاز الصحة. يعني لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر ولا يمكن التماهي مع هذه مع حتى التعبير البسيط عن الاستياء من تحدث اللغة العربية يعني أو من أي تعبير عن الهوية. يعني لا يمكن التماهي مع هذه المؤسسات عليها أن تتخذ خطوات عملية لضم يعني ضمان أمن والإحساس
1: ووزارة الصحة ووزارة الصحة عليها مسؤولية يعني والمستشفيات عليها مسؤولية أيضا أن تخلق نوعا من الوعي أيضا يعني لدى من يعملون في هذا القطاع من اليهود أقول وأيضا لدى المرضى. اللغة العربية هي ليست لغة عدو وهذا أمر على وزارة الصحة على المستشفيات أن تقوم بنوع من التوعية. لا يمكن التعامل مع اللغة العربية كلغة معادية.
0: نعم يعني عليها التوعية عليها يعني تعليم وتثقيف الطواقم الطبية ما هي العنصرية. يعني كثير مرات احنا بنشوف انه يعني في ناس بيحكوا شغلي ما بيفهموا انه مدى العنصرية الموجودة في الكلام تبعا او في التوجه تبعهم. يعني مجرد انه يجي اخ الجندي يقول انه الجندي انترك مع 4 عاملين عرب يعني لا يمكن يعني وكمان يعني يدعي انه اي مخرب بلغته اي مخرب يتم مرافقته امنيا بينما الجنود والذين يعني اصيبوا في لبنان وجاءوا لا يتم مرافقتهم امنيا من مين من الطواقم الطبيه التي تنقذ حياتهم وتعمل بتفاني من اجل انقاذ حياتهم. هو لا يفهم ان هذا الاسير الامني يعني ياتي ليس يعني المرافقه الامنيه هي خوفا منه وليس خوفا عليه وأنه يأتي بعد أن تم تعذيبه وتجويعه وتكبيله بالأصفاد وإعطاء العلاج له وهو مكبل. يعني ماذا يتحدث؟ يعني يجب على الطواقم الطبية الفلسطينية في إسرائيل أن تفهم مدى قوتها وأن تتنظم من أجل مجابهة هذه الظواهر.
1: وحتى الآن لا توجد مبادرة تنظيمية فاعلة.
0: هناك مبادرات صغيرة لم يتم يعني لم تكتمل حتى الآن. هناك يعني ربما تكون هذه فرصة من أجل إنه الكل يحط إيده بإيد الثاني ويكون في تنظيم من أجل مجابهة هذه الظواهر العنصرية.
1: إذن نحن سنتابع بطبيعة الحال لن نصمت أمام هذه الهجمة. نأمل أن لا تؤدي هذه الهجمة إلى انكماش الطواقم الطبية إنما إلى أمر مغاير ومعاكس. دكتورة لينا قاسم حسان شكرا جزيلا لك يعطيك العافية.
0: شكرا.
1: شكرا جزيلا لك. نحن في يوم جديد كنا قد تبعنا هذا الصباح أيضا ووصلنا الخوض في هذه القضية، نتحدث عن

0: عدد كبير من أبناء المجتمع العربي الذين يعملون في القطاعات الصحية ولا يمكن أن يكونوا فريسة لهذا التحريض وعمليا محاولة استغلالهم هذه المرة كوقود لحملات انتخابية معادية. فاصل ونعود.
1: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمسة كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة الأربعة كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربعة كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة الثلاثة كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل 90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل 90، وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم، خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجم 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجم 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: الشمس دائما.
6: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوق. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني، باقي مع

0: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
1: نحن نواصل في هذا الشأن. أستاذ صباحا دكتور رياض مجادلي، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك
1: دكتور رياض مجادلي، مدير سابق لوحدة الطوارئ في مستشفى ربين، محاضر في كليات الطب. وأنت تقول دكتور رياض: عروبتي ليست خطرا إنما مصدر فخر.
2: عروبتي مصدر فخر، وأنا لا أخفي عروبتي، وكانت عروبتي على جبيني على مدار 40 عام في أكبر المراكز الطبية في إسرائيل، فكنت عربي وأفتخر وما زلت عربي وأفتخر.
1: الإحساس الآن بأن الطواقم الطبية تتعرض لهجمة شرسة، والخوف أن تؤدي هذه الهجمة إلى انكماش إضافي.
2: نحن مقبلون حاليا على الانتخابات بعد شهرين، وعمليات التحريض طبعا اليمين دائما

0: بدور على شغلات اللي يحرض أكثر مشان يكسب الأصوات. فإذا أنتم متذكرين إنه أكمل سنة كان هناك تحريض إنه العرب يركضون في الباصات إلى صناديق الاقتراع، والآن اليمين بدور على شغلة. وهذا اللي كتب البوست عن الطاقم الطبي في ربين، معروف إنه من كريات أربع، ومن كريات أربع، مواطن في كريات أربع، في مستوطنة كريات أربع، وهو يميني متطرف، خلق هذه المشكلة وحرض على الطواقم الطبية العربية. اللي بدي أحكي لك إياه إنه الطواقم العربية من أخلص الناس اللي عملت في المستشفيات. أنا أعرف آلاف الممرضين ومئات الأطباء الذين يعطون ويخدمون ويعالجون بكل إخلاص، فيش ولا أدنى شك إن الطواقم يعني بتعطي الماكسيمم في خدمتها للجمهور.
1: دكتور، كنت يعني عندما كنت مديرا لوحدة الطوارئ في مستشفى رابين، لم تلحظ مظاهر التمييز، علامات محاولات القمع؟
0: في كان تمييز عكسي. شو يعني تمييز عكسي؟ كانوا اليهود يجوا على الميون وبدهم الدكتور رياض مجالي يعالجهم. هذا التمييز اللي كان بدهم اني انا عالجهم، لانهم بيعرفوا قديش اخلاصي واتقاني وتفاني في العمل.
1: بس هذا الاستثناء، بس هذا الاستثناء دكتور رياض، يعني الواقع العام غير شكل.
0: الواقع العام انه برضو الاطباء العرب اللي عندي كانوا مطلوبين، لانه الاطباء العرب ولا مره لاحظت ولا مره على مدار 40 عام نوع من التمييز في قلب المستشفيات. في هناك علاقة حميمي وتعامل واحترام متبادل بين الطواقم الطبية، اليهود كانوا أو عرب، الاحترام يعني متبادل، وكل الوقت كل الوقت ما كان في أي مشاكل أو صدت أي مشاكل زي ما قالوها فيه. كنا نعيش معهم في دوك يوم، يعني كنا نعيش في احترام متبادل وعمل مشترك.
1: بس تغيرت الأحوال،
0: تغيرت الأحوال بسبب اليمين الفاشل اللي قاعد موجود في السلطة من يوم ابن جفير ومن يوم سموتريتش. هم اللي خلقوا الفاشية هاي في إسرائيل، هم اللي جابوا العنصرية هاي في إسرائيل، هم اللي طلعوها من قلب الأرض.
1: بس بالمقابل دكتور رياض، بالمشافي في بيئات خصبة لهذه المظاهر العنصرية، وإلا يعني ما كنا نلحظ كل هذه الهجمة في مناطق مختلفة.
0: طلع أنا ما بقول لك إنه كل شيء عسال، تلك هناك فئات، تلك إنسان يميني متطرف في المستشفى، كما تلك واحد عربي متطرف في المستشفى، ولكنك تيجي تحكم على الطواقم الطبية بشكل عام هذا شيء غير مقبول.
1: كانوا يطلبوا منك طبيب مثلا، صدف إنه حدا يميني طلب منك طبيب غير عربي أو ممرض غير عربي؟
0: لا أذكر حالي من الشكل، لا أذكر. وأنا عالجت يعني كل المتعالجين اللي كانوا يجي عندي على مركز رابين 90% منهم يهود، ولا مرة لا أذكر على مدار 40 عام إنه واحد يهودي حتى المتطرفين قال إنه لا بديش تعالجني أو كذا أو كذا،
1: أو مثلا بديش أنام بغرفة فيها عرب، بديش أنام يعني هذا سمعناه.
0: ما واجهتش هاي المشكلة، لا ولا مرة.
1: شو مسؤولية إدارات المشافي دكتور رياض أمام هذه الهجمة؟
0: أنا كثير يعني كثير متأثر من إدارة المستشفيات. المستشفيات للأسف الشديد الإدارات كانت لازم تقوم كلمة واحدة وتوقف وتدافع عن العمال اللي موجودين عندها، عن العاملين الموجودين من أطباء وممرضين والغير ممرضين وكل اللي بيشتغلوا العرب في المستشفيات، بس ما كانت كلمة واحدة أو دفاع عن العاملين العرب من الإدارة. هذا الإشي كثير أزعلني، يعني
1: لأنه عملية وكأنه الطواقم الطبية العربية انتركت لوحدها أمام هاي الهجمة،
0: انتركت لوحدها وبتدافع عن نفسها. وفي ذلك إحنا بنطلع قاعدين الأطباء العرب كلنا عم نكتب بوستات، وراح تكون حسب رأيي انقلاب نوعي بعد اليوم، بعد هاي الحادثة أكيد راح يكون في إشي هناك، أكيد راح يكون في إشي. بحكيش انه راح يكون اتحاد اطباء عرب، ولكن لازم يكون اشي، لانه برضو الاستدارة الرفوية اللي احنا تابعين لها ما وقفت ودافعت كما يجب عنا. كل اللي طلع فيها رئيس

0: الاستدروط الطبية في إسرائيل حكى كم من كلمة بس هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. وخليني أفيدك بشغلة واحدة، إنه كل سنة يختاروا أطباء متميزين في كل المستشفيات في إسرائيل، وأنهم دائما المتميزين
1: عرب.
0: طب العربي
1: واضح بأنه الطبيب العربي حتى ينخرط في أي مركز طبي عليه أن يبذل جهد وجهد مضاعف.
0: طبعا اليوم الأطباء العرب والحمد لله وصلوا لمرحلة أنه أول شيء في عنا عرب مدراء مستشفيات، في عنا كثير عرب مدراء أقسام، كثير رفقين بخيرين، يعني رفقين الأطباء
1: بارزين وكبار،
0: بارزين وكبار يقودوا ويديروا وحدات كثيرة في المستشفيات. فالحمد لله الوضع تاعنا كثير كثير.
1: وعلى فكرة نفس المسألة أيضا في أقسام التمريض، يعني
0: نفس الشيء كثير من الممرضين اللي هم مسؤولين عن أقسام، تلك قسم بيشتغلوا فيه 80 ممرض والمسؤول عن العربي.
1: طب التساؤل دكتور رياض في مثل هذه المرحلة، التعامل مع اللغة العربية في المستشفيات، التعامل مع اللغة العربية وكأنه أيضا تعامل فيه تحديات.
0: التعامل أول شيء اللغة العربية هي لغة رسمية في الدولة، ففيش أي سبب إني أنا أكون أنا وطبيب عربي واقفين بنحكي باللغة العربية أنا وياه مع بعض، ولكن لما بنروح عند المريض نحكي باللغة العبرية مشان يفهم علينا. فاللغة العربية مش عيب، بالعكس اللغة العربية احنا بنفتخر فيها، لغة الذات هي لغتنا. فإذا أنا بدي أتحدث مع مجموعة أطباء عرب واقف في أشياء خاصة بحكي معهم في العربي طبعا، وكنا نتحدث باللغة العربية، ولكن أما كنا نصل عند مريض دائما كان حديثنا باللغة العبرية مشان المريض يعرف عن إيش إحنا بنحكي.
1: كل غرف المشافي وكل أقسام المستشفيات فيها لافتات باللغة العربية؟
0: في لافتات باللغة العبرية والروسية والعربية.
1: إذن هذه صورة الحال. دكتور بعدك معي؟ يبدو أنه فقدنا الاتصال بدكتور رياض مجادلي. إذن هذا صوت آخر من أطباء، بدأنا نسمع أصوات لأطباء يخرجون ويعبرون عن مواقفهم، وربما هذه فرصة للطواقم الطبية أن تعرف مدى قوتها، أن تتأطر، أن تتنظم، وأن لا يواجه كل طاقم وطاقم هذه الهجمة بشكل منفرد، إنما بشكل جماعي. هم قوة كبيرة في هذه المستشفيات وفي كل الجهاز الصحي، لا يمكن لهذا الجهاز أن يعيش بدون الطواقم العربية.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
2: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم فخد دجاج طازة 5 كيلو

0: 50 شيكل، صدر دجاج طازة الأربع كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربع كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة التلاتة كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، دباح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
2: حملة كبسولات نخلي في ألف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90، سكر سوغات 1 كيلوغرام ب2 شيكل 90، زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل 90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل 90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفرمندا. مثلاً رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط مع مكتبة المعتز. جيبتك مش ممكن تهتز.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسجاسانو 4 لتر ب4 شيكل 90، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل 90، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل 90، وورقة توليت موليت 30 لفة ب17 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخذ العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: ونحن للأمور الدولية والملفات الإقليمية بروفيسور حسين الديك، صباح الخير.
6: صباح الخير لك وللسادة المستمعين والمستمعات.
5: الخبير في الشأن الأمريكي وأستاذ العلاقات الدولية، نريد أن نبدأ من الأم مما يحدث على أرض الواقع، ومن ثم نتحول إلى القضية التي المثيرة التي أردت أن نتحدث وإياك حولها، حول انتخابات النصف في الولايات المتحدة. الآن ترامب يعود إلى التهديد، مع أنه بات واضحا على الأقل حتى شهر نوفمبر هو لا يريد تصعيدا عسكريا.
6: من الواضح أن الاستراتيجية الأمريكية التي يتبناها الرئيس ترامب تقوم على الضغط من خلال الحصار العسكري، الحصار الاقتصادي، وفي الوقت ذاته عدم إسقاط الخيار العسكري كخيار وارد. الرئيس ترامب محكوم باعتبارات داخلية وعالمية. عالمية صار مشتقات الطاقة، وداخليا الانتخابات النصفية التي تضغط على الحزب الجمهوري. من الواضح أن سلطات الرأي هي تسير لصالح الحزب الديمقراطي، وهي معضلة للرئيس ترامب. ثانيا، التجربة العسكرية طيلة 40 يوم أثبتت أن الحسم العسكري ليس بالسهل أمريكيا بدون قوات برية على الأرض، سواء كانت قوات أمريكية أو معارضة إيرانية أو غيرها. لذلك يقف الرئيس ترامب في المنتصف، يعطي الخيار الدبلوماسي والسياسي مزيد من الوقت. لا يتم الحسم، ولكنه في

0: وقت ذاته لا يسقط الخيار العسكري. الخيار العسكري وارد، وربما إذا حسمت الانتخابات النصفية ونحن نتحدث عن وقت قاتل ما بين 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، 5 أيام أو 6 أيام ما بين الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية، تقديري هذا الوقت القاتل سيكون حاسما، إما قبل هذا التوقيت أو بعد هذا التوقيت سيكون هناك عملا عسكريا قويا كما تحدث عنه الرئيس ترامب لم يستخدم منذ الحرب العالمية الثانية، لأنه حينها تسقط كل المبررات، الانتخابات النصفية تكون قد حسمت والانتخابات الإسرائيلية قد تكون قد حسمت، سواء فاز نتنياهو أو خسر نتنياهو، نتنياهو سيبقى رئيس الوزراء حتى بعد الانتخابات، حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة. فربما نذهب في هذا الوقت من 27 من أكتوبر إلى 3 نوفمبر إلى وقت قاتل، إلى عمل عسكري على صعيد المنطقة يعيد ترتيب قواعد اللعبة من جديد على الصعيد الأفريقي.
1: نعم، أنا حتى ما قرأت يوم أمس تراجع في احتياط النفط الاستراتيجي للولايات المتحدة، تراجع لم يسبق له مثيل في نهاية المطاف. ليس من مصلحة ترامب في هذه المرحلة أن يصعد عسكريا، على الأقل حتى انتخابات النصف.
0: نعم، هذا يعني هذا الخيار قوي جدا وهذه الفرضية قوية جدا. سينتظر ترامب في الوضع الحالي حالة من لا حرب ولا سلم والمزيد من المفاوضات، ومن الواضح أن إيران تماطل وتكسب المزيد من الوقت حتى الوصول إلى هذا التاريخ 3 نوفمبر، ولا تريد أن تفتح مضيق هرمز. منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار حتى اليوم لم يفتح المضيق ولم تصل الأمور إلى انفراجة. في السابق كان الحديث عن قضايا استراتيجية، النووي المخصب، برنامج التخصيب، الصواريخ البالستية، الأذرع. الآن تتركز كل المفاوضات عن مسار جنوبي ومسار شمالي للملاحة الدولية، وحتى اللحظة لم يتم تحقيق أي اختراق. استراتيجيا وتكتيكيا نجحت إيران في ذلك، نعم هي نجحت، ولكن هذا النجاح ربما يكون هو نجاح مؤقت. في لحظة ما قد يذهب ترامب وبنيامين نتنياهو إلى عمل غير تقليدي على مستوى الإقليم وفي الداخل الإيراني، قد يعيد تشكيل قواعد اللعبة من جديد.
1: أتحور وإياك إلى انتخابات النصف، وربما إلى إحدى المحاور المهمة لانتخابات النصف، المرشح لتمثيل ولاية ميشيغان المصري الطبيب عبد الرحمن السيد.
0: نعم، أولا لابد الحديث عن الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الهندسة الانتخابية. تجري انتخابات تمهيدية لكل حزب على حدة، انتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي برايمريز وانتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري برايمريز، ويكون هناك مرشح للحزب. على الصعيد الداخلي داخل الحزب الديمقراطي كان هناك المرشح عبد السيد أو عبد الرحمن السيد مرشح لمقعد ميشيغان في مجلس الشيوخ، ومرشحة ديمقراطية أيضا عن ولاية ميشيغان ديمقراطية لمجلس الشيوخ. في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي فاز عبد الرحمن السيد، والآن هو سيذهب إلى منافسة في 3 نوفمبر مع المرشح الجمهوري. هذا التحول في حال فاز عبد الرحمن السيد ستكون سابقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، أول سيناتورز مسلم سيكون عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي. نحن نتحدث عن مجلس الشيوخ، عبد الرحمن السيد هو الآن مرشح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي،
1: لأنه في مجلس النواب كان، يعني كنا تحدثنا عن رشيد طليب وعن يعني عن آخر
0: العديد في مجلس النواب، العديد عدد كثير. وهنا لابد من الإشارة، مركز الثقل في الكونغرس هو لمجلس الشيوخ وليس لمجلس النواب، لأن مجلس الشيوخ وفق الدستور الأمريكي لكل ولاية شيخين 2 سيناتورز، لدينا 100 سيناتورز عدد أعضاء مجلس الشيوخ، وهو المؤثر أكثر من مجلس النواب، لأن آلية إقرار التشريعات تبدأ في مجلس النواب، تقر في مجلس النواب، تذهب إلى الشيوخ، وفي مجلس الشيوخ إما أن تقر أو ترفض تعود إلى مجلس النواب. مجلس الشيوخ فترة رئاسته وولايته عضويته 6 سنوات وليس 2 كما هو الحال في مجلس النواب، ثانيا رئيس مجلس الشيوخ هو دائما رئيس وفقا للدستور الأمريكي، ولا يحكم بعدد السكان كما هو الحال في مجلس النواب. لكل ولاية 2 سيناتور حسب الدستور الأمريكي، فلذلك هذا منصب مهم جدا سيكون سابقا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وهذا الترشح لعبد الرحمن السيد بروفيسور هنديك، هذا الترشح خلق زوبعة عاصفة في الولايات المتحدة، ونرى أن ترامب في مواجهات كلامية حتى مع هذا المرشح.
0: هذه العاصفة السياسية في ميشيغان الولايات المتحدة الأمريكية أثيرت لأن عبد الرحمن السيد يتحدث باللغة الدبلوماسية ولغة النجم الصاعد، وهذا ما أزعج الجمهوريين. من جانب آخر نذهب إلى ولاية ميشيغان، هي ولاية متأرجحة، هي حسمت في عام 2016 وفي عام 2024 وصول ترامب إلى السلطة. إذا فاز عبدول السيد فهذا يعني خسارة الجمهوريين لولاية ميشيغان، وهذا له ارتدادات ليس على صعيد الكونغرس فقط ولكن أيضا على صعيد الانتخابات الرئاسية في 2028. نحن نتحدث عن مشهد متقلب في الولايات المتحدة الأمريكية،
1: لكنه أثار ربما خطاب عنصري، أثار خطابا يمكن أن نقول قريب من العنصرية في تعاملهم حتى معه ومع زوجته المحجبة.
0: بالتأكيد هذا كان واضحا، يحاول الجمهوريون إدارة هذه القضايا للتأثير على الرأي العام الأمريكي والتهويل من أن اليسار والاشتراكيون قادمون والتهديد بالإسلام، الإسلاموفوبيا، لاستمالة الغير مسيسين في الانتخابات لكي يصوتوا للحزب الجمهوري. ليس هذا حزب ربما من الديمقراطيين، لأن الجناح التقليدي في الحزب الديمقراطي يخسر الآن ويتراجع، ونحن أمام نهضة وانتصار كبير للجناح التقدمي في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وإذا جمعنا هذا الحدث مع زهران ممداني في نيويورك ومع أحداث أخرى، هذا ليس حدثا عرضيا، نحن نتحدث ربما عن تطور لمسار ما.
0: نحن نتحدث عن مشروع تحول، هذا المشروع التحول هو انتصار كبير للقوى التقدمية في الحزب الديمقراطي وتحول في هوية الحزب. الحزب الديمقراطي الذي كان تقليديا في القضايا الخارجية سياسته واضحة وتنسجم مع الرؤية الأمريكية، الآن هناك من يقول أن هناك انقلابا سياسيا داخل الحزب الديمقراطي، وبتقديري هذا سينعكس على قضايا المنطقة، الصراع العربي الإسرائيلي، القضايا الخارجية، إيران وغير ذلك، لأن المؤسسة التقليدية للحزب الديمقراطي تتصادم تماما مع تطلعات هذا التيار التقدمي في الحزب، وربما نذهب إلى تحول في المعادلة الأمريكية. كان دعم إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية هي مسألة فوق حزبية، بمعنى الحزبان يتفقان على الدعم المطلق لإسرائيل. اليوم في ظل تصاعد التيار التقدمي ربما يصبح دعم إسرائيل موضع حزبي خلافي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا تحول لم يحدث منذ زمن البايدن.
1: نعم، أنا أشكرك بروفيسور حسن الديك، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. إذن تحول مثيرة تحدث في الولايات المتحدة بعد ترشح عبدول السيد عبد الرحمن السيد، والذي أثار ربما تحول إلى حدث مركزي في الولايات المتحدة، أثار كثيرا من ردود الأفعال، ومن يتابع حتى السجال الكلامي ما يمكنه أن ينبهر حتى من ردود عبد الرحمن السيد على اتهامات ترامب وكيف يتعامل مع اتهامه بالشيوعية واتهامات أخرى. هذا هو الحال في الولايات المتحدة بالتوازي مع الواقع الإقليمي.

0: انتخابات النص في الولايات المتحدة أسبوع، ستكون أسبوعا بعد الانتخابات في إسرائيل. واضح بأننا في فترة مثيرة جدا من حيث ما يمكن أن تشهد هذه الفترة من تحولات. نتحول إلى غزة، الكاتب والصحفي والمحلل السياسي أستاذ مصطفى إبراهيم، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: كيف ترى الحال في غزة بعد تصريحات نتنياهو عن عدم التزامه أو عدم موافقته على خطة المبادئ 15؟
1: يعني حال الناس في غزة هو كما حال 3 سنوات من الحرب، وحال عدم اليقين وعدم الثقة بنتنياهو والحكومة الإسرائيلية وحتى بالإدارة الأمريكية. وكل هذه السنوات والأشهر العشرة الماضية منذ توقيع وقف إطلاق النار، وكل يوم نسمع جديد، والالتفاف على اتفاق وقف إطلاق النار والنقاط 20 وقرار مجلس الأمن وإصرار إسرائيل على عدم الانسحاب إلا بنزع السلاح كأنه كن فيكون. وهذا ما لم تقم حتى الآن أو لم نشعر أن الإدارة الأمريكية تضغط بشكل حقيقي على إسرائيل، وهذا ما يشعر به الناس أيضا. فالحال هو أسوأ مما كان عليه، وحال انتظار وتفاؤل وخوف وغضب، كل هذه المشاعر عند الناس وترافقهم، وتعودوا على نتنياهو وحيله وإصراره على ما يسميه النصر المطلق. وكل ما سمعناه خلال الأسبوع الماضي أو العشرة أيام الماضية هو يدور في نفس فلك 3 سنوات الماضية.
0: لكن ميدانيا أستاذ مصطفى هناك من يتحدث وكأنه هناك نوع من تراجع في وتيرة الاستهدافات والاغتيالات في غزة على الأقل في الأيام الأخيرة.
1: يعني هو من يوم السبت الداني الذي يعني تلا يوم الإعلان العلمين لا يوجد أحداث إطلاقا، بمعنى في داخل قطاع غزة استهدافات من الجو واغتيالات لم تحدث. هناك العمل في داخل المنطقة الصفراء، التفجيرات، نصف ما تبقى من بيوت كما يقولون أنفاق، إطلاق النار من الدبابات على الأماكن القريبة من الناس على الخط الأصفر، لكن واضح أنها توقفت. لا نعلم إلى حين أم هو الضغط الأمريكي ناتج هذا عن الضغط الأمريكي بوقف الاستهدافات والاغتيالات. وذريعة الإسرائيلية أنه قد يستهدف في كل لحظة، وهذا الشعور يرافق الناس، إذ أن الطائرات الإسرائيلية الاستطلاع وغيرها لم تفارق أجواء غزة على الإطلاق، يعني ربما أخف وتيرة. هناك ما نسمع صوته المزعج والقاتل، وهناك من يروه الناس بالعين في النهار بدون صوت، لكن توقف إلى حد ما.
0: ولهذا أردت أن أتساءل وإياك أستاذ مصطفى عن هذه التصريحات لنتنياهو من جهة، ولكن من جهة أخرى الواقع الميدان وما تريده الولايات المتحدة. هناك من يقول بأن هذه التصريحات هي تصريحات انتخابية لضرورات انتخابية حزبية، لكنها لا تعكس ما يحدث على أرض الواقع، ومن هنا أردت أن أحادثك.
1: يعني هذا قد يكون جزء لأمور انتخابية، لكن الأساس نتنياهو الذي رفع شعار النصر المطلق والانتقادات الموجهة له من المعارضة، في نفس الوقت هو يسيطر على 53%، كان يسيطر على 53% من أراضي قطاع غزة، والآن وصلت ربما إلى 70% من سيطرة كاملة، وهذا باعتبار نصر. يعني صحيح أنه كما تدعي المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو لم يحسم الأمر في قطاع غزة وحماس باقية، لكن ما يجري وما جرى في قطاع غزة هو حرب إبادة، تدمير 80% من مباني والبنية التحتية في قطاع غزة، الأوضاع الإنسانية ما زالت كارثية، المعابر مغلقة، الحصار خانق ومشدد، وكل ما نشاهده من إدخال البضائع والسلع والاستيراد من قبل التجار الفلسطينيين هي لا تعبر عن حقيقة أن الأوضاع تحسنت. لكن في ظل ذلك وما لا يعلمه الناس أنه لا يوجد قوة شرائية حتى للناس لشراء هذه البضائع، أيضا المساعدات التي المفروض أن تدخل 600 شاحنة لا يدخل في اليوم أكثر من 120-150 شاحنة من المساعدات بشتى أنواعها، يعني سواء المساعدات الغذائية والتي يعني لا تعبر عن طبيعة حاجة الناس لهذه المساعدات. على سبيل المثال الغذاء العالمي، برنامج غذاء العالمي يوزع ما يسمونه

0: انه في غزل الكرتون البنيه يعني عدس رز طحين، الناس حاجتهم اكثر من ذلك، يعني لا لم يعد يتعلق الامر بهذا الموضوع، كانها ايضا سياسه لتوزيع هذه المساعدات بهذه الطريقه والتي لا يستخدمها الناس عمليا، لانه الا يريدون بيعها ربما لشراء ثمن بها جاجة أو جشتين ليطعم أولاده العائلات، فيعني الأوضاع كارثية ما زالت في قطاع غزة.
1: وفي هذه المرحلة الفصائل لا تتساءل إذن ما جدوى ما تم إعلانه، ما جدوى هذه الوثيقة، وكانت هناك مفاوضات وربما الفصائل خرجت بقرارات ما ظنت بأنها ستشكل بداية لمسار، وهذا المسار الآن يرفض، هذا لا يشعر الفصائل بأنها ضللت؟
0: الفصائل تدرك ذلك، يعني الفصائل العشرة أشهر وهي تجري مباحثات ومفاوضات مع ميليدانوف ممثل مجلس السلام، وأكثر من مرة توصلوا إلى اتفاقات وتفاهمات إلى أن وصلوا إلى هذه الصيغة الأخيرة، وهي بالمناسبة كانت ربما من بداية شهر 6 الماضي، وما يتعلق بحصر السلاح، ما سمي حصر السلاح ودخول اللجنة الوطنية، وهي التي ستكلف بجمع السلاح أو تخزينه أو تجميعه في مكان ما، تدرك أن نتنياهو وتحليلاتها كانت تقول ذلك، لكن أيضا الفصائل تتحمل جزء من مسؤولية كبيرة. حتى الآن حماس تقول نحن مع ملتزمين بما تم الاتفاق عليه في العلمين، لكن هي تدرك أيضا أن إسرائيل ستضع عراقيل وهذا ما يقوم به نتنياهو، لكن ما هي الخيارات أمام الفصائل الفلسطينية؟ أيضا الفصائل تعرضت لضغوط من الوسطاء، من الولايات المتحدة، من بعض الدول العربية، أنه يجب أن يتم الاتفاق، لكنهم لم يمارسوا الضغط على الاحتلال، وما نسمعه من ميليدانوف يؤكد المؤكد كما يؤكده نتنياهو في أيضا مخالفة لاتفاق وقف اطلاق النار الذي يكون بالتزامن، وقف اطلاق نار، انسحاب، بدء نزع سلاح، بدء عملية التعافي، الالتزام بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار وهو إدخال 600 شاحنة، إدخال المعدات الثقيلة، ترميم المستشفيات، المخابز، فتح الطرق المغلقة، كل هذه لم تلتزم بها إسرائيل تماما، وما زالت نتنياهو يضع العراقيل. نحن بانتظار هذه الفترة الزمنية التي تحدثوا عنها 14 يوما أو قد تمدد شهر كما يقول البعض من الفصائل لنرى، لكن جاءت الانتخابات لتعطي أيضا نتنياهو مساحة ويقوم بعدة مناورات أكثر مما كان لديه في السابق، في ظل أنه يقول أنه التزم للإدارة الأمريكية ويخاطب الجمهور الإسرائيلي بلسان آخر وتركيزه على أنه يجب اليوم التالي الانتقال هو نزع سلاح حماس ولاحقا يتم بالانسحاب.
1: إذن ما بين هذه الخطابات والحوارات أو التصريحات المتناقضة، يعني من يجد الآن نفسه ربما في نفس الوضع بل يزداد سوءا هو حال الناس في غزة. أنا أشكرك أستاذ مصطفى، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث.
0: أهلا بك،
1: شكرا، يعطيك العافية، شكرا جزيلا. تصريحات متناقضة هنا وهناك، ولكن الوضع الثابت للأسف والثابت في مأساويته هو وضع غزة.

مع هذه النغمات نحن نريد أن نطوي ساعة أولى من يوم جديد. فاصل قصير، إعلانات، أخبار، بعدها نعود لساعة ثانية. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، ومحدثكم مصطفى شلاعطة. ننتظركم بعد الأخبار.

0: كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
4: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمسة كيلو بخمسة وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربعة كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربعة كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة الثلاثة كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
6: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار العاشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة 5 أشخاص من عرابة ووادي سلامة والمغار بشبهة الضلوع بقتل الشاب فريد مزلبط في العشرينيات من عمره رميا بالنار في المغار قبل نحو 2 شهر. وبحسب بيان الشرطة سيتم عرض المشتبهين بعد التحقيق معهم على المحكمة للنظر بطلب تمديد اعتقالهم. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية على الاشتباه بإصابة شخص بفيروس إيبولا بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكدت الوزارة أن الشخص يخضع للعلاج والعزل في مستشفى سوروكا في بئر السبع بعد

0: إصابته بالحمى. وأوضحت الوزارة أن الأمر لا يزال مجرد اشتباه وسط استمرار الفحوصات الطبية. أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق شاطئ دادو وشاطئ الكرمل في حيفا بسبب مخاوف من التلوث. وبحسب الوزارة سيتم إجراء فحوصات إضافية للمياه خلال اليوم، وعلى ضوء النتائج سيتم اتخاذ قرار بشأن إعادة فتح الشاطئين أمام السباحة أم لا. أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليلة الماضي أنه سيعمل على وجود مقاعد مضمونة لكل من وزير الأمن إسرائيل كاتس ووزير الخارجية جيدعون سعر والوزير حايم كاتس في قائمة الليكود. وبحسب السيناريو المتداول داخل الليكود، يعتزم نتنياهو طلب المواقع الثلاثة إضافة إلى المقاعد الثمانية التي سبق أن حصل عليها. اقتحم مستوطنون بحماية قوات الجيش صباح اليوم السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات وإصابة طفل رضيع بالاختناق عقب إطلاق قنابل غازية. في بلدة تل غرب نابلس فجرت القوات الإسرائيلية منزل الشاب فاروق رمضان الذي ارتقى الشهر الماضي عقب قيامه بانتزاع سلاح حارس أمن إسرائيلي أثناء هجوم للمستوطنين على القرية برفقة قوات الجيش. وبحسب مصادر محلية أخلت القوات عددا من المنازل المحيطة بالمنزل وسط انتشار واسع لقواتها. أدانت الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان متهمة الإدارة الأمريكية بالتوطؤ عبر دعمها لإسرائيل. واعتبرت الخارجية أن استمرار هذه الهجمات يأتي في ظل صمت دولي لا سيما من قبل مجلس الأمن الدولي. حذر مسؤولون عسكريون الرئيس الأمريكي ترامب من أن أي محاولة للسيطرة على مضيق هرمز بالقوة ستحتاج إلى وقت طويل وتكاليف باهظة مع عدم وجود ضمانات لتحقيق أهدافها، وفق ما نقلته شبكة NBC نيوز عن مسؤولين أمريكيين. وأوضح مسؤول أمريكي أن الخطط العسكرية المعدة لمثل هذه العملية تشير إلى احتمال سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف القوات الأمريكية. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافياً بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة وجافة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة، الجليل الأعلى 34، طبرية 39، الناصرة 36، حيفا والساحل 33، تل أبيب وحيفا 33، النقب 37، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وسعت موقاتا ساعة ثانية من يوم جديد، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس ومن خلال موقعنا وتطبيق الإذاعة. ساعة ثانية، ياسمين عابد، عادي ياسين، محدثكم مصطفى شلاطة.

0: نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا. عودة موفقة للمدارس.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل و90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل و90. وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.

0: تحول من جديد إلى غزة لنحادث الأستاذ محمد صالحة مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة. أسعد صباحا أستاذ محمد.
1: أسعد الله صباحك لك ولجميع المستمعين.
0: الجهود التي تحتاجونها كبيرة جدا، التحديات جسام وكبيرة جدا، كيف تتمكنون من جسر الهوة التي عمليا تركتها أو الهوة الشاغرة بعد تعذر عمل الأونروا في غزة؟
1: يعني بصراحة يعني أونروا يعني من المؤسسات اللي بتقدم خدمات للاجئين في قطاع غزة، يعني والخدمات اللي كانت تقدمها الأونروا لا تستطيع المؤسسات بأنه تقوم بتغطية هذه الخدمات. كانت تقدم خدمات على مستوى الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، أيضا الخدمات الإنسانية، خدمات الإغاثة. وبصراحة يعني الغياب الأونروا خلى في فجوة كتير كبيرة في تقديم هذه الخدمات. الآن تحاول بعض المنظمات الدولية والمنظمات الأهلية بتغطية هذه الفجوة، ولكن لحد هذه اللحظة لا أحد يستطيع تغطية هذه الفجوة في ظل الاحتياج الكبير جدا للمواطنين والنازحين في قطاع غزة، والاحتياج على المستوى الخدمات الصحية، على المستوى الخدمات التعليمية اللي كانت الأونروا يعني بتغطي نسبة كتير كبيرة في تغطية الخدمات اللي هو التعليم الأساسي للابتدائي والإعدادي للاجئين في قطاع غزة، بالإضافة لخدمات اللي هو تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية المتعلقة بالغذاء. قامت بعض المنظمات يعني زي يونيسف بتغطية بعض المساحات التعليمية المؤقتة، WFP بتغطية بعض اللي هو المساعدات الإنسانية بتقديمها للناس، ولكن من يمتلك الخبرة ومن يمتلك قاعدة البيانات الأساسية هي الأونروا. غياب دور الأونروا أثر بشكل كتير كبير على حياة الناس.
0: هذا الأثر بطبيعة الحال، وهناك منظمات أهلية ستحاول أن تدخل لملء هذه الفجوة، كيف تميزون بين الجيد والرديء منها؟
1: يعني بصراحة احنا ممكن المؤسسات ما بتحاول تأخذ دور الأونروا، عشان نكون دقيقين في التعبير، المؤسسات تحاول يعني تعويض النقص، ولكن احنا دور الأونروا مهم جدا، وبنأكد عليه بشكل دائم ان الأونروا بالمعنى السياسي، والأونروا دورها في تقديم الخدمات للاجئين دور مهم وأساسي. يعني الآن اللي بنقوم فيه بأنه احنا بنقدم، احنا كمؤسسات أهلية بنقدم بعض الخدمات الإغاثية.

0: والخدمات الطارئة، ولكن لا تستطيع كل المؤسسات الأهلية بأنها تغطي الفجوة اللي تركتها الأونروا. ولذلك يعني التمييز ما بين هو جيد وبين هو غير جيد هو الآن كل ما الخدمات في قطاع غزة يحتاج الكثير من الخدمات يعني، ولكن لا يتم التمييز بين ما هو جيد وبين ما هو غير جيد نظرا للاحتياج الكبير جدا للمواطنين.
1: معنا أستاذ محمد، يعني إسرائيل والولايات المتحدة حاولوا أن يدفعوا أجسام مختلفة، بعضها شركات وبعضها منظمات أهلية، أن تدخل لملء فراغ الأونروا.
0: يعني اللي موجودين هم يوان إيجنسي الثانية، يعني بمعنى يعني وكالات أمم متحدة أخرى، الأونروا يوان إيجنسي، كمان اليونيسف يوان إيجنسي، الدبليو إف يوان إيجنسي، هذه المؤسسات الأممية للأمم المتحدة التابعة المتحدة بتغطي بعض الخدمات، ولكن الأونروا هي لاعب أساسي واستراتيجي. كانت الأونروا هي المزود الخدمات الثاني بعد الخدمات الحكومية. الآن الأونروا دورها قديش بيكون في توزيع لهذه الأدوار، وزعت الأدوار الإغاثية على مجموعة من المنظمات، المطبخ العالمي، على الـ WFB، على بعض المؤسسات، ولكن لحد هذه اللحظة لا تستطيع هذه المؤسسات تغطية، رغم أنها يعني منها وكالات أمم متحدة، لا تستطيع تغطية الفجوة التي تركتها الأونروا. بعض الخدمات التعليمية قاموا الآن بإعطاء هذه المساحة لليونيسف، ولكن اليونيسف متخصص بعمله مع الأطفال. الآن أنشاء مساحات تعليمية مؤقتة، الأونروا كانت تمتلك مدارس، تمتلك خبرة واسعة في مجال التعليم، لا تستطيع أي حتى من هذه المؤسسات. هو لم يتم طبعا الأونروا لم تتم له التعاقد مع أي من الشركات الخاصة، فقط يعني هو تركوا مساحة لبعض وكالات الأمم المتحدة لتغطية اللي هو الفجوة اللي بتكون فيها الأونروا.
1: والآن هل لديكم مثلا معطيات عن عدد الأطفال في غزة الذين لا يتعلمون؟
0: يعني احنا الآن بنحكي على نسب، احنا نسب الأطفال اللي بيتعلموا في المساحات التعليمية تقريبا 40% بيتعلموا في المساحات التعليمية. الآن الأونروا تركت كثير جاب كبير كثير في هذا المجال. يعني عندك كانت الأونروا تقريبا 284 مدرسة، كل هذه المدارس طبعا منها من دمر بشكل كامل، ومنها من اللي هو الآن موجودين بداخلها نازحين ولا يتم تقديم الخدمات.
1: يعني في 60% أستاذ محمد، في 60% من أطفال غزة لا يتعلمون أبدا.
0: إذا كانوا يتعلمون يتعلمون فقط يعني من خلال تعليم غير رسمي، من خلال مراكز بيتعلموا داخل البيوت، ولكن من خلال المساحات التعليمية المؤقتة بنسميها، هذه المساحات التعليمية المؤقتة لا تستطيع تلبية احتياجات كل اللي. يعني أنا بحكي، أنا أتحدث معك وعندي 2 من أطفالي بيتعلموا في مراكز تعليمية، لأنه منطقتنا ما فيش فيها يعني مساحة تعليمية. منطقتنا ما بتعلموا في مركز تعليمي خاص أنا بدفع يعني مقابل التعليم، وهذا طبعا مش كل الناس تقدم يعني تدفع مقابل هذا التعليم.
1: وأنتم مثلا لا تعرفون كم من أطفال غزة في جيل السادسة، السابعة، الثامنة، عمليا منذ 7 أكتوبر لا يعرفون القراءة والكتابة؟
0: يعني احنا ما عندناش احصائيات بصراحة بهذا الجانب، ولكن الآن الـ الـ الـ الـ الأطفال بيتعلموا زي ما حكيت لك عنها الجانبين من التعليم. التعليم الآن عبر المساحات التعليمية الصديقة، وعبر اللي هو اللي بنسميها المراكز اللي هي الخاصة، وبرضو في ناس طبعا بيعتمدوا على التعليم في داخل بيوتهم، يعني بتكون أمهاتهم متعلمة بتعلم الأطفال. ولكن رفض هذه الحالة، يعني نرصد الحالات هذه، ما فيش رصد دقيق لهذه الحالات. الرصد الدقيق موجود بأنه عنا أعداد اللي هي المساحات التعليمية المؤقتة، موجود أعدادها، موجود أعداد الأطفال اللي بيدرسوا داخل هذه المساحات التعليمية المؤقتة. يعني في عنا كانت تقريبا عنا يعني بيحكوا يعني في بعض الإحصائيات أنه تقريبا يعني شركاء في قطاع التعليم بما فيه الأونروا يقدموا التعليم في مساحات مؤقتة اللي هي تقريبا 220,000 طالب وطالبة. وهذا طبعا نسبة بتحكي على تقريبا يعني زي ما حكيت لك يعني 34%، كان احنا بنحكي رقم 40% طبعا بعد زيادة بعض اللي هو بعد يونيو 2026 لما زادت بعض اللي هي المساحات التعليمية وفي مراكز الإيواء تم إنشاء بعض اللي هو المساحات التعليمية المؤقتة.
1: وأنا أتساءل وياك أستاذ محمد، يعني هذه المنظمات الأهلية تحاول ربما أن تأتي أو تساعد في بعض الأمور الطارئة، في بعض الأمور الحيوية، لكن لا نلحظ بأنها تقوم بنوع من المرافعة الدولية لتغيير واقع الحال في غزة. صوت هذه المنظمات خارج غزة صوت خافت نوعا ما.
0: يعني احنا هو الان في بصير طبعا يعني اساس احنا الاشي يمكن يكون الصوت خافت، ولكن هناك صوت في عبر اللي هو عبر منظمات دولية في قضايا منظمة العفو الدولية، في يعني ملاحقات بتصير على هذا الجانب، ولكن طبعا يعني بنعرف انه احنا الملاحقات اللي بتصير لا لا لا لا من قبل هذه المنظمات لقوات الاحتلال بتكون يعني فيها صعوبة كثير كبيرة جدا. الآن احنا نسعى كمنظمات أهلية في كثير من القضايا قدمتها المنظمات الدولية، يعني صار انتهاك لمستشفيات كانت تابعة لمنظمات غير حكومية، صار في استهداف وقتل لمزودي خدمات داخل اللي هو مستشفيات أو عيادات أو كذا، استشهدوا وهم يقدموا خدمات، في تقديم لهذه القضايا في داخل اللي هو المؤسسات الدولية، ولكن طبعا يعني في صعوبة كثير جدا في أنه يتم ملاحقة، ولذلك احنا ما بنسمع انه تم ملاحقه تيم من الـ من الـ من الـ من قوات الاحتلال وتم اعتقاله او غيره، عشان هيك يمكن بيكون الاثر كثير مش معقول، ولكن هناك الكثير من القضايا التي تم رفعها على قوات الاحتلال.
1: انا اشكرك استاذ احمد صالحه، وسنتحدث بطبيعه الحال. شكرا جزيلا لك على هذا الحديث، يعطيك العافيه. شكرا جزيلا لك، مدير منظمة أو شبكة المنظمات الأهلية في غزة، في ظروف تزداد سوءا يوما بعد آخر.

0: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية.

0: اكبس وغني.
1: ثماني سنوات من الجودي والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب 4.90 شيكل، يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، بوضة كراميسيمو شتراوس ب 14.90 شيكل، وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب 6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
1: ثماني سنوات من الجودي والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: العودة إلى المدارس بدأت، ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
6: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
7: تحديات مسافر يطا لا تتوقف ولا تنتهي، وأخيرها هدم آخر هذا الصباح. سيد إبراهيم مفلح الأتمين، صباح الخير.
8: صباح النور.
7: يعني هو صباح بالنسبة لك يعني كصاحب البيت مش كثير خير؟
8: لا والله مش خير، مع الجهود ما في خير.
7: شو اللي صار أخ إبراهيم؟
8: والله تفاجأنا في الصباح، عمليات الاحتلال قامت بهدم منزلي اليوم.
7: المنزل هذا كان مهدد من قبل؟ كان في اخطارات؟
8: نعم، مهدد تقريبا له 4 سنوات، كان في هناك محاكم لكن ما في فائدة حسب ما يبدو.
7: المحاكم ما أنقذت البيت بطبيعة الحال. والحجة تبعتهن للهدم شو كانت أخ إبراهيم؟
8: عدم الترخيص و ورض دولة ومن الأعذار هذه.
7: الآن أنتوا بأي قرية بالمسافر؟
8: مناطق سي قرية الزويدين.
7: هاي القرية حكينا عنها شوي، حجمها وين بالضبط؟
8: قرية بتيجي على الجهة الشرقية من مسافر يطا. يطلقوا عليها اسم البادي زي هيك.
7: البادي. يعني أنت كنت ساكن في هذا البيت طبعا أنت وعائلتك؟
8: نعم.
7: كم نفر أنتوا عايشين هناك؟
8: 7 أنفار.
7: 7 أنفار، يعني أنت وزوجتك وأولادك.
8: نعم صحيح.
7: وإحنا بنحكي على طقس حار، يعني بادي طقس حار يعني بيوم فترة صيف.
8: والله الجو صيف وحر، يعني أصبحنا في العراء والله المنزل.
7: نعم. شو مفكرين تعملوا أخ إبراهيم يعني بعد الهدم اللي صار؟
8: والله يعني بشو بدنا نسوي، مثلا ظل موجودين يعني.
7: رح تبقوا بنفس القرية؟ رح تدوروا على محل ثاني؟
8: أكيد رح ندور يعني بديل لحد ما نصير

0: عاملين مبنى ثاني.
1: مفكرين تبنوا من جديد؟
0: طبعا ما في حل يعني، ما في حل.
1: طب بالبيت بطبيعة الحال في أغراض، في منقولات، يعني في حاجيات للعيلة. لما أجوا يهدموا أعطوكوا مهلة تخلوا، أعطوكوا مهلة تلموا أغراض؟
0: 10 دقائق يعني، إيش طلعنا وإيش ضل.
1: بأي ساعة هيك صار يعني؟ حكينا بالهيك
0: تقريبا الساعة 9:30 هيك
1: يعني، مش من زمان يعني، إحنا بنحكي على حوالي ساعتين.
0: أيوة ما لهم زمان.
1: وبيجوا بعدد كبير؟
0: بيجوا معهم آليات هدم وسيارات وجنود
1: وقوات أمن كبيرة.
0: أيوة بالضبط.
1: لما أجوا أنت فهمت السبب، فهمت الفكرة؟
0: طبعا طبعا فهمت.
1: استنتجت بسرعة؟
0: يعني ما على طول يعني.
1: فحكوا لك معك 10 دقائق اخلي
0: اخلي على طول، ما في مجال يعني.
1: والأغراض اللي ما تمكنت إنكم تجمعوها؟
0: ظلت
1: وراحت.
0: راحت.
1: كيف أولادك تعاملوا مع الهدم؟ بتخيل هني شافوه يعني، الكل شاف.
0: طبعا والله إنهم يعني إنهم زعلوا وكلت.
1: في حدا رح يساعدك ترجع تبني من جديد خبرين؟
0: والله ما في حدا مبين إنه يعني يقول لك تعال خلنا ابني لك، ما في. إن شاء الله ربنا يعوضنا بالخير.
1: هذا ما نتمناه أخ إبراهيم. يعني بطبيعة الحال صباح صعب لك ولأطفالك، هي صدمة لأطفال يعني يشوفوا بيت يهدم.
0: والله أنا مش صعب، صعب والله.
1: يعني ونحن عم نحكي معك هيك وأنت بلب الأزمة. أنا أشكرك أخ إبراهيم، نتمنى أن نتحدث في ظروف أفضل. صاحب البيت إبراهيم مفلح الأتامين من مسافر يطا بعد عملية هدم أخرى.

إذن هذه صورة الحال، عمليات الهدم في مسافر يطا مستمرة، واستمعتم بطبيعة الحال صاحب بيت ليس من السهل عليه أن يرى بيته يهدم، وليس من السهل عليه أيضا أن يتحدث في ظل هذه الصدمة بعدما بقيت أسرة كاملة الآن في صيف صعب في العراء بدون مأوى.

0: ونحن نتحول إلى وقفتنا الرياضية الميركاتو. زميل نبيل سلامي صباح الخير.
1: أهلا يا مصطفى، يسعد صباحك.
0: تمت المهمة بنجاح
1: وبحمد الله أخيرا. تعرف صار واحد مقروس ويرقرص من الصفقة اللي تمت مع الانتر.
0: المقروس من الحي بخاف من جر الحق.
1: إلا كانت عن جد صدمة، كانت للكل صدمة. وأنا بذكر كان لنا حديث بعد ما أعلنوا أنه اجتاز الفحوصات مع الوالد، قديش كان سعيد وفرحان وكيف انقلبت الأمور رأسا على عقب بعد يومين. الآن النهائي عمليا، التوقيع تم رسميا، اتفاق لخمس سنوات مقابل مبلغ مادي يعني حلم لكل رياضي أنا أعتقد. والمهم أنه أنت موجود في لندن، هذا المهم، أنت في البريمير ليج وفي مدينة لندن العاصمة. بنشوف شو الأيام بتعمل مصطفى. فريق بده يكون يعني مكثف عنده نشاط بالدوري الإنجليزي وبالدوري الأوروبي، بنتمنى له النجاح طبعا.
0: يتحدثون عن أنه هذا المدرب مدرب جيد من حيث تعامله مع المواهب الشابة.
1: نعم، هذا ما يعرف عنه. والمدرب السابق اللي ترك غلاسنر أعتقد الألماني كان راح على نوتنغهام قبل بلاء حسن على مدار الثلاث سنوات، استغربت أنه ما خلوش. وكمان هذا كان مدرب رائع جدا. بغض النظر في سياسي بهذا النادي مصطفى، بغض النظر عن المدرب، أعتقد هي سياسي إذا بيجيبوا لاعبين صغار أو مغمورين وبيقدموهن زي أيامات أياكس بالزمانات بتذكر، وعندنا مجموعة من اللاعبين يعني اللي وبيشتروا كمان وبيدفعوا فلوس لأنه المستثمر الأمريكي يهودي ثري جدا وبيستثمر. يعني يقال أنه صفقة عنان هي سابع أكبر صفقة بتاريخ هذا النادي اللي صار عمره 120 سنة. أنت متخيل؟ يعني عمال بيعمل صفقات هذا النادي بقيمة 34 49 و47 مليون.
0: يعني حتى صفقة عنان هي صفقة مش رخيصة، 28 مليون مليون يورو. أيضا معاش عنان محترم
1: اللي فهمته على 3 مليون جنيه
0: استرليني.
1: استرليني، نعم، جنيه استرليني، وهو مضمون الآن. انتبه، هو اتفاقيته لخمس سنوات، يعني ضامن مستقبله لخمس سنوات لأمام، إلا إذا أجت صفقة أخرى كبيرة بمبلغ أكبر، الله أعلم.
0: يعني بتوقعاتي في من وجهة نظر عنان، كريستال بالاس هي مش المحطة الأخيرة،
1: مش ممكن تكون محطة أخيرة. هذا فريق معروف على أنه غياما كان هو محطات. يعني إسماعيل صار منجم السنغال، صار له عدة سنتين أو ثلاثة بأعلى القمم، مطالب بكثير فرق أوروبية منها بالدوري الإسباني وبالدوري الإيطالي، ولكن ما ترك لأنه عنده اتفاقية رائعة جدا. وكمان هندرسون وكمان بينتو لاعبين على قدر عالي من المسؤولية، لرواتب مصطفى 6 و7 و8 مليون بالسنة.
0: بإسرائيل مندهشين من كمية الانتقالات والتوقعات، مانور سلمون في ويست هام مش بنفس المستوى.
1: يعني طلع وهو بناتنا ما حدا سامع، يكفينا فخر وشرف انه اغلى لاعبين بتاريخ الكرة الإسرائيلية من ابناء مجتمعنا، مونس دابور 15 مليون في حينه لإسبيليا، وهذا الشاب على الخلالي، والآتي اعظم، والآتي اعظم، تخيل.
0: صحيح، يعني قبل عنا

0: يعني كان انتقال مؤنس لإشبيليا.
1: مضبوط، وانا حكينا السؤال كمان مرة. طلع في مشكلة كمان في لندن. لندن بلد مزيج من جنسيات وأعراق، وفي مين يحبك ومين يكرهك. كمان في هنا شغلة حساسة بالنسبة لعنان. يعني عنان ما رأى على نادي مغمور بالريف في نيوكاسل بالشمال الشرقي أو بساندرلاند مثلا أو بالشيفيلد، على لندن. ولندن مركز عالمي. ما بتعرف، أنا عارف بتعرف السياسة بتنخر دائما بكل شيء
0: بدون شك.
1: مشكلة يعني حتى زملائنا، انت باقي الملاحظة، زملائنا الصحفيين الكبار والمعروفين وسائل الإعلام العربية بتحاول تسألهم، بيحاولوا انه يعني ويتجاهلوا موضوع انتقال لاعب عربي فلسطيني من هون، بدنا يعتبروه كمان انه اسرائيلي ودريش يتعاملوا مع الموضوع. يعني مشكلة يا اخي مشكلة. ما بعرف كيف هناك السياسة والتعامل راح يكون. بنترك الاشي للايام القادمة. عنان منضبط وشاطر وبحكيش بتفلسفش كثير، وابوه وراه تخافش عليه.
0: ونحن نتمنى النجاح لعنان. حكيك ذكرت نيوكاسل. نيوكاسل على فكرة عم بتفرغ الفريق من النجوم،
1: وانا مستغرب باللي بيعملوه. يعني بعد ما ملكهم كان استملكهم
0: الصندوق السعودي،
1: سعودي من سنتين على اساس انه يكون بالتوب فايف في الدوري الانجليزي، يبدو لي انه ما بعرف جيمرايش، ما بعرف اذا في بديل عندهم محله، لكن بعوض اللاعب هو الافضل هو الانسب هو الاحلى. ما بعرف
0: جيمرايش، تونالي قبله، ايساك اللي انباع العام الماضي، يعني
1: يبدو في تراجع.
0: جوردون اللي انباع لبرشلونه بهاي السنه.
1: يا مصطفى، الظاهر انه المستثمر السعودي عنده مشكلة وتراجع نوعا ما بقضية ضخ الاموال. يبدو لي انه هذا الامر، انا هيك متخيل يعني، لانه فات عليه هيك بتعرف بهيبة يعني، وانه بده يعمل من ارسنال من نيوكاسل فريق يقارع فرق مانشستر وليفربول وتوتنهام وتشيلسي وما الى ذلك. يبدو انه في مشكلة هناك بتشيلسي ولك بنيوكاسل، اللي تعزز بشكل لافت في الدوري الانجليزي لحد الان انا برايي هو فريق تشيلسي، اللي كان عنده فشل ذريع على مدار سنتين ثلاثه لورا، استثمر على الاقل مليار و400 مليون فالسو
0: على فكره. بس تشيلسي يا نبيل، تشيلسي هذا النهج السنوي، كل سنه تشيلسي ببيع كميه وبيشتري كميه، وكانه أوكي. بات نهج بتشيلسي.
1: مظبوط. في انا مش قادر افسره يعني. طلع أنا أموال موجودة، بس الظاهر إنه الإدارة السليمة مش يعني غايبة عنهم يعني. يعني مرات بيستغنوا عن لاعبين من الطراز الأول بيفشلوا بذلك، بروح اللاعب هذا بنجح بفريق آخر. تذكر أيامات دروغبا، تذكر محمد صلاح مثلا.
0: طبعا
1: محمد صلاح ما عجبنيش تشيلسي أيامات مورينتو.
0: امبارح لما حكينا عن 150 مليون يورو على ألفاريز، هيك أنت كان عندك هيك نوع من الاستغراب من المبالغ.
1: طلع زادها، اول شيء زادوها وزادها هو وكل الاطراف زادتها.
0: لا بس ما يكون، بس انتبه لمبلغ اخر، انتبه لصفقه اخرى يبدو عم تترتب، صفقه ايوب وعدي اللي قد يباع من تولوز لمانشستر سيتي برضه بحوالي 130 مليون.
1: اذا بتتم هاي العمليه انا بقول لك انه بتصيب كره القدم. انا ممكن اوصف انه كره القدم في اوروبا اصيبت بجنون وبوسواس وينخر فيها والمصير غامض. مش معقول ولد عمره 18 سنه بعد ما سددش ولا كمبياله خلقت مباراه واحده اللي برز فيها واحده يا مصطفى، الاولى يمكن في المونديال، وصار بده يبيعوا 130. امر مش طبيعي ولا يعقل انه مانشستر سيتي يعمل هذا الشغل، ولكن تعرف يقف وراء مانشستر بنك عالمي، بنك سعودي اماراتي
0: شيخ منصور.
1: يعني طلع يحق له يا اخي، ايش معه مصرياته، مش مني ولا منك ماخذه عمليا.
0: لا بس هذا بياثر على السوق زميلي، ما هو هالمشكله انه هذا بياثر على السوق. يعني هذا بيرفع الاسعار بالسوق بشكل عام،
1: بدمر كرة القدم مصطفى. بس معقول ولد عمره 18 سنه بعده لا فت ولا اكل يا اخي؟ مش معقول هذا، مش معقول. مين يعني كمان سنتين اذا اثبت قدراته بدين باع مليار، شو هالحكي هذا؟ مش معقول يا اخي، اشي مش طبيعي. مع احترامي انه معك مصاري ومعك فلوس، بس مش طبيعي يعني اشي منه يا اخي.
0: وفي نهاية الامر الفرق الاخرى بحاجة ان تتعامل مع قوانين السوق.
1: وبحاجة أخرى أنه في فرق أخرى بتبني على الشباب وعلى الصغار وبتعمل من عندها مصنع لإنتاج اللاعبين وبتربح مصاري على حساب الأغنياء.
0: هذا الحل الأمثل.
1: من هنا كريستال بالاس.
0: هذا الحل الأمثل. هل هناك صفقات أخرى لم نتحدث عنها في

0: داخل في الخارج؟
1: لا لا، ما فيش بالداخل ولا بالخارج. السوق الإسرائيلي نايم عمليا، ما في إشي. اليوم عندك مباراة كثير مهمة لبير السبع في ملعب المراكادا مصطفى في صربيا مع النجم الأحمر. أذكر أنه المباراة الأولى كانت فيها فوز لبير السبع 1-0. ما بعرف إذا هاي المباراة يعني هذه النتيجة كافية. 1-0
0: 1-0 نتيجة مفتوحة،
1: مفتوحة. كان بإمكان يفوز 2-0 كان يوم سيء للنجم الأحمر. ودير بالك هاي المباراة على المحك، يعني أبو البير السبع إذا فشل عمليا بصير يلعب بدوري اليورو ليج، وإذا فشل النجم الأحمر راحت على المدرب عندهم. بيستنوا دائما مباراة واحدة بتخسرها بتسهل المدرب على البيت.
0: النجم الأحمر فريق فش عنده كثير يعني مساحات للمدربين، بتفشل بتروح.
1: لا لا لا لا لا لا، هذا فريق عايش بس لينتصر، خاصة إذا خاصة مباراة الديربي مع البارتيزان. إذا بيخسرها، لو كان عنده 20 فوز طول السنة والمباراة 21 خسرها مع بارتيزان، وحتى لو كان فارق النقاط بينه وبينهم بمرتبة أولى الثانية 5 و6 و7 يقال المدرب.
0: تذكر محل ببراك؟
1: أذكر ذلك. صحيح.
0: محل ببراك. بالنسبة لسيد أبو، على فكرة هيك حكينا على عنان خلالي الرابح الثاني الأكبر بعد عنان
1: أبو فرخي،
0: مكابي حيفا 3.6 مليون يورو.
1: مزبوط.
0: هاي حصة مكابي حيفا من هاي الصفقة
1: 15%. نعم 15% من، مش من كامل الصفقة، من كامل الصفقة ناقص مينوس المبلغ اللي دفعوه
0: 6.5 مليون اللي اندفعوه
1: 7.5 اللي دفعوه سان جلواز، برضو يعني 3 مليون تقريبا، مش مبلغ بسيط يعني. مكابي حيفا يعني هاي يعني مربح لإله، وعينه على أخوه على عنان. يبدو لي على إياد، يبدو لي أنه إياد بننطوه فرصة كبيرة هذا الموسم مصطفى. والاسم يكفي الاسم، تفاهم علي، صار في ربط بالاسم، صار في متاج بسموه. يبدو بدي لعبه على هذا الناحية التجارية مكابي حيفا ويسوقوه كمان للخارج. دعنا ننتظر بداية الموسم
0: مع سيد. فيش جديد؟
1: لا لا، مع سيد في مفاوضات. الأهل بدهن، أهله كيف فهمت حابين، ومش بس هيك لأنه الصفقة بدوية بالنسبة للأهل مصطفى. العيلة مالكي حوالي 15% أو 17% من بضاعته.
0: صحيح. فساعتها حوالي مليون ونص.
1: يعني حوالي مليون ونص رصيد لجيبتين في حال مضى مع كولورادو. مش معقول يعني أنا أكون محل والده بمشي هناك بلعب سنة سنتين ثلاثة، مش مهم بعد ولد صغير شاب عمره 19 سنة كل المستقبل أمامه، بقدر ينتقل لدوريات أوروبية بيعمل فلوس وبروح.
0: إذن هذه المبالغ نحن لا نتحدث عن
1: خيال، نحن نتحدث عن مبالغ يعني دون أن نملكها مصطفى.
0: يعني هذا حال سوق كرة القدم في هذه المرحلة. بس نذكر أنه هذا يعني هذه المبالغ يحصل عليها فقط القلائل، القلائل جدا.
1: طبعا طبعا طبعا، أصحاب المحظوظون،
0: المحظوظون أصحاب المواهب الخاصة. أشكرك زميلة، شكرا جزيلا، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. هذه وقفتنا الرياضية. بهذه الوقفة الرياضية نطوي إياكم ساعة ثانية من عدد ثاني لهذا الأسبوع من يوم جديد. نشكركم على المتابعة، شكرا لزملاء ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، حدثكم مصطفى شلاطة، أطيب المنى، إلى اللقاء، كونوا بخير.

حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب

0: 99 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشيكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب 13 شيكل وتسعين. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3 شيكل وتسعين. وشعرية أوسم 400 جرام ب 3 شيكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
0: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
4: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل وتسعين. سكر سوقات 1 كيلوغرام باثنين شيكل وتسعين. زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل وتسعين. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل وتسعين أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM Stereo.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
8: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار الحديثة عشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة 5 أشخاص من عرابة ووادي السلام والمغار بشبهة الضلوع بقتل الشاب فريد مزلبط في العشرينيات من عمره رميا بالنار في المغار قبل نحو 2 شهر. وبحسب بيان الشرطة سيتم عرض المشتبهين بعد التحقيق معهم على المحكمة للنظر بطلب تمديد اعتقالهم. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية على الاشتباه بإصابة شخص بفيروس إيبولا بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكدت الوزارة أن الشخص يخضع للعلاج والعزل في مستشفى سروكا في بئر السبع بعد إصابته بالحمى. وأوضحت الوزارة أن الأمر لا يزال مجرد اشتباه وسط استمرار الفحوصات. أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق شاطئ دادو وشاطئ الكرمل في حيفا بسبب مخاوف من التلوث. وبحسب الوزارة سيتم إجراء فحوصات إضافية للمياه خلال اليوم داعية المستجمين إلى متابعة المنشورات الرسمية. هدمت الجرافات الإسرائيلية صباح اليوم 12 منشأة تجارية فلسطينية قرب قرية عنزة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. وقال رئيس المجلس القروي هشام صدقة إن المنشآت المستهدفة كانت تستخدم لتخزين معدات ومواد تابعة لمصنع الكرتون في القرية، مشيرا إلى أن عملية الهدم تمت رغم استمرار النظر في اعتراض قدمه أصحاب المنشآت أمام المحاكم الإسرائيلية.

0: إسرائيلية. استهدفت مسيرة إسرائيلية أطراف مدينة النبطية جنوب لبنان حسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية. وأوضحت الوكالة أن مسيرة استهدفت فرق إسعاف أثناء نقلها لمصاب جراء غارة استهدفت مركبة في حي الجامعات. أصيب 6 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء في هجوم للمستوطنين على قرية المغير شمال شرق رام الله. قال نائب رئيس المجلس القروي مرزوق أبو نعيم إن عشرات المستوطنين بحماية قوات الجيش هاجموا السكان والمزارعين في سهل المغير أثناء قيامهم بحراسة أراضيهم. في بلدة تل جنوب غرب نابلس فجرت القوات الإسرائيلية اليوم منزل الشاب فاروق رمضان الذي ارتقى الشهر الماضي عقب قيامه بانتزاع سلاح حارس أمن إسرائيلي أثناء هجوم للمستوطنين على القرية برفقة قوات الجيش. وبحسب مصادر محلية أخلت القوات عددا من المنازل المحيطة بالمنزل وسط انتشار واسع لقواتها. أدانت الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان متهمة الإدارة الأمريكية بالتواطؤ عبر دعمها لإسرائيل. واعتبرت الخارجية أن استمرار هذه الهجمات يأتي في ظل صمت دولي لا سيما من قبل مجلس الأمن الدولي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة وجافة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة، الجليل الأعلى 34، طبرية 39، الناصرة 36، حيفا والساحل 33، تل أبيب وافا 33، النقب 37، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعين، أهلا بكم في بيت العيلة. مرة في الماضي البعيد حتى تصدق قصة أو فضيحة كان يلزمك شاهد ودليل وصورة. اليوم عندنا الفيديو الصوت والشاهد والفضيحة كلها جاهزة خلال دقائق. المشكلة الوحيدة أنها قد تكون كلها من صنع الذكاء الاصطناعي. دخلنا زمن جديد لم تعد فيها الكاميرا دليل ولا التسجيل الصوتي حجة ولا حتى عبارة شفت بعيني كافية. الذكاء الاصطناعي فتح باب مذهل للإبداع، ولكن فتح معه أيضا باب آخر أكثر خطورة: فيديوهات مفبركة، أصوات مستنسخة، مشاهير وسياسيون يقولون ما لم يقولوه، وأشخاص عاديون يجدون أنفسهم فجأة أبطالا في مقاطع لم يصوروها وفي مواقف لم تحدث أصلا. الأخطر أن الفضيحة أصبحت أسرع من الحقيقة. فيديو واحد ينتشر في مجموعات الواتساب والسوشال ميديا، وخلال ساعات تبدأ المحاكمة الشعبية: هذا خائن، ذاك فاسد، هذه فعلت وقالت. ثم يأتي التوضيح متأخر: الفيديو مصنوع بالذكاء الاصطناعي، وفي كثير من الأحيان لا يجدي نفعا. هذه الظاهرة تغير مفهوم الحقيقة نفسه. في السابق كنا نسأل هل الخبر صحيح، اليوم علينا أن نسأل قبل ذلك هل ما أراه أمامي حدث أصلا؟ المفارقة المخيفة أن الذكاء الاصطناعي لم يجعل الكذب أكثر إقناعا فقط، بل جعل الحقيقة أيضا قابلة للإنكار. فمن يضبط غدا في فيديو حقيقي يستطيع ببساطة أن يقول ذكاء اصطناعي. كيف سنعيش في عالم يمكن فيه تزوير الوجه والصوت والحركة؟ كيف نحمي أبنائنا وخصوصياتنا وسمعتنا؟ وهل نحن مستعدون لمرحلة تصبح فيها أعيننا وآذاننا غير كافية لمعرفة الحقيقة؟

في كل مكان تتابعون الشمس نحييكم مستمعاتنا مستمعينا. الكثير من مواضيع اليوم رح نطرحها على الهواء في بيت العيلة، ولكن قبل هذا لكل من يتابعنا على الطرقات وأيضا في العمل تحية مميزة وخاصة، والتحية موجهة خصيصا لخليل وكيان.

ماذا تعرفون عن الاكتئاب؟ يعني نحن نتحدث عن هذا الموضوع بإسهابنا في بيت العيلة، ولكن إلى أي مدى يصعب علينا أن نميز بين الاكتئاب وبين الحزن العادي أو الإرهاق؟ ممرضة صحة نفسية ومدربة ومواجهة في مجال الصحة ونمط الحياة، تساعد الفتيات والنساء على تبني نمط صحي والوصول إلى وزن مناسب والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة. كيف علينا التعامل مع الانتقادات بسبب الوزن؟ لنا أسئلة كثيرة نطرحها على الخبيرة في هذا المجال. إذن بيت العيلة مع الكثير من مواضيع حتى الساعة الواحدة، برنامجنا أهلا بكم.

0: بعد الفصل الإعلاني رح نكون مع أولى فقرات بيت العيلة، تابعونا.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في Kids and You، من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
4: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
1: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك بكلاليت. منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1، تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة.
2: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسنيتي أورا.
1: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني
5: على الشمس دائما.
6: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
7: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
6: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
1: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
8: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا 11:20 دقيقة سابع استديوهات الشمس. رح نحكي عن السكر والأطفال خاصة يعني دون جيل السنتين. عن الموضوع حديثنا سيدور مع أخصائية تغذية علاجية للأطفال والمراهقين وترافق أيضا مصابون باضطرابات الأكل نجلة زامل. تحياتنا.
1: أهلا إيال، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا. يعني الحديث عن السكر والطفولة المبكرة، لو هيك حكينا يعني بشكل عام، هناك يعني جيل معين اللي يعني من المفروض أن لا يتناول الطفل سكر إضافي؟
1: منظمة الصحة العالمية WHO بتوصف أن الأطفال من جيل 6 ل 23 شهر ما يكون في عندهم إضافة سكريات لوجباتهم المكملة، خاصة الحلويات والمشروبات الحلوة طبعا لعدة أسباب. هي التوصيات العامة وغالب الدول بالعالم تمشي عليها، وإحنا بالبلاد كمان متبنينها وماشيين عليها.
0: طب لو حكينا يعني عن دعينا نقول أثار ذلك، يعني ما المشكلة في السكر؟ وهيك يعني لاحقا رح نحكي أين يختبئ أيضا، يعني ممكن يعني ليس مباشرة نعطيهم سكر أبيض ولكن بطريقة أكيد أحيانا نجهلها.
1: بالحقيقة بدي أوضح شغلة، إحنا هنا مش عم نحكي على ولد أكل كعكة

0: عيد ميلاده أو ولد تذوق مرة إشي حلو. عم نحكي على نهج حياة اللي الولد كل يوم مثلا باكل لو قطعة واحدة من الحلويات أو بسكوتي أو بشرب عصير. هذا هو المشكلة، مش مشكلة إنه يدوق مرة بالأسبوع حبة مثلا أو هيك لحظة بوضة أو أي شيء تاني، مش هاي الكميات اللي عم نحكي عليها. المشاكل هي عديدة، وأهمها إنه هذا الجيل هو كريتي ومهم للطفل. بيكون تفضيلات الأكل عنده، يعني بيبني عادات غذائية اللي بتشكل غذائه لبعدين. كمان هون الدراسات ورجت إنه الأطفال اللي بتعرضوا للمأكولات والمشروبات شديدة الحلاوة، يعني حلويات، مش إنه عم باكل فواكه حلوة، عم باكل حلويات اللي هي شديدة الحلاوة، بجيل مبكر قد يكون تقبل نكهات اللي هيها الحلاوة مثل الخضار أصعب لبعدين. هاي واحدة من النقاط. في كمان
1: يعني هنا يعني دائما يعني تكون التوصية بأنه يعني علينا أيضا يعني عرض، دعينا نقول نكهات عديدة متعددة خاصة في الطفولة المبكرة. صحيح؟
0: صحيح صحيح، لأنه هذا الجيل للولد ببلش يتقبل الطعمات. يعني كل ما إحنا عرضنا عليه الحلو والمالح والمر والأشياء لها الحلاوة، كل الطعمات هو رح يقبل إنه يتقبل كل الطعمات وكل الطبخات وكل الأكلات، وكون أسهل علينا لبعدين إنه هو يأكل كل شيء أكتر.
1: طيب.
0: في كمان مشكلة عمليا اللي هي بأنه الولد يأخذ حلويات بالأول، أنه الوجبة الحلو بتملي بتأخذ مكان وجبة، بس بينما قيمتها الغذائية كتير منخفضة. يعني هو عم بأخذ محل وجبة، عم نخسر إحنا وجبة لأنه هو أكل حلويات، رح يكون شبعاً مش رح يأكل وجبة مثل ما لازم أنه يأكل، وبالتالي هو ما أخدش القيمة الغذائية اللي هو بحاجة لإلها، لأنه جسمه عم ببني وعم بكبر بهاي المرحلة كتير بسرعة، ببني دماغه ببني جسمه، فهو بحاجة لتغذية صحيحة منشان أنه يقدر يبني جسمه بالطريقة الصحيحة. فهون بيكون مش عم بأخذ التغذية الكافية كيف هو بحاجة.
1: نعم. طيب لو حكينا أيضا يعني دعينا نقول عن يعني أين يختبئ السكر اللي ممكن أحيانا نخطئ، يعني ليس فقط في العصائر الطبيعية، ولكن أيضا هناك مأكولات جاهزة مخصصة للأطفال وفيها أيضا يعني نسبة عالية من السكر.
0: صحيح صحيح، الأكل الأطفال اللي الشرك بتروجه وموجود بالسوبرام وموجود حتى بالصيدليات فيه كمية سكر مضاف كتير كبيرة. يعني حتى كان في دراسة أو هيك ريفيو اللي انعمل واسع كتير ب 2024 انتشر، شمل 111 دراسة اللي ورجى أنه استهلاك المشروبات الحلوة أو السكر عمليا بهذا الجيل كان فرق بين جيل سنة وبين جيل فوق جيل السنة. يعني جيل السنة استهلك معلقة واحدة سكر، اللي فوق جيل السنة كانوا يستهلكوا 6 معالق سكر، والأهل كانت لما يسألوها يقولوا لهم لا أنا بطعمهوش حلويات، بينما وين كان السكر موجود؟ كان موجود بالكورن فليكس، كان موجود بالفواكه المطحونة اللي بتنشر جاهزة، كان موجود باليوغورت مع منكهات، كان موجود بكتير أشياء اللي احنا نفكر انها هي صحية للولاد، بس الحقيقة لأنها مصنعة بتكون مضاف لها سكر. ومش بس مشكلتي مع السكر نفسه، حتى الأشياء الزيرو والدايت اللي فيها سكريات ومحليات اللي هي مش طبيعية برضو بتعود لسان الطفل انه
1: على المذاق الحلو جدا،
0: وليس يعني الحلو جدا بالضبط.
1: نعم. طيب يعني ذكرتي مثلا موضوع الفواكه الجاهز، يعني هذا المعلبات او يعني كل ما يسمى مأكولات طبيعية في هذه المراحل، ايضا فيها نكهات يعني دعينا نقول اقوى ويعني مضاعفة بالنسبة للسكر مقارنة مثلا بهرس وتحضير الموز على سبيل المثال مع البرتقال.
0: صح أكيد، لأنه بحطوا لها نكهات اللي هي معززة للطعم، بحطوا لها مواد اللي هي كمان حتى مفروض البنرات تكون فيها كمان مواد حافظة، وكل هاي الشغلات اللي هي بالآخر كمان بتأثر على الذوق وعلى النكهة وعلى كل هذا الموضوع، وبالآخر هن هدفهم تجاري. يعني لما الولد بحب هاي النكهة وبتعود عليها سكر بتطلبها أكثر،
1: يعني يضمنون زبون مستقبلي.
0: بالضبط.
1: طيب يعني لو حكينا نجلة عن دعينا نقول بدائل ويعني طعمات اللي هي يعني مفروض أن تكون أيضا في هذه المراحل، ذكرنا الخضار، ماذا بعد؟
0: طبيخة أنواعه، الأكل كلياته، كل موضوع الطحين، الحمص، الزعتر، أكلنا زيت الزيتون.

0: يعني يجربوا كل الأكلات المجذرة، كل الأكلات اللي إحنا بنطبخها طبيخنا، هذا هو أكلهن، يعني هذا هو الغداء تبعهن، فطورهن من فطورنا، من الأشياء، من حواضر البيت. هاي كمان في موضوع اللي هو اسمه أكل إثني، اللي هو مناسب لكل، هاي هذا موضوع جدا واسع يعني
1: أكيد
0: لقاء لحاله، بس إنه
1: إحنا وفي منطقتنا يعني الشرق أوسط عملية
0: بالضبط، الحمية الشرق أوسطية هي اللي بتناسبنا. فشو إحنا بناكل من أكل بيتنا، من الشغلات اللي متعودين كبرنا عليها وأهلنا كبروا عليها، هاي هي اللي بتناسبنا. يدوق كل إشي، كل إشي يتعود عليه، وكل إشي اللبني، يعني مثلا نكهة اللبني عنا ولا ببلد أوروبي تاني بتلاقي نفس نكهة اللبني، أو بسموها هني جبني. فهاي كل النكهات يتعود عليها ويأكلها، هاي هي اللي بتناسبه أكثر من أياتها أكل تاني مصنع، حتى لو كان مكتوب عليه طبيعي، وحتى لو كان مكتوب عليه مناسب للأطفال.
1: الآن نجلة، يعني أي مرحلة من يعني من الطفولة المبكرة نقول بأنها حاسمة، يعني مثلا فيما بعد يصعب تصحيح أخطائنا؟
0: من 6 أشهر لسنتين هي مرحلة أساسية إنه نبني هاي الاشي بطريقة صح، نبني هذا الذوق وهذا صوت بسموها، او التفضيلات عند الاولاد بالطريقة الصح، هيك هي بتنغرز جواتهم. وكل ما احنا مثلا ما نجحناش او ما عرفناش بهذا الجيل انه نعمل بطريقة صح، ممكن دايما انه نستشير، يعني نستشير اخصائي تغذية، المهم انها تكون مختصة اطفال، بتساعدنا كيف انه نقدر نحسن هذا الاشي لبعدين. كل ما ابطر، يعني مثلا نفرض انا ابني صار عمره 2.5 او 3 سنين او 4 سنين، وهو مثلا بفضل السكر اكتر، او مش عم بقبل انه ياكل طعمات او سوري اكل او طبخات عديدة، مهم انه بوقت لما انا بحس او بشعر انه في مشكلة اتوجه واستشير، ما استناش لبعدين، لانه كل ما يعني طولت هاي المشكلة اكتر بتنحلش لحالها. الاولاد مع الوقت الانتقائية تبعتها بتزيد مش بتقل. فلما أنا بكل مكان أبكر، كل ما بنبه لهاي المشكلة أبكر، كل ما أنا أروح وأستشير ركاد أسرع، يعني بساعد وبساعد الطفل وبخسر عليه مشاكل لقدام، من مشاكل أسنان ومن مشاكل تغذية ومن صحة ومن كل شيء.
1: يعني نصائح هامة جدا، بدنا نتشكر كل المعلومات. نجلة زامل يعطيك ألف عافية.
0: نجلة زامل مرجي
1: نجلة زامل مرجي حتى ما يزعلوا
0: المرجي
1: الغالي. ألف تحية، إلى اللقاء.
0: أهلا، تحياتي، باي باي.

0: البحر بالنسبة لنا مكان خاص، منروح على البحر نرتاح، نفرغ طاقاتنا، نقضي وقت مع العيلة والأصحاب. بس يا جماعة البحر مش بس صور جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان فيه مخاطر حقيقية. كل سنة بنسمع عن عشرات حالات الغرق، ومعظمها بيصير بشواطئ مش مصرحة، يعني شواطئ ما فيها منقذ، وهذا مش صدفة. الإحصائيات واضحة، أغلب المآسي بتصير لما الناس بتفكر أنه مش فارقة بنسبح بأي محل. بس الحقيقة الفرق بين شاطئ مصرح وشاطئ غير مصرح هو الفرق بين الحياة والموت. تخيلوا طفل صغير بيركض على البحر يضحك وبيلعب، بثواني ممكن الموجة تخطفه، ولولا وجود المنقذ اللي متابع كل حركة بالمي القصة بتنتهي بكارثة. أحبائنا خلينا نكون مسؤولين، لا نسبح إلا في الشواطئ المصرح بها وفقط خلال ساعات عمل المنقذ. حتى الشاطئ المصرح بصير خطر إذا نزلنا على المي بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل ما يبدأ شغله. انتبهوا لأولادكم وما تتركوهم لحالهم ولا حتى لثواني. تذكروا البحر حلو بس لما نحترم قوانينه، البحر صديق لما نتعامل معه بحذر، وعدو شرس لما نستهزئ فيه. تذكروا فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك، فكروا فيها منيح وخلوا حياتكم بأمان. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: رغيف هاتسوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رغيف هاتسوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. رغيف هاتسوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز، رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز، كفر مندى، الشارع الرئيسي.
4: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
6: الشمس دائماً.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما

0: عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه، نحن عازمون.
1: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.
3: رحيكم. حكينا اليوم في مقدمة البرنامج عن الذكاء الاصطناعي من جانب آخر، الفضائح ويعني صعوبة معرفة الحقيقة. تعالوا نحكي عن مواضيع أخرى، هذه المرة مهنية أكثر. ما الفرق بين البوت والوكيل، بوت ايجنت؟ عن هالموضوع نريد الحديث مع مهندس برمجيات وخبير ذكاء اصطناعي جميل نخلي. تحيتنا.
4: تحياتي لك.
3: أولا يعني كل ما يتعلق بالبوت يعني هي أصبحت ظاهرة دعنا نقول على الشبكة بقوة، ما تعريفنا لذلك؟
4: البوت هو عبارة عن روبوت محادث يلي بنطينا احنا بنسأل سؤال او نعطيه مهمة معينة فبنطينا إجابة على حسب هاي المهمة، بينما الوكيل الذكاء الاصطناعي اللي يسمى بإيجنت هو عمليا انا بحدد له الهدف، هدف معين، وهو يعني بيقوم بعدة خطوات لمحاولة للوصول لهذا الهدف اذا بدنا نعرفها بهذه الطريقة. بمعنى انه انا بعطيه انه هدفي على سبيل المثال ادور على بالانترنت على نقول اوتيلات فنادق بمحل معين، فانا بعطيه معطيات معينه، صلاحيات معينه، شو يعمل شو ما يعملش. وبالتالي هو بيقوم بهي الخطوات بهدف انه يوصل، بمحاوله انه يوصل للهدف انا اعطيته اياه.
3: في مثل هذه الحاله ما الفرق بينه يعني وبين اي محرك بحث اخر؟
4: هو الايجنت او الوكيل الذكاء الاصطناعي بمراحل معينة هو مش بس بعطيني إجابة، هو لما بيروح ببحث أو بتعمق بخطوات معينة بحسب المهمة اللي عطيته إياها، هو ممكن يقرر بين قوسين بخطوات معينة بمرحلة معينة شو يعمل، شو يعمل، هل ممكن بس يعرض لي فنادق ولا ممكن كمان يستخدم بطاقة الاعتماد علشان يحجز لي فندق معين أنا بديش إياه. فهون تكمن خطورة معينة، ولكن طالما إحنا مدركين لهاي الأمور والضوابط الموجودة فنقدر نتحكم أكثر بالقرارات اللي هو ممكن يأخذها. وهذا هو يعني الفرق ما بين البوت والإيجنت.
3: طيب خلينا نحكي يعني عن دعنا نقول عن يعني الفرق أيضا عندما يعني نشغل، يعني نحن يعني لو نحن ليس المستهلك وإنما يعني الشركة التي تريد استخدام هذه الآليات، أين نستخدمها؟
4: بشكل عام احنا ممكن نستخدم الوكيل الذكاء الاصطناعي يعني اليوم صار الوكيل الذكاء الاصطناعي مش بس مصطلح رائج وإنما هو موجود تقريبا بأغلب الشركات، بأغلب الأعمال، سواء على صعيد الشركات ولا على صعيد الشخص. ممكن أي حدا فينا يبني وكيل ذكاء اصطناعي بحيث أنه يفحص له الإيميلات، يفحص له وعدة أمور يلي بتعيد على حالها، بمهام بتعيد على حالها، مهام يومية وأسبوعية. وبالتالي إحنا عمليا هون في كتير توفير للجهد والوقت إذا بنحكي كمان طبعا على صعيد الشركات.
3: طيب يعني احيانا نلقى مثلا نوع تتوجه لشركه ما ويعني هناك رد اوتوماتيكي يستفسر ما يعني ماهيه التوجه وما الى ذلك، الى اي مدى هذا مشابه لهذه الوظيفه؟
4: هون في احنا في كثير محلات اليوم صار انه لما بتحكي عنه بتفوت مثلا على موقع معين او حتى ممكن تتصل ويطلع لك AI يلي هو عم بيرد عليك. هو بيكون متمرن بحسب معطيات، بحسب صلاحيات معينة الشركة بتمرنه على هاي المعطيات، شو يحكي، كيف يبلش المحادثة، كيف شو يعمل لما مستخدم بطيء معلومة معينة ولا إذا مستخدم ما بيشاركه معلومات. فدائما في هون تنقول لهندسة معينة للذكاء الاصطناعي من خلال الشركة بتقدر توفر على حالها كتير وقت لحال كان في عندها كتير توجهات.
3: وعادة يعني هذه يعني دعنا نقول هذه المهمة بتكون إلى حد ما

0: مقيدة أو مغلقة، ويعني هناك يتم تحويلك إلى يعني مثلا موظف أو دعنا نقول رد بشري في حالات معينة، صحيح؟
1: بتعلق بطبيعة الطلب، طبيعة الطلب تبعك كمستخدم بحال ما كان فيه بالهندسة أو بتنقل ببناء الوكيل ما كان فيه جواب مناسب، ف يعني ممكن الشركة تقول تمام إذا وصلنا لهذا الظرف معناته إحنا منحوله لتنقول لموظف يلي هو يتابع المهمة، بحيث إنه الوكيل ما يقرر بشكل تلقائي وما يصير فيه فضائح معينة بالنسبة للشركة.
0: لا لو رجعنا يعني لكوني زبون جميل، ما الفرق يعني ما المشكلة في انه يكون من ناحيتي يعني وكيل بشري دعنا نسميه او بوت، ما الفرق؟
1: الروبوت هو عبارة عن تعال نقول انت بتطلب منه طلب، تمام، تعال نقول اقترح لي فنادق معينة بباريس باخر شهر 8، تمام، وهو بنطيك بيقترح لك يعني بحسب المعلومات اللي متمرن عليها بيعرض لك البيانات. إسا أنا بنطيك
0: يعني من الممكن أن يكون أيضا يعني يستخدم دعنا نقول معلوماته عني، صحيح؟ يعني
1: هذا الروبوت هو روبوت محادثة اللي هو البوت اللي هو بنطيك هاي المعلومات وبس، بنطيك إياها وبس، بنطيك بيقترح لك بجدول بصيغة معينة شو الوتيرات الموجودة، شو الاقتراحات، ممكن يعرض لك الأسعار، ولهون بتخلص مهمته. قبل أسبوع، هاي قصة حقيقية، يلي أنا في عندي صديق يلي قبل أسبوع بالضبط يلي هو بنى لحاله وكيل ذكاء اصطناعي، ووكيل مش بوت، وكيل يلي قال له طلب منه إنه أنا بدي أسافر بشهر 8، ما حددلوش بالضبط أي تواريخ، وبالآخر الوكيل حجز له غرفة بفندق هو ما بده هذا الفندق وبعيد عن مركز المدينة ب7000 شكل لحاله الوكيل لحاله قرر واستعمل بطاقة الاعتماد الموجودة من المتصفح
0: يعني من المفروض يعني انه هو يعمل لصالحك ممكن يعمل لصالح
1: هو قرر من
0: الوكيل او يعني جهة اخرى.
1: هذا واحد من الفروقات الجوهرية. احنا حكينا انه البوت انطانا جواب في عنده اوتيل 1 2 3 4 مع المعطيات الى اخره، ولكن الوكيل يعني لانه صديقي اللي بتمنى انه مش عم بسمع ما انطهش الضوابط اللازمة، يعني كان عم بيتمرن ف يعني هو يعني تعال نقول خلال دقيقتين اتعلم درس بقيمة 7000 شكل. فبالآخر تم إلغاء الحجز أكيد يعني من بعد ما صار في عدة خطوات معينة
0: على الأقل يعني حجز يعني مع إمكانيات الإلغاء هذا كمان
1: هذا واحد من يعني من شنطه يعني فهي واحدة من الأمور الخطرة بالوكيل الذكاء الاصطناعي، لما أنا بنطش الضوابط المعينة الصحيحة المناسبة بخليه مثلا يروح أكثر ويدور بالحاسوب، أو مثلا إذا مثلا ضنطي مهم بقلب الحاسوب ممكن وما كانش فيه ضوابط ممكن يمحالي ملفات حساسة. فهون هاي هي الحساسية بالنسبة لما في عندك بدي أدفع مصاري بدي أعرض بيانات حساسة، فالوكيل ممكن يتوكل ويأخذ قرارات من تلقاء نفسه بخطوات معينة، فهون هي الخطورة. بينما الروبوت المحادث البوت يلي ببساطة أعطاني جواب بحسب جوابي عمليا جواب اللي هو مناسب للطلب تبعي بدون ما يأخذ قرارات.
0: طيب هيك لو حكينا نصيحة أخيرة جميل، أين يعني تقول بأنه يعني هنا يعني استخدام هذه التقنية هذه الخدمة يعني ممكن تكون أنجع من غيرها؟
1: أنا أسف ما سمعتش.
0: يعني هل أنت يعني كخبير في هذا المجال تنصح مثلا باستخدام هذه التقنية مثلا في حالات معينة في مجال معين؟
1: النصيحة هي كالتالي، أنه أنا قبل ما أفوت على أي موضوع لازم طبعا أتعلمه بتعمق جدا كبير، وأعرف أنه دائما أسأل حالي شو هي الضوابط والمخاطر اللي ممكن تعال نقول ممكن تصير لما انا بدي استعمل وكيل ذكاء اصطناعي، شو هي الصلاحيات الموجوده وكيف انا ممكن يعني محل ما انه كيف بيشتغل الذكاء الاصطناعي كيف امنعه

0: يعمل خطوات معينة أنا بديش إياها. دائما إحنا نكون بهاي العقلية لما إحنا نستخدم الذكاء الاصطناعي. هاي الفكرة. وطبعا إحنا يعني لما بدي أتمرن على شغلات أو أتعلم موضوع تنقل كيف أبني وكيل, فهاي الأمور جدا جدا حساسة.
1: مهندس البرمجيات خبير الذكاء الاصطناعي جميل نخلي, شكرا, يعطيك ألف عافية.
0: شكرا ليلى.
2: وين حصل علي ما بعرف, قرد كبير بلش
3: في ورد بيطلب مي, الورد بيبقى سكوت بس ايده شوي شوي عالسكت بموت.

كمان شوي رح نكون مع لقاء مسجل مدى إعلانية هو عند رأس الساعة النشرة الإخبارية من إذاعة الشمس. من بعد رح نتابع بيت العيلة الجزء الثاني.

0: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة. حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخد العفولي كيلات سيون 15 هاتف 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
3: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM Stereo.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
3: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. هدمت الجرافات الإسرائيلية 12 منشأة تجارية فلسطينية قرب قرية عنزة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. قال رئيس المجلس القروي إن المنشآت المستهدفة كانت تستخدم لتخزين معدات ومواد تابعة لمصنع الكرتون التابع للقرية، مشيرا إلى أن عملية الهدم تمت رغم استمرار النظر في اعتراض قدمه أصحاب المنشآت. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة شخصين جراء قصف إسرائيلي استهدف أطراف مدينة النبطية جنوب لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مسيرة استهدفت فرق إسعاف أثناء نقلها لمصاب جراء غارة استهدفت مركبة في حي الجامعات. أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكما غيابيا بإعدام رئيس النظام السابق الفار بشار الأسد بتهمة القتل العمد، كما قضت المحكمة بإعدام المتهم عاطف نجيب رئيس جهاز الأمن السياسي في درعا بتهمة القتل العمد والتعذيب، وأنزلت بحقه العقوبة الأشد التي يجيزها القانون السوري. وأفادت تقارير متزامنة بأن الحكم شمل أيضا ماهر الأسد الذي حكم غيابيا ضمن القضية. في سياق آخر، أفادت وكالة رويترز بأن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور سوريا للإعلان عن تقدم كبير. هذا ونقل موقع أكسيوس أمس عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن الوكالة ستقوم قريبا بإزالة مواد نووية مخزنة في موقع سري في سوريا، وذلك بعد توصل إدارة الرئيس ترامب إلى تفاهمات مع كل من سوريا وإسرائيل. أدانت الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان متهمة الإدارة الأمريكية بالتواطؤ عبر دعمها لإسرائيل. واعتبرت الخارجية أن استمرار هذه الهجمات يأتي في ظل صمت دولي لا سيما من قبل مجلس الأمن الدولي. حذر مسؤولون عسكريون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أي محاولة للسيطرة على مضيق هرمز بالقوة ستحتاج إلى وقت طويل وتكاليف باهظة مع عدم وجود ضمانات لتحقيق أهدافها، وفق ما نقلته شبكة NBC News عن

0: مسؤولين أمريكيين. أوضح مسؤول أمريكي أن الخطط العسكرية المعدة لمثل هذه العملية تشير إلى احتمال سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف القوات الأمريكية. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة وجافة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة، الجليل أعلى 34، طبرية 39، الناصرة 36، حيفا والساحل 33، تل أبيب ويافا 33، النقب 37، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

في كل مكان تتابعونا شمس نحييكم مستمعاتنا مستمعين اهلا بكم. الجزء الثاني من بيت العيله حتى الساعه الواحده. تحيه زميله ياسمين من غرفه الاخبار, خليل حداد وابتهال حسن في اعداد برنامجنا, عدي ياسين في انتاجه, معكم ايال حميد حديد. بدائل الحليب ايها صحي فعلا وايها مليء بالسكر. الفرق بين الاكتئاب والحزن العادي او الارهاق, كيف نتعامل مع النقد بسبب الوزن الزائد. الكثير اذا من مواضيع تنتظرنا في بيت العيلة, اهلا بكم.

0: البحر بالنسبة لنا مكان خاص، منروح على البحر نرتاح، نفرغ طاقاتنا، نقضي وقت مع العيلة والأصحاب. بس يا جماعة البحر مش بس صور جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان في مخاطر حقيقية. كل سنة بنسمع عن عشرات حالات الغرق، ومعظمها بيصير بشواطئ غير مصرحة، يعني شواطئ ما فيها منقذ، وهذا مش صدفة. الإحصائيات واضحة، أغلب المآسي بتصير لما الناس بتفكر إنه مش فارقة بنسبح بأي محل. بس الحقيقة الفرق بين شاطئ مصرح وشاطئ غير مصرح هو الفرق بين حياة وموت. تخيلوا طفل صغير بيركض على البحر بيضحك وبيلعب، بثواني ممكن الموج يخطفه، ولولا وجود المنقذ اللي متابع كل حركاته بالمي القصة بتنتهي بكارثة. أحبائنا خلينا نكون مسؤولين، لا نسبح إلا في الشواطئ المصرح بها وفقط خلال ساعات عمل المنقذ. حتى الشاطئ المصرح بيصير خطر إذا نزلنا على المي بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل ما يبدأ بشغله. وانتبهوا لأولادكم، ما تتركوهم لحالهم ولا حتى لثواني. اتذكروا البحر حلو بس لما نحترم قوانينه، البحر صديق لما بنتعامل معه بحذر، وعدو شرس لما نستهزئ فيه. فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتك، فكروا فيها منيح وخلوا حياتكم بأمان. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية. الآن نريد اختيار الحليب المناسب. مع بدائل الحليب الكثيرة رح نحكي عن هالموضوع مع استشارية ومدربة في مجال الغذاء الصحي فتحية بشيري، تحياتنا.
1: أهلا فيك إيال جميع المستمعين.
0: كثير من أسئلة فتحية اليوم عندنا عن البدائل الحليب. أولا يعني هناك يعني دعينا نقول أفضليات، يعني أفضل مثلا المشروبات النباتية اللي تعد بديل للحليب.
1: أول شغلة مهمة نحكيها إن كلمة نباتي مش معناها تلقائيا إنه صحي أكثر. انتشار بدائل الحليب زاد لأسباب مختلفة، في ناس عندهم عدم تحمل اللاكتوز، في ناس عندهم حساسية لبروتين الحليب، في أشخاص نباتيين بالأساس، وفي في ناس ببساطة بفضلوا طعم الحليب النباتي على طعم الحليب البقري.
0: قبل ما نحكي عن البدائل الفتحية، يعني إذا كان إنسان ما عنده يعني حساسية للاكتوز وما بيعاني من أمور أخرى، الحليب كحليب صحي؟
1: بالنسبة للحليب من ناحية غذائية
0: يعني لماذا نسأل؟ لأنه يعني في الكثير من يعني جدال حول هذا الموضوع. هناك من يقول بأنه الإنسان يعني يكفيه المراحل الأولى من الطفولة للحليب، وفيما بعد يعني هو لغير صحي أبدا.
1: الحليب الطبيعي هو مصدر مش للبروتين والكالسيوم وعدة عناصر غذائية، بينما المشروبات النباتية تختلف كثير عن الحليب. بالمناسبة الحليب البقري مش مضر بطبيعته زي ما البعض بروج، بس بعض الأبحاث بتشير إلى أنه فيه هرمونات نمو طبيعية ممكن تحفز الالتهابات وحب الشباب عند بعض الأشخاص اللي عندهم قابلية لهي المشاكل، فاللي بيعاني من هاي المشاكل ممكن يستفيد من تجربة

0: الرطوبة، بس هذا التخوف مبالغ فيه علميا. الصويا صح في الاستروجين، بس الاستروجين النباتي أضعف بكثير من الاستروجين البشري، والدراسات الكبرى أثبتت أنه استهلاك الصويا بشكل معتدل ما بيأثر على هرمونات الرجل ولا على الخصوبة، وهو آمن تماما للرجال والنساء. إسا اللي بعد الصويا ممكن نلاقي مشروبات اللي هي تيجي زي كأنه بالمرتبة الثانية، البازيلا مش كثير احنا متعودين عليه، حليب البازيلا لكمان فيه بروتين كمية منيحة. أما الشوفان، حليب الشوفان هو كثير مشهور، غالبا بيكون أعلى بالكربوهيدرات وأقل بالبروتين من الصويا. باللوز البروتين فيه جدا قليل، وفي عندنا كمان حليب الأرز اللي هو كمان قليل.
1: قبل هيك اللوز يعني عنده يعني اللوز يعني يكتسب، دعينا نقول حملة دعائية كبرى، ما فيه صحيح. بروتين كافي؟
0: صحيح، حليب اللوز عادة الناس تختاره على أساس أنه صحي ولا دايت، بس هو مش بالضرورة. بعض أنواع حليب اللوز غير المحلى صح إنها قليلة جدا بالسعرات الحرارية، بس مش بالضرورة تكون مفيد، لأنه غالبا كمية البروتين فيه كتير كتير قليلة. هون لازم نفرق بين إنه المنتج قليل بالسعرات وبين إنه يكون عنده قيمة غذائية عالية. يعني إذا أنا بدي أستبدل كوب حليب فيه بروتين عادي لمشروب حليب لوز فيه تقريبا كمية بروتين ضئيلة، لازم أعرف من وين لازم أكفي احتياج البروتين تبعي خلال النهار من الوجبات. بالنسبة لنزول الوزن، فيش مشروب أصلا بحد ذاته بينزل الوزن أو بيطلعه، بالنهاية اللي بحدد النتيجة هو عدد السعرات أو الطاقة أو الأكل اللي بفوت على جسمي خلال كل النهار.
1: المشكلة ليست في الحليب يعني بتقولي؟
0: صحيح.
1: طيب ذكرتي على الشوفان، ماذا عن الشوفان؟
0: كمان حليب الشوفان جدا مشهور وفي عنده كتير انتشار، وخاصة مع القهوة بالكافيهات. وجديد عم نشوف كمان زي ترندات كتيرة عن حليب الشوفان. الشوفان ممكن يكون خيار منيح، بس لازم ننتبه انه غالبا هو اعلى بالكربوهيدرات او بين قوسين النشويات، واقل بالبروتين مقارنه بالصويا والحليب العادي. وهذا كمان بقولنا انه لازم ننتبه انه هو كمان بيرفع سكر الدم بشكل اسرع من الصويا او اللوز، لانه مؤثر الجلايسيمي اعلى، وهي نقطه مهمه للي بيراقبوا عند مستويات السكر في الدم. وطبعا كمان في فرق كبير بين الانواع، يعني في بعض منتجات حليب الشوفان فيها سكر مضاف وبعضها للاسف فيها زيوت. فانتبهوا انه كمان لما نيجي نشتري احنا حليب شوفان، مش بس انه نطلع انه عشان مكتوب عليه اوت او مكتوب عليه مثلا هيلثي، لا لازم نرجع على
1: وهنا السؤال يعني فتحي، نقف امام يعني السوبر ماركت الرف الخاص ببدائل الحليب، كيف اقرا ما مكتوب عليه؟ يعني اي امور يجب الانتباه لها؟
0: سؤال جدا مهم، سواء للحليب وحتى سبحان الله لكافه المنتجات الغذائيه اللي انا بروح اشتريها. لازم دائما اطلع على المنتج، وإذا إحنا عم نحكي عن الحليب بتطلع على أول مكون فيه، وإذا أول مكون مثلا فيه سكر أو أول مكون فيه مثلا زيوت، هذا المكون هذا المنتج غير صحي.
1: دعينا هيك نشير بأنه عادة يعني القاعدة تقول بأنه يعني الترتيب المركبات يجب أن يكون من دعينا نقول الكبير أو يعني أكثر شيء للكميات القليلة.
0: صح، مثلا نفرض أنه إحنا ندور على حليب الشوفان، أنا بروح على الراف بختار حليب الشوفان، إذا أول مكون عندي شوفان، ثاني مكون مي، بعدين منكهات، فهذا تمام. أما أنا أشوف شوفان بعدين عندي سكر بعدين عندي زيوت مضافة، فهذا أكيد مش صحي. بالآخر هذا مضاف له كتير شغلات اللي هي أبدا مش صحي، وبتزيد نسبة الالتهابات بالجسم. ولازم أطلع على 4 نقاط أساسية، إيال السكر البروتين والكالسيوم وفيتامين دي، وبشوف كمان السعرات والدهون حسب احتياجاتي، وكمان نختار اللي مش محلى، وبعدها بقارن بكمية البروتين إذا فعلا أنا بدي يكون عندي بديل للحليب، وبتأكد كمان إنه مدعم بالكالسيوم وفيتامين دي، لأنه أحيانا الشخص بوقف الحليب لسنوات كتير عديدة وبفكر إنه البديل النباتي بعطيه تلقائيا نفس العناصر، وهذا إشي غير صحيح.
1: طيب خلينا نحكي عن اللي بيعانوا من حساسية اللاكتوز. اولا هل عليهم يعني الانتقال مباشرة للبدائل، ولا يعني من الممكن ايضا تقليل كمية الحليب وهذا يكفي؟
0: لا، هاي نقطة جدا جدا مهمة. عدم تحمل اللاكتوز مش معناته حساسية من الحليب، وهذا خلط شائع عشان هيك نشرح للمستمعين ببساطة. عدم تحمل اللاكتوز هو مشكلة بالجهاز الهضمي، الجسم ما بيفرز كمية كافية من إنزيم اللي هو بهضم سكر الحليب، فممكن يسبب عندي غازات، انتفاخ، إسهال وأحيانا إمساك. أما حساسية الحليب فهي مشكلة بالجهاز المناعي، هون الجسم بهاجم البروتين الحليب نفسه وممكن يسبب أعراض خطيرة. يعني الشخص اللي عنده عدم تحمل اللاكتوز ممكن يناسبه حليب خالي اللاكتوز أو لبن وأسبان معينة حسب درجة التحمل، وهيك ممكن يحصل على بروتين الحليب والكالسيوم بدون مشكلة. أما اللي عندي حساسية لبروتين الحليب البقر فهو موضوع مختلف تماما، هون البدائل النباتية بتصير ضرورة طبية، يعني ممنوع بتاتا يأخذوا منتجات الأجبان والألبان، هي مش مجرد خيار وبالذات عند الأطفال.

0: طيب لو أخيرا اختتمنا بنوع من قاعدة، كيف يعني نختار البديل المناسب؟
1: أول إشي لما نيجي نختار المشروب النباتي مش نختاره على أساس إنه مكتوب عليه كيف حكينا طبيعي أو نباتي أو لأنه
0: هذا لا يكفي.
1: لا. لازم نكتب العبوة ونقرأ الجدول الغذائي وكمان المركبات. إذا بدنا بديل قريب غذائيا من الحليب نختار منتج غير محلى، يعني غير مضاف إلى سكر، فيه كمية بروتين منيحة مدعم بالكالسيوم فيتامين دي، وغالبا الصويا المدعم وغير المحلى هو خيار منيح، بس الاختيار النهائي بيعتمد على احتياجات الشخص وتحمله وباقي نظامه الغذائي. والرسالة الأهم إيال، الحليب بشكل عام هو مش سيء لأنه حليب، والمشروب النباتي مش صحي لأنه مجرد نباتي. إحنا بنحكم على القيمة الغذائية والكمية وكمان احتياجات شخص وحالة الشخص، بحال عنده حساسية، بحال هو عنده عدم تحمل لللاكتوز وما إلى ذلك.
0: هام جدا معلومات قيمة. الاستشارية فتحية بشيري، شكرا، يعطيك ألف
1: أهلا فيك إيال جنان السمعين.
0: إلى اللقاء.
2: أو تطبيق كلاليت بالعربي، كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني. البحر بالنسبة إلنا مكان للراحة والفرح، لكن كمان فيه مخاطر ما لازم نستهين فيها. كل سنة بنسمع عن حالات غرق، وكتير منها بصير في شواطئ ما فيها خدمات إنقاذ أو في ساعات ما بيكون فيها منقذ. والفرق بين السباحة الآمنة والخطرة ممكن يكون الفرق بين الحياة والموت. أهلنا الأعزاء، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة، وانتبهوا لأولادكم ولا تتركوهن لو للحظة. ذكروا البحر جميل لكن الأمان أولا. فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
3: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
4: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1، تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة.
5: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

كمان شوي رح نحكي عن موضوع آخر هنا في بيت العيلة، الفرق ما بين الاكتئاب والحزن الشديد أو الإرهاق في حالات معينة. تابعونا.

0: ما هو الاكتئاب وكيف نميز بين الحزن العادي والاكتئاب والإرهاق والاكتئاب وحالات عديدة متعددة؟ طبعا هناك فرق كبير. عن هذا الفرق نريد الحديث مع طبيب نفسي ومعالج نفسي يختص في موضوع الاكتئاب دكتور دانيال بطحيش. تحياتنا.
1: أهلا فيك يا
0: جميع المستمعين. نحيك. نخلط أحيانا المصطلحات، يعني مثلا أحيانا الحزن أو الحزن الشديد نعرفه بأنه اكتئاب. ما الفرق بين هذه الحالات؟
1: بشكل عام الحزن بيكون أكثر نابع من سبب واضح ومعين، اللي بيكون عادة من بعد فقدان أو وفاة أحد من الأقارب أو من الأصدقاء أو مشكلة معينة، إن كانت مشكلة زوجية أو مشكلة اقتصادية، اللي بطبيعة الحال بتأثر علينا بطبيعة كبشر اللي بنحاول قد ما بنقدر نتقدم بالحياة. بينما الاكتئاب بيكون أكثر عادة من عدة شغلات اللي هي مرتبطة، كثير مرات ممكن تكون بشكل وراثي جيني. احنا بنشوف انه مش شرط بطبيعة الحال اذا واحد كان عنده اهل يكون عنده اكتئاب هو يكون عنده، بس النسبة بتكون اعلى نسبة لشريحة المجتمع اللي ما عندهاش امراض وراثية.
0: الان دكتور دانيال، الزمن يلعب دور؟ يعني كل ما كانت الحالة دعينا نقول متواصلة يعني يشير اكثر الى اكتئاب؟
1: طبيعة الحال عادة الحزن بيستمر من ناحية معدلات بين أسبوع ماكسيموم لشهر، بينما الاكتئاب احنا بنشوف بنبلش نشوفه لما يصير الاشي مستمر لمدة 3 أشهر. طبعا غير المدة بطبيعة الحال في كمان الحدة بتاعت الاكتئاب، وكمان الشغلات اللي هي بتأثر على الحياة اليومية اللي هي احنا بنشوفها أكتر بالاكتئاب من الحزن نفسه.
0: طب إلى أي مدى أيضا يعني هناك خلط يعني مع حالات أخرى ليس فقط الحزن العادي أو الشديد، مثلا إرهاق مزمن أو يعني حالات أخرى نخلطها مع الاكتئاب؟
1: للأسف في مرات بصير في كتير غلط ولغط من ناحية الأعراض، عشان مرات في كتير أعراض مشتركة. إن كان نحكي كمان على الموضوع كتير الساعة بسموه مثلا الفيبروميالجيا أو مشاكل جسمانية اللي بتأدي لإرهاق، إن كان مشاكل بالأنيميا نقص الدم أو نقص الحديد اللي بطبيعة الحال ممكن تأدي لإرهاق، أو مشاكل عضوية زي مثلا أمراض سرطانية كمان طبيعة الحال ممكن تأدي لإرهاق وتعب شديد ومشاكل صحية. فكثير مرات بيصير في لغط، وعشان هيك مرات يعني انا كطبيب البشر بصناديق المرضى بمستشفيات بنشوف احنا انه بصير بيجي عندنا المتعالج بعد ما تابع وساوى كثير فحوصات عضويه باعتقاده انه كان المشكله عضويه، بس بالاخر بيتضح انه الاشي اكثر كان نابع من مشاكل اكتئابيه ومشاكل نفسيه.
0: الان دكتور نقول بانه يعني الاكتئاب يعني من امراض العصر. السؤال لماذا؟ يعني هل شيء تغير يعني في نمط حياتنا يؤدي لمثل هذه الحالات وانتشارها، أم أننا نعرف اليوم حالات لم تكن تعرف في الماضي باكتئاب بأنها بالفعل اكتئاب؟
1: الاشي ممكن كمان يكون نابع من الشغلتين مع بعض. اول اشي اذا بنحكي من ناحية خلينا نسميها الصورة الكبيرة، بالذات اخر سنين احنا يعني اجى علينا الجائحة اللي كمان يعني مش

0: كل العالم صار في التوحد، او من نحن بمعنى صح الوحده بالدار، عدم العمل، الابتعاد الاجتماعي اللي احنا شفنا كمان صار في زياده بالنسبه للاكتئاب بعد جائحه الكورونا. واذا كان نحكي عن صوره اصغر ببلادنا بعد المشاكل الحروب اللي احنا عم نواجهها صار 3 سنين، كمان الاشي بطبيعه الحال ادى لهي المشاكل. وكمان زي ما تفضلت وحكيت في شغلات مرات اللي احنا كنا نشوفها، اذا كنا نشوفها قبل 20 و30 سنه انه كان يقول واحد يعني يفكروا انه الاشي عرضي او ما يفوتوش اكثر من بالتفاصيل ويفكروا انه الاشي بس شغله اللي مؤقت اللي ممكن تروح، لسه احنا عم نشوف انه كانت ممكن كانت الاشي اكثر نابع من اكتئاب وما تشخصش بوقتها.
1: نعم. طيب لو حكينا هيك عن ابرز العلامات اللي تدل يعني انه بهذه الحاله دعنا نقول او يعني علامات واضحه تقول بانه هذه الحاله هي اكتئاب وليست يعني حالات اخرى اللي ذكرناها.
0: طبيعة الحال زي ما حكينا احنا عن حدة الأعراض، احنا بنشوف انه الإنسان بصير عنده إرهاق مزمن، حتى انه بقضي كل الوقت بفرش او بدون ما يقدر يساوي اي شغل، او مشاكل بالطاقة اللي هي مشاكل مزمنة بالطاقة وما يكونش قادر يكون بواجبات ان كان واجبات منزلية او بريد المنزل. طبيعة الحال كمان احنا بنشوف انه بصير في للأسف كمان افكار انتحارية، افكار يائس اللي ممكن توصل لمشاكل انتحارية. بطبيعة الحال كمان مشاكل بالنوم وكمان عدم تغذية أو عدم شهية اللي ممكن تؤدي لمشاكل عضوية بسبب عدم الأكل لفترات متواصلة. وكمان شغلات اللي هي ممكن تكون أكثر كمان اجتماعية، انزواء وانطواء اجتماعي اللي احنا بنشوفه كتير عادة بالاكتئاب. يعني حتى بيجي بيقولوا لي يعني الدكتور احنا حتى من الأعراس بنلاقي حجج انه ما نروحش، او على كمان حتى المناسبات الحزينة على الأجور انه نساوي التعازي ما نقدرش نروح عشان بطل في عندنا هاي الالتئام الاجتماعي والقدرة على الخروج من الدار والمشاركة بالشغلات الاجتماعية.
1: نعم. الآن هذه الحالة دكتور دانيال قابلة للاستشفاء الذاتي؟ يعني إنسان يستطيع معالجة نفسه والخروج من حالة الاكتئاب؟
0: نحكي إذا على الاكتئاب حاد ومزمن اللي زي ما حكيت أنا كل ما زادت المدة والمتعالج أو الشخص هذا بهاي الحالة، فكل ما زاد ما كل ما كن نقصت الإحصائيا أو النسبة إنه يتعالج من حاله. إحنا بنشوف إنه لما الإشي نابع من شغلة معينة بسموها نقطية أو نكودتية بالعبراني، يعني حالة اقتصادية، حالة زوجية، هاي لما ينحل جذر المشكلة فبطبيعة الحال الوضع بتحسن. بينما بالاكتئاب بما إنه فيش سبب مرات واضح فالإشي ممكن يستمر، ولازم بطبيعة الحال بأغلب الحالات تدخل إن كان بسيكولوجي، علاج بالأحاديث، علاج يعني من ناحية علاج ريكشي عاطفي، أو إذا لقدام صار في كمان مشاكل اللي هي كمان بالذات مشاكل اللي ممكن تؤدي لانتحارات أو لمشاكل اللي هي تغذية إن كان من ناحية سوء تغذية، فلازم كان يكون في تدخل دوائي.
1: نعم. وكل هذا يعني دعنا نقول يبرز أيضا دور المحيط القريب، إن كان الشريك أو العائلة. إلى أي مدى بالفعل يعني شفاء من هذه الحالة يتعلق أيضا بالمحيط القريب؟
0: بالصحة النفسية احنا بنعرف قديش حتى احنا بنسمي العائلة او من الاصدقاء هن الشريك اللي يعني اللي بيساعدنا بالحالات، عشان احنا بنعرف قديش انه احنا يعني ان كان بطبيعة الحالة ان كان بصندوق المرضى او حتى بالمستشفيات لما المتعالج يطلع من عندنا، فاكثر الناس اللي بتحيط والدعم. واحنا بنشوف قديش الاشي بيأثر على السيرورة العلاجية، بما معناه انه بيؤدي لتسارع بانه الشخص يرجع لحياته الطبيعية ولحالته النفسية اللي كان عليها قبل بأسرع وقت، مع المساعدة اللي هو بتلقاها إن كان من الأصدقاء أو من العائلة من ناحية الدعم المعنوي، وإن كان من ناحية كمان المساعدة على إنه المتعالج بهاي الفترة يروح لعلاجات بشكل دوري، لعلاجات نفسية أو يأخذ الدواء بشكل دوري، عشان إحنا نعرف إنه جزء من أعراض الاكتئاب هو إن الواحد بطل عنده طاقة وبطل عنده باللغة العامية خلاق إنه يساوي إشي، فهون بيجي كمان دور العائلة للمساعدة.
1: نعم. الدكتور دانيال بطحيش شكرا، يعطيك ألف عافية.
0: يزيدك أهلين.

0: البحر بالنسبة لنا مكان خاص، منروح على البحر نرتاح، نفرغ طاقاتنا، نقضي وقت مع العيلة والأصحاب. بس يا جماعة البحر مش بس صور جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان فيه مخاطر حقيقية. كل سنة بنسمع عن عشرات حالات الغرق، ومعظمها بيصير بشواطئ غير مسرحة، يعني شواطئ ما فيها منقذ، وهذا مش صدفة، الإحصائيات واضحة. أغلب المآسي بتصير لما الناس بتفكر إنه مش فارقة، بنسبح بأي محل. بس الحقيقة الفرق بين شاطئ مسرح وشاطئ غير مسرح هو الفرق بين حياة وموت. تخيلوا طفل صغير بيركض على البحر بيضحك وبيلعب، بثواني ممكن الموجة تخطفه، ولولا وجود المنقذ اللي متابع كل حركة بالمي القصة بتنتهي بكارثة. أحبائنا خلينا نكون مسؤولين، لا نسبح إلا في شواطئ مسرح بها وفقط خلال ساعات عمل المنقذ. حتى الشاطئ المسرح بيصير خطر إذا نزلنا على المي بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل بداية شغله. انتبهوا لأولادكم وما تتركوهم لحالهم ولو حتى لثواني. اتذكروا البحر حلو بس لما بنحترم قوانينه، البحر صديق لما بنتعامل معه بحذر، وعدو شرس لما نستهتر فيه. اتذكروا فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك، فكروا فيها منيح وخلوا حياتكم بأمان. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: ما تتنازل عن أقل من المحيرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
4: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا

0: نجم 2902.
1: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
2: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجم 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
3: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني
5: عالشمس دائماً.

0: بعبر فيش حدا هون عرأيه ريشي
1: عرأيه ريشي كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريت للداوي.
2: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند السابعة في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
0: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: أغنية الراحلة فايزة أحمد بصوت شيرين. منها رح نتابع ونحكي عن الوزن، خاصة بالنسبة للفتيات للمراهقات، ما هو الوزن المناسب، ولكن إلى أي مدى أيضا هناك يعني الكثير من أخطاء بسبب السوشيال ميديا وكل ما يتعلق بالتعرض للتنمر في كثير من الأحيان. هل هناك أصلا وزن ومقاس مثالي؟ أسئلة كثيرة نطرحها على ممرضة صحة نفسية ومدربة وموجهة في مجالات الصحة ونمط الحياة، وتساعد فتيات على تبني نمط حياة صحي ووصول إلى وزن مناسب والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة. دعونا نرحب بنورة حاج يحيى، تحيتنا.
1: أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير للجميع وللمستمعين.
0: يعني وقلنا نورة وزن مناسب وليس مثالي، صحيح؟ هناك أصلا يعني هذا المصطلح وزن مثالي؟
1: الوزن المثالي اللي هي المثالية ممكن نتبناها كموضوع، بس مستحيل نوصل لها. يعني ما في شيء مثالي كامل 100%، ولكن احنا دائما نطمح للوصول الى احسن نتائج ممكنة. اما نحط

0: دم عيوننا إشي مثالي، فهذا
1: نعم.
0: بحدد كثير من الإمكانيات، وممكن يكون محبط لإلنا كل إشي نعتبره نسبي بالحياة.
1: نعم، خلينا نحكي عن النقد نورا، ونفهم بأنه النقد يعني وليس النصائح من الممكن أن تأتي بنتائج عكسية، لماذا؟
0: 100%، خصوصا بموضوع الوزن، إنه في زماننا هذا له أهمية كثير كبيرة عند الفتيات وخصوصا المراهقات. المظهر الخارجي بيعطي دور مهم بالنسبة إلهن. لا، ما حدا بيقدر ينكر أهمية المنظر الخارجي، ولكن إنك تيجي تحكم على بني آدم وتقيمه من خلال وزنه، فهذا ظلم كبير لإله. لأنه أنت لما توجه النقد لبني آدم بسبب شكله الخارجي، بشكل وعدد الكيلوغرامات اللي هو حاملهن، أنت ما بتعرف هذا البني آدم من إيش بعاني، شو المشاكل اللي بمر فيها، المشاكل الصحية. فما تحكم عليه من مظهره، يعني بدك تساعده، تقدم له نصيحة مفيدة بشكل محترم.
1: الآن النقد يعني سرعان ما يتحول أيضا إلى تنمر، يعني ومنشوفك أيضا في الآونة الأخيرة أيضا على السوشيال ميديا، حتى النجمات الكبار يتعرضن أيضا لمثل هذه الحملات وللتنمر. آخرون كان يعني جورجينا زوجة أو رفيقة كريستيانو رونالدو، اللي يعني أيضا خرجت يعني عن صمتها وتحدثت عن ما تعرضت إليه. إلى أي مدى بالفعل يعني هذا الموضوع حتى من الممكن أن يطال شخصيات اللي يعني نعتقد بأنهم يعني محصنات؟
0: فهذا هاي الأخبار بتقولنا إنه ما فيش حدا محصن قدام نقد الجمهور، خصوصا بالذات الشخصيات الباردة والممثلين، إنه التوقع منهم إنهم يكونوا مثاليين بكل شيء، فقلنا إنه المثالية مش موجودة. فإحنا عايشين في عالم اختصر الحكم على الشخص من مظهره الخارجي. كمان مرة برجع بقول إنه النقد بهاي الطريقة ممكن يتحول من نصيحة لأذى نفسي بالغ. فما بصير إنه أجي أنا أنتقد بني آدم بالنسبة لشكله الخارجي، لأنه في كثير أشياء بتغيب عني بس أحكم عليه من شكله الخارجي.
1: نورا، نريد يعني الحديث عن، دعينا نقول، عن الجانب الآخر. السؤال، كيف نتحدث عن الوزن بطريقة إنسانية من الممكن أن تأتي بنتائج جيدة؟
0: بالضبط، هذا هو الموضوع الأساسي. ودينا بكل الكلمة الحسنة صدقة. أصلا بالأساس إحنا لما بدنا ننتقد بني آدم، يعني إذا بدي أحط شوية قصة الوزن على جانب، أي بني آدم، وأنا هاي الرسالة بدي أوصلها كمدربة تنمية بشرية وبالمرضى الصحة النفسية، أي بني آدم بيوصل رسالة سلبية وناقدة لشخص معين، فهو بيمثل نفسه. لأنه لو فعلا بيهتم فيك هذا البني آدم ما وصل لك رسالته بهاي الطريقة المؤذية. هسه بالنسبة للميزان، بدل ما أجي أقول لواحد قدامي أنت نصحاني وأنت سميني وليش نصحتي، أول شيء لازم الحديث يكون بيني وبينها مش قدام أشخاص. بسألها عن صحتها، بسألها كيف حالها، هل هي مبسوطة من وضعها، هل هي معنية تغير إشي بحياتها. أنا بخليها توصل للإجابة اللي أنا بدي إياها بطريقة غير مباشرة، أعرف نقاط ضعفها، أعرف الصعوبات اللي بتعاني منها في هذا المجال، وأعطيها نصيحة اللي بتناسب سنها، عملها، طبيعة أكلها، المشاكل الصحية اللي بتمر فيها، الأدوية اللي بتاخدها، القلق، التوتر، النوم. كل هذا له تأثيرات كبيرة على الميزان وما يطبع.
1: نعم نورا، حابين نطرق يعني في النهاية أيضا لموضوع اللي يعني شخص أو خاصة فتيات اللي يعني بيوصلوا إليك مثلا وبيصيروا في مرحلة يعني بيكره أو بتكره جسمها، بسبب كلام الناس، بسبب

0: بالانتقادات، هذه الحالات كيف نتعامل معها؟
1: الحقيقة أن هذا موضوع محزن جدا، أن أشوف هيك صبية في مقتبل العمر أشوف هالكد مهزوزة من جوا، ما عندهاش ثقة بنفسها، تكره جسمها زي ما أنت قلت بسبب نقد الآخرين اللي حواليها. لكل واحدة تعرضت لموقف من هالنوع، إن كان سبب وزنها ولا بأي سبب ثاني، بدي أقولها أنت ربنا خلقك لرسالة معينة في الحياة، أنت مش مطلوب منك تكوني نسخة حسب ما بدهم الآخرين اللي حواليك. يعني تخيل لكل صبية بدها تسمع وتتأثر بكل رأي حواليها، شو بصير هنا؟ بتصير شفافة، بتفقد شخصيتها، بتفقد الأشياء اللي بتميزها، لأنها هي بتحاول ترضي الجميع. فبرجع بقول الوزن هو جزء من شخصية البني آدم، ما نختزل شخصيته، معرفته، ثقافته بشكله الخارجي، لأنه في أشياء إحنا ما بنعرفها عن هذا الشخص.
0: نحييك طبعا على هذه الرسالة الهامة نورة حاج يحيى، يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا.
1: شكرا، بس اسمح لي بنهاية هذا اللقاء أقول شكرا لكم أنكم أتحتوا لهذا هاي الرسالة القصيرة إن أوصلها للفتيات، ومش بس الفتيات كمان نساء ورجال الكبار بالجيل، الوزن الزائد بيأثر على كل شخص وشخص بطريقة أو بأخرى. بس خليني أستغل هذا الموقع وأقول أني أنا كمرض مجال الصحة النفسية مدربة نمط حياة صحي بدعو كل صبية، أنا ما عنديش مانع أقدم استشارة مجانية لكل صبية عندها وزن زائد. فبكل حب وكل سرور ممكن أساعدها.
0: نورة حاج يحيى شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية ونهاركم سعيد. شكرا جزيلا.
0: نشكر حسن المتابعة مستمعاتنا مستمعينا، شكر خاص لضيوفنا اللي شاركونا اليوم، خليل حداد وابتهال حسن عدوا لكم اللقاء، عادي ياسين في إنتاجه، كنت معكم إيال حميد حديد، نهار موفق، إلى اللقاء.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا.

0: رجعت
1: وبكبير
0: الطريقة الثاني بشكل ستايل أكتر تصميم أكتر وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكو بالفروع مع حسنيتي أورا.
2: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM ستيريو.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
7: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب طفل بجروح متوسطة بعد سقوطه من ارتفاع في بلدة شقيب السلام في منطقة النقب. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للطفل المصاب والبالغ من العمر 8 سنوات وأحيل بعدها إلى مستشفى سروكا لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة شخصين جراء قصف إسرائيلي استهدف أطراف مدينة النبطية جنوب لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مسيرة استهدفت فرق إسعاف أثناء نقلها لمصاب جراء غارة استهدفت مركبة في حي الجامعات. أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكما غيابيا بإعدام رئيس النظام السابق الفار بشار الأسد وشقيقه ماهر بتهمة القتل العمد. كما قضت المحكمة بإعدام المتهم عاطف نجيب رئيس جهاز الأمن السياسي في درعا بتهمة القتل العمد والتعذيب وأنزلت بحقه العقوبة الأشد التي يجيزها القانون السوري. في سياق آخر، أفادت وكالة رويترز بأن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور سوريا للإعلان عن تقدم كبير. هذا ونقل موقع أكسيوس يوم أمس عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن الوكالة ستقوم قريبا بإزالة مواد نووية مخزنة من موقع سري في سوريا، وذلك بعد توصل إدارة الرئيس ترامب إلى تفاهمات مع كل من سوريا وإسرائيل. أدانت الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان متهمة الإدارة الأمريكية بالتواطؤ عبر دعمها لإسرائيل. واعتبرت الخارجية أن استمرار هذه الهجمات يأتي في ظل صمت دولي لا سيما من قبل مجلس الأمن الدولي. حذر مسؤولون عسكريون الرئيس الأمريكي ترامب من أن أي محاولة للسيطرة على مضيق هرمز بالقوة ستحتاج إلى وقت طويل وتكاليف باهظة مع عدم وجود ضمانات لتحقيق أهدافها، وفق ما نقلته شبكة NBC نيوز عن مسؤولين أمريكيين. وأوضح مسؤول أمريكي أن الخطط العسكرية المعدة لمثل هذه العملية تشير إلى احتمال سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف القوات الأمريكية. قال مسؤولون إن هجمات روسية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين في مدينة زاباجروجيا في جنوب شرق أوكرانيا. استهدفت أيضا العاصمة كييف ما تسبب في اندلاع حرائق في المدينة. وذكر إيفان فيديروف حاكم منطقة زاباجروجيا أن القوات الروسية أطلقت صواريخ وقنابل من الجو على المدينة. في الضفة الغربية، هدمت الجرافات الإسرائيلية صباح اليوم 12 منشأة تجارية فلسطينية قرب قرية

0: في عنزة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. قال رئيس المجلس القروي هشام صدقة إن عملية الهدم تمت رغم استمرار النظر في اعتراض قدمه أصحاب المنشآت إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرا ارتفاع اخر على درجات الحراره، وتسود اجواء حاره وجافه في معظم المناطق خاصه الجبليه والداخليه. في القدس 33 درجة، الجليل الأعلى 34، طبرية 39، الناصرة 36، حيفا والساحل 33، تل أبيب ويافا 33، النقب 37، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إذن المحامي جلعاد برنية والتماس للمحكمة العليا ضد لجنة الانتخابات أو الكنيست ومنع وضع صناديق اقتراع في الأماكن المخصصة للمسنين ما يسمى بالسكن الآمن وبيوت العجزة. هذا طبعا يرتبط بالأساس بالمجتمع الإسرائيلي ولكن كموقف عام تجاه أيضا مؤسسات في مجتمعنا العربي، بمعنى أنه أيضا لكبار السن من لا يتواجدون في بيوتهم الحق في ممارسة حقهم بالتصويت، وبالتالي يطالبون بهذا الأمر وأمام المحكمة العليا. واستمعنا إلى المحامي جلعاد برنيع. نعود إلى ملف كنا قد ناقشناه اليوم بالنسبة لمنشور وزارة التربية والتعليم المدير العام حول العلاقة بين الوزارة من جهة، نقابة المعلمين من جهة أخرى، وكذلك لجان أولياء الأمور. نستمع إلى التقرير التالي وما قالته الأستاذة شيرين ناطور حافي مديرة المعارف العربية والأستاذ زياد فيصل رئيس الاتحاد القطري لأولياء الأمور حول هذا الموضوع.
1: وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمات المعلمين والهيئة القطرية لأولياء الأمور قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين أولياء الأمور والطواقم التربوية في خطوة تقول الوزارة أنها الأولى من نوعها. المنشور الجديد يحدد قنوات وأوقات التواصل بين الأهالي والمدارس ويؤكد على إشراك أولياء الأمور في المسار التربوي لأبنائهم، مع التشديد في المقابل على أن القرارات المهنية والتعليمية والانضباطية تبقى من صلاحية الطواقم والجهات المختصة. كما يضع المنشور حدوداً لدخول الأهالي إلى المدارس ورياض الأطفال، ويشدد على حماية الخصوصية وعلى ضرورة حل الخلافات من خلال الحوار المباشر والتدرج في التوجه إلى الجهات المسؤولة. وتشمل القواعد أيضاً حماية متبادلة من التهديد أو الاعتداء، سواء تجاه أفراد الطواقم التربوية أو أولياء الأمور. وتقول الوزارة أن الهدف هو خلق توازن بين تعزيز مشاركة الأهل في العملية التعليمية. وتقول الوزارة أن الهدف هو خلق توازن بين تعزيز مشاركة الأهل في العملية التعليمية والحفاظ على المكانة المهنية للطواقم التربوية عبر تحديد واضح للمسؤوليات والصلاحيات والحدود ووضع مصلحة الطالب في مركز العلاقة بين البيت والمدرسة.
2: أولا تمهيدا للسنة الدراسية القادمة إن شاء الله، يعني إحنا أغلب المؤسسات التربوية وجهاز التربية والتعليم بإجازة، ولكن طواقم التفتيش تعمل بمجهود كبير ومدراء أقسام التربية والتعليم والسلطات من أجل تجهيز مؤسساتنا لواحة 9. بتمنى تكون سنة خير وسنة ناجحة لأطفالنا وأولادنا إن شاء الله. الهدف من وراء المنشور هو تنظيم العلاقات، وطبعا توصيات لمدراء المدارس تحديدا وللأهالي على كيفية التعامل والتعاون مع أهالينا في مؤسساتنا التربوية في شتى المجالات وفئات الجيل المختلفة. يعني على سبيل المثال، في هناك توصيات على المعاملة اللي لازم تكون ودية، وكمان تعاون مفروض يكون بين لجنة أولياء الأمور المدرسية وبين إدارة المدرسة وبين السلطة المحلية وبين نقابات المعلمين. كل هاي الدائرة اللي بتحيط كل طالب ومعلم مفروض إنها تعمل بتناغم من أجل إصلاح جهاز التربية والتعليم.
0: ولكن ما هي المسؤولية والصلاحيات؟ يعني هنالك من يقول أصبح الأهالي في موقع أو محاولة التأثير على كل شيء، من حتى البرنامج الدراسي في بعض الأحيان، المضامين، وصولا إلى العلاقة المباشرة مع المعلمين والمعلمات والمدرسة، وكأن الأهالي يريدون إدارة الجهاز. والبعض يقول لا، حتى هنالك إبعاد للأهالي ولا صلاحية لهم في التأثير على أي شيء. ما هي المساحة أستاذة شيرين؟
2: المساحة توضع بشكل مشترك بين إدارة المدرسة ولجنة أولياء الأمور والمندوبين عنها، بالشراكة مع لجان المعلمين والمعلمات والسلطة المحلية. في هناك مفروض يكون في تعاون كامل بدون فرض من طرف على فرض آخر. وهون احنا طبعا نشدد كوزارة على كيفية التعاون، وعلى قديش مهم أخي جاكي إنه يكون في حوار مفتوح مش بس وقت الأزمات مع الأهل. للأسف الشديد واضح في السنوات الأخيرة إنه توجه الأهل للمدرسة بيكون وقت الأزمات.
3: 95%

0: من مدارسنا تم اختيار لجان مدرسية، ونحن ندرك أهمية الشراكة بين الأهل والمدرسة، ولجان أهل موجود في معظم المدارس. وعبر منصتكم راديو الشمس أتوجه قبل بداية العام الدراسي لكل الأهل الانضمام للجان الأهل، لأن حضور الأهل للمدرسة هو دعم وهو تعاون، ويجب أن يكون طبعا مبني على الاحترام والثقة والتواصل بين وبين المدرسة اللي بصب بالآخر مصلحة طلابنا. فوجود لجان أهل مهم جدا في كل مدرسة ومدرسة.
1: وهذا اللي هذه اللجان عادة تنتخب بعد الافتتاح العام الدراسي بأسابيع حتى يعني تتنظم الأمور، وبعد ذلك تأتي عملية الانتخابات، وهذا قد يكون حتى في شهر آخر 9 أو 10، وفي بعض المدارس تتأخر. برأيك يمكن يعني القيام بهذا في مرحلة مبكرة أم لا؟ يعني لا نستطيع أن نبني منظومة كهذه، ننتظر افتتاح العام الدراسي وعندها نبدأ بالتدخل، لأنه المفروض أن تكون لجان أخرى تعمل وموجودة حتى بداية العام الدراسي.
0: اللجنة المدرسية التي تم انتخابها في العام الماضي الذي انتهى تستمر حتى أن يتم انتخاب لجنة جديدة. طبعا اللجنة تستطيع التداخل وليس التدخل، مدام لكل ولي أمر هنالك أولاد داخل المدرسة. يعني لا يمكن أن يكون ولي أمر في لجنة ولا يوجد له ولد في المدرسة. فاللجان التي تم انتخابها في العام المنصرم تستمر حتى انتخاب لجنة جديدة. وطبعا دائما مع بداية أول فصل أو أول أسبوع أو أول شهر يتم هنالك تعميم بيان مشترك بيننا وبين الوزارة بأهمية اختيار اللجان. وطبعا كل مدير ومديرة يعمل على هذا، لأن هذا يصب في مصلحته وفي مصلحة طلابنا. الهدف من هذا الشيء انتخاب لجان مدرسية هو دعم الطلاب وإنجاح الشراكة من أجل مصلحة طلابنا وطالباتنا.
1: إذن زياد فيصل الاتحاد القطري لأولياء الأمور، وشيرين نطور حافي مديرة المعارف العربية، وتقرير الزميل ابتهال حسن. إلى ملف آخر كنا تابعنا ونتابع عن كثب في الأيام الأخيرة ما حصل في رمبم وانعكاسه، وكنا قد تحدثنا صباحا إلى مدير قسم العناية المكثفة في الفترة الأخيرة، وكذلك ردود الأفعال من جهات عديدة بما في ذلك منظمات حقوقية توجهت لإدارة المستشفى وللرأي العام. الآن نعود إلى هناك، وكانت اليوم أيضا حملة بما في ذلك توزيع الورود للطواقم الطبية في المركز الطبي رمبم، مع هذا الخط الهاتفي نائب رئيس البلدية الأستاذ فاخر بيات. أستاذ فاخر أهلا بك معنا، تحياتي.
2: تحيات عزيز جاكي لكم ولجميع المستمعين.
1: يعني هو أكثر دعم معنوي في ظل هذه هكذا ظروف، خاصة بعد الهجمة الشرسة التي كانت على الطواقم الطبية وتحديدا في رمبم.
2: نعم، الهدف من الوقف اليوم هو الانتقال من الاستنكار والتنديد بمحاولة التحريض والهجمات العنصرية كيف ذكرت على الطواقم الطبية العربية، لخطوات اللي هي رمزية عملية وفعلية على أرض الواقع. خطوة اللي دائما تشحذ الطاقات، بتقوي العزيمة، وبتعطي دعم للطواقم، بتعطي جرعات من القوة والأمل إنه في برضه مجتمع مساند. أكيد بتقوي الشراكات والعلاقات برسالة حادة أمام جوقات وصوات التحريض والظلام، إنه في أيضا قوة عقلانية وشراكات قوية في المجتمع اللي فعلا بيساند ويعني بيقدر وبيدعم وبيعرف يحكي كلمة شكرا. يعني الطواقم الطبية العربية بحاجة لكلمة شكرا، ويعطيكم العافية على كل شيء. أكيد يعني الطواقم الطبية العربية مش بحاجة لا لشهادات ولا أوسمة، ولكن هي بحاجة إلى كلمة شكرا على كل شيء. وكان بيمنا عزيز جاكي كمان تكون رسالة قوية لإدارة مستشفى رمبم إنه أمام أصوات التحريض والعنصرية في كمان صوت آخر قوي وواضح، في مجتمع داعم وفي شراكة عربية يهودية اللي بتأيد هذا النهج العقلاني. بدنا الإدارة تستمر موقفها الثابت، لذلك ممنوع كان يكون فراغ. وشفنا انه الناس متعطش لهذا الشيء، وكان طواقم طبية يهودية اللي ايضا دعمت الموقف وشكرت هذا الموقف العقلاني. بنهاية المطاف يعني مستشفى رمبم رغم كل محاولات التحريض برضه بحافظ على عقلانية، وفي علاقة محبة وتآخي بين الطواقم الطبية والعربية. وهذا اخر شيء احنا بدنا اياه، انه جوقات التحريض تنجح انه لا سمح الله تمس بالعلاقات بين المجتمع العربي واليهودي وبين الطواقم الطبيه اللي بيشتغلوا عند اربع.
1: سؤال، لاي مدى لمست حاله خوف وقلق لدى الطواقم استاذ فاخر، ام انه في شعور لانه في دعم خاصه بعد البيان الاول الذي صدر عن اداره المستشفى؟
2: طبعا في اليوم حالي من الاستقرار اكثر من الاول. في البدايه لما حكينا مع الطواقم الطبيه او بعض منهم كان نوع من التوتر وكان نوع من الخوف. باعتقادي كل موضوع الدعم يعني يدخل للطواقم الطبيه الاستقرار، خاصه موضوع اللغه العربيه. لما حولوا موضوع اللغه العربيه كانه تهمه، كانه اربع طواقم بيحكوا باللغه العربيه حول كأنه

0: انه انسان عربي بيحكي بلغه الام كانها تهمه، وهذا الشيء اللي ممنوع يكون. يعني لغه الام اللغه العربيه لازم نحكي فيها بكل ثبات بكل وضوح، وممنوع كان انه يتحول الى لقمه سائغه. في هناك شعور انه تحولوا لمشروع سياسي، في شعور الطواقم الطبي انه في استغلال سافر لفتره صعبه قبل الانتخابات، وهذا الشيء اللي بنحكيه احنا. ممنوع انه ايضا يكون اي استغلال طواقم الطبي، يعني المحلات في الطب عندها يعني كفايه امراض واوبئه وعندها فيروسات، يعني مش بحاجه يفوتوا عند الفيروس العنصريه مشان يتعاملوا معاه. وهذا الشيء بنحكيه بشكل واضح. لمسنا انه في يعني ردود فعل ايجابيه جدا عند المجتمع العربي، وايضا ما فاجانا انه كان عندنا ايضا ردود فعل طيبه ايضا من المجتمع اليهودي اللي يعم بده العلاقات تكون تستمر طيبه، بيشتغلوا مع بعض 24 ساعه ساعات نهار وليل، وفي ناس اللي اثنوا طبعا ودعموا هذا الموقف الواضح. لذلك كان مهم نسمع صوتنا، ممنوع يكون فراغ. وباعتقادي لكل انسان في المجتمع العربي في دور لدعم الطواقم الطبية العربية اللي بتكون بعمل جبار، ويعني ما بدهاش انه حدا يساوم على انسانيتها.
1: على كل يعني نتمنى النجاح دائما، واشكرك على هذه المداخلة. شكرا لك استاذ فاخر، تحياتي.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة بعد الحديث مع الأستاذ فاخر بياتسي نائب رئيس البلدية في مدينة حيفا، في متابعة لهذا الملف الملتهب بكل أبعاده وتداعياته، والتحريض العنصري الذي بدأ على الطواقم الطبية، ومحاولة الآن أيضا لجم هؤلاء من خلال سلسلة فعاليات ونشاطات كما تابعنا. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الأداد، في الإنتاج، في الهندسة الإذاعية عادي ياسين، في غرفة الأخبار زميلة ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم. جاكي خوري تحياتي، وإلى اللقاء.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
3: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
2: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني. شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كفيسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: الشمس دائما.
5: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا أمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكو بالفروع محسن تورا.
5: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر، 2 ب10 شيكل. كيلو أرز بسماتي أورا، 2 ب10 شيكل. طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل. ملكي شوكولاتة 133 جرام، 4 ب10 شيكل. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: هلا بيت ملخاء ومصنع اللي هو تصنيع الأحذية والدعامات الطبية الصغيرة. حلو. مصادق من وزارة الصحة.
1: يعني أنت جاي من هذا العالم، أنت عارف بالضبط إيش بنحكي.
0: أنا صار لي سنين بهذا العالم الصراحة.
1: حلو. فتحكينا شوي عن تجربة بيكيو ليزر مع الناس.
0: خلال السنوات الطويلة طبعا كنا ندور على حلول دائما اللي هي تساعدنا بالعلاج الطبيعي طبعا.
1: حلو.
0: تساعد، مش انه يتكين يعني محلفة ونخليها بديل، لكن بتساعد. جهاز البيكيو ليزر فيه كثير كان يعني كثير حالات اللي استعملناها كثير، من هاي الحالات اللي كثير الناس استفادت منها وتريحت عليها كثير، كان عندنا كثير حالات اللي هي التهاب أوتار بالكتف، روتاتور كف مثلا، في التنس إلبو، في الكوع، في حتى بالكربن ترى تضرم اللي هو عمليا بيكون زي عنا بالأعصاب الرسغ اللي بتأثر كثير على الـ على الـ على المريض طبعا.
1: حلو.
0: حالات وجع الظهر اللي احنا بنستعملها كمان عم بتساعدنا كثير، التهابات مزمنة، التهابات اللي هي قوية جدا، الإشي عم بيساعد كثير.
1: إذن أنا مبسوط إنه أنت كونك فيزيوثيرابيست أنت بتشتغل بهذا العالم، أنت كثير ممليت على البيكيو ليزر لأنه فعلاً أنت عم بتشوف إنه عم بيعطي نتائج بتجنن.
0: بيعطي نتائج بتجنن. الرسالة الثانية إنه هو علاج اللي هو بعالج خارجي، ما فيش فيه خلينا نقول عوارض جانبية تفاعلات الفاي طبعاً. تقدر تستعمله بكل محل بالجسم، تقدر تستعمله كمان في العيادة، تقدر تستعمله كمان في البيت، وما يعني هو جهاز ريح جدا انك تاخذه كمان لعلاج بيتي. يعني
1: انا اول شيء بدي اشكرك يوسف عن جد. جاي ما تامر على على على هالدوارين شو يوسف؟
2: אז אני קודם כל שמח לשמוע שהוא מרוצה מהמכשיר, מטפל בו בקליניקה שלו ועוזר להרבה אנשים. ביקיו לייזר מוכח מחקרית בשבעה מחקרים קליניים שונים, כך שאנחנו מבינים ויודעים שיש לנו פה באמת מכשיר נהדר. וכל מי שרוצה ככה לפנק את ההורים, את המשפחה, מישהו שסובל מכאבים, אז ביקיור לייזר מתנה נהדרת להורים, למשפחה, לכל מי שצריך. ואני מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414. מאזיני רדיו שמס, אנשים שמגיעים דרך דורד, מקבלים את המכשיר הכי מתקדם שלנו, ביקיור לייזר פרו, ב-1590 שקלים בלבד. סמאטו,
1: אנטרי דורד, זה משהו אחר.
2: נכון, מי שיכנס לפארמה קרוב, זה כבר 2,500 שקלים, אצלכם 1,590, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, תלת ארבע ואחד ארבע.
1: תלת ארבע ואחד ארבע. יוסף, עם ג'ד, שוקרן לאלק, שוקרן גיא.
2: תודה.
1: ואקיד, אקיד, אקיד, רח כתיר ישתרו לג'הז מן בעד מסמעוק יוסף. שוקרן לך יוסף. אלה לקה.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
6: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: حملة كبسولات نخل في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: الشمس دائما.
9: المثل بيقول ما بدي حق ورام طالب،
10: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
9: أكيد، لأنه اللي له حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
11: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
12: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم.

0: نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
3: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 70 عاما بجروح بالغة الخطورة جراء سقوطه عن سلم أثناء عمله في وسط البلاد. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أصيب طفل في 8 بجروح متوسطة بعد سقوطه من ارتفاع في بلدة شقيب السلام في منطقة النقب. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للطفل المصاب ثم نقلته إلى مستشفى سروكة. قدم نائب رئيس بلدية حيفا فاخر بيت الورود للطواقم الطبية في مستشفى رمبم عقب حملة التحريض التي طالت الطواقم العربية في المستشفى. وأشاد بياتسي في حديث لإذاعة الشمس بعمل الطواقم الطبية من العرب واليهود على حد سواء على عملهم المتفاني يوما بعد يوم من أجل إنقاذ الأرواح وعلاج البشر كبشر دون تمييز على أساس القومية أو الدين أو اللغة. وأكد بياتسي أن الطواقم الطبية لن تكون أداة للتحريض العنصري في الحملات الانتخابية. طلبت السفارة الإسرائيلية في فيينا مساعدة الجمهور في العثور على مواطنتين إسرائيليتين هما أم وابنتها بعدما شهدتا للمرة الأخيرة في العاصمة النمساوية يوم الجمعة الماضي قبل أن ينقطع الاتصال بهما. ودعت السفارة الجمهور إلى مشاركة الإعلان ونشره على نطاق واسع للمساهمة في جهود البحث. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة شخصين جراء قصف إسرائيلي استهدف أطراف مدينة النبطية جنوب لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مسيرة استهدفت فرق إسعاف أثناء نقلها لمصاب جراء غارة استهدفت مركبة في حي الجامعات. في السياق قال رئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدما وهي أفضل من نتائج الحرب المدمرة. وأكد عون أن بلاده لن تسمح لإسرائيل بأن تبقى ولو على شبر واحد من أراضيها، لافتا إلى انحسار حجم الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده بعد توقيع صيغة الإطار برعاية واشنطن. أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكما غيابيا بإعدام رئيس النظام السابق الفار بشار الأسد وشقيقه ماهر بتهمة القتل العمد وسط مطالبات بملاحقتهما دوليا. كما قضت المحكمة بإعدام المتهم عاطف نجيب رئيس جهاز الأمن السياسي في درعا بتهمة القتل العمد والتعذيب، وأنزلت بحقه العقوبة الأشد التي يجيزها القانون السوري. في سياق آخر، أفادت وكالة رويترز بأن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور سوريا للإعلان عن تقدم كبير. هذا ونقل موقع أكسيوس يوم أمس عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن الوكالة ستقوم قريبا بإزالة مواد نووية مخزنة في موقع سري في سوريا، وذلك بعد توصل إدارة الرئيس ترامب إلى تفاهمات مع كل من سوريا وإسرائيل. أدانت الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان متهمة الإدارة الأمريكية بالتواطؤ عبر دعمها لإسرائيل. واعتبرت الخارجية أن استمرار هذه الهجمات يأتي في ظل صمت دولي لا سيما من قبل مجلس الأمن الدولي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محصن حشمال، محصن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة وجافة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة، الجليل الأعلى 34، طبرية 39، الناصرة 36، حيفا والساحل 33، تل أبيب وافا 33، النقب 37، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، كيفكن؟ تحياتي للجميع، أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة لليوم معكن هيك بساعات الظهيرة من التنتين للأربعة، برنامج خاص معكن وإلكن دائما من إذاعة الشمس على الهواء مباشرة ساعتين من الوقت. طمنوني عنكن، شو أخباركن، شو عاملين؟ أول شي كل المتواجدين بالبيت بدنا نقلكن يعطيكن العافية، كيف نهاركن؟ إن شاء الله يكون كل شي منيح. كل المتواجدين بعدهم بأعمالهم كمان بدنا نقلكن هيك يعطيكن العافية، وإن شاء الله نهاركن بيكمل حلو وهادي ورايق، وهذا المطلوب، وتنجزوا أهم شي. أكيد. وكل المتجدين على الطرقات، واو، هلا بدي أقلكن يعني نحنا معكن دائما، عشان هيك نحنا اليوم عنا برنامج خاص لإلكن، لحتى هيك شوي تتسلوا، لحتى نمرق وقت نحنا وياكن، ما تحسوا بعجقة الطريق، ما تحسوا بالملل، ما تحسوا بكتير إشياء ممكن تعصبكن وتعكر لكم مزاجكن.
1: وانت ساكن بعيد عن عيني، لكن لسه شايفك عندي غالي.

إذا نحن معكم ومرفقينكم لكل هيك معنا, لكل اللي عم يسمعونا استمتعوا معنا هيك بجرعة كبيرة من الأغاني الحلوة اللي دائما بتزيدكم متعة وهيدا الأهم. تعال نروح هلأ. أوكي تعال بدي لكم أنه نحن معكم بالساعة الأولى ومعكم بالساعة الثانية. يعني نحن رح نكون معكم بالساعة الأولى, رح نفتح خطوطنا لحتى نستقبل اتصالاتكم, ورح نكون هيك مع مسابقة كتير حلوة كتير خفيفة كتير لطيفة. وجهزوا لحالكم كمان بالساعة الثانية رح نكون كمان مع مسابقة جدا رائعة, جدا جدا جدا رائعة, رح أعلن عنها بالساعة الأولى الساعة الثانية بداية الساعة الثانية. كمان جهزوا حالكم لأن رح ناخد اتصالاتكم كمان هونيك ورح يكون فيه جوائز. يلا أوكي ذهب مع تامر حسني. يلا تامر حسني

0: يلا تعا هيك بس نروح نطلع على فاصل قبل ما نبدأ مع مشوارنا وقبل ما نبدأ مع هيك كمان مسابقتنا بالساعة التانية ومع اتصالاتكم اللي رح كمان هيك خطوطنا رح تكون جاهزة لاتصالاتكم على 04-60-10-101 فاصل ونواصل.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: الاختيار كل العيلة. وستاري اي ام اي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
1: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومت مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. راخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: يلا أهلا أهلا وسهلا فيكم عن جديد، تحياتي للجميع. طبعا هيك أول شيء يسعد أوقاتكم وين من وين ما كنتوا عم بتابعونا ومن وين ما كنتوا عم تسمعونا على إذاعة الشمس. بعد هيك سنوات من الجهد والتعب والبحث الموسيقي عم نعيش اليوم مع ولادة عمل فني طالع من القلب، ألبوم بيشبهنا، بيحكي قصصنا، بيرافقنا بمراحل مختلفة من حياتنا. ألبوم بعنوان 100% للفنانة الرائعة ماريا جبران، اللي اليوم نزل وصار متوفر وعم يوصل لقلوبنا جميعا. خلينا هيك نحكي أكتر ونبارك طبعا لضيفتنا الفنانة ماريا جبران على هيدا العمل الرائع وهذا الإنجاز الفني المميز. أهلا وسهلا فيكي ماريا، مرحبا.
1: أهلين وشكرا لإلك على الاستضافة.
0: تحياتي لإلك وألف مبروك بداية الألبوم، ألبوم كامل ماريا، واو. تعرفي قبل ما نفوت بكل التفاصيل هيك وعن جد تفاصيل الأغاني كلها سوا، بس أنا هيك حابة اسمع، يعني بعد كتبتي أنت بكلمات عن جد مؤثرة جدا أنه بعد تعب سنين واو صار في أثار ألبوم 100% بين إيديكم، احكي لي عن هيدا المزيج ما بين التعب سنين وهلأ الارتياح والفرح، احكي لي عن هيدا اللحظة بالذات لما نزل العمل للجمهور.
1: المضبوط انه ألبوم 100% هو عن جد اخذ مجهود هيك سنين، وزي ما بتعرفي كمان هون الفنانين عندنا ما فيش شرك انتاج، فكل الطريق بتحسيها انها اطول تعني وفيها تحديات اكبر، فكمان لانه كان الطريق تعني نقول فيه تحديات عشان هيك كمان الطعم الاشي لما بيطلع بيكون كتير هيك مؤثر اكتر. فأنا سعيد إنه اليوم أطلقت هذا الألبوم، واللي بالألبوم نفسه هو ألبوم 100%، ما هو بيحكي عن الحياة مثل ما هي بتحدياتها بطلعاتها بنزلاتها.
0: هيدا اللي بدي أسألك عنه، عنوان الألبوم ملفت جدا ولافت جدا فعلا، قديش العنوان اليوم بيعبر هيك عن يعني عن رضا تام عن من ماريا عن النتيجة الفنية، أو إنه بيحكي عن مشاعر وحالات حب وحياة عشتيها يعني بشكل كبير، كيف عن شو بيحكي؟
1: طلع أنا بدي أحكي لك عن الألبوم وليش اسمه 100%. 100% هو اسم أغنية من أغاني الألبوم، واخترت إنه هاي الأغنية اسم الألبوم يكون
0: تحمل العنوان
1: بالضبط. ليش؟ لأنه زي ما قلت لك ألبوم 100% هو الغنان اللي فيه بتحكي عن حالات بالحياة، عن طلعات، عن نزلات، عن تحديات اللي ممكن نلاقيها ونواجهها، فبتيجي أغنية 100% هي هاي الأغنية اللي بتحضن كل الحالات اللي بالألبوم، كل الطلعات والنزلات ولحظات الخوف ولحظات الضياع اللي بحكي عنها بباقي الأغاني. تيجي أغنية 100% بتقولنا الحياة هيك فيها طلعات وفيها نزلات وفيها تحديات وفي لحظات رح نتوجع فيها وممكن نضعف فيها، بس السؤال المهم شو منعمل بعدين. فبغنية 100% احنا منروح من الانكسار، من السواد، من الحزن، للإصرار على انه نوقف على اجرينا ونكمل الطريق بالرغم من كل التحديات، وعشان هيك سميت الألبوم 100%.
0: جميل. ألبوم كامل بياخد سنين عن جد من العمل هيك الجد، ما بين كتابة، ألحان، توزيع، احكي لي شوي مين اللي رافقك بهيدا العمل، الطاقم الكامل اللي رافقك بهيدا العمل، وكمان بحب اسمع منك التحديات كمان اللي واجهتك هيدا بهيدا المسيرة كمان لحد ما طلع الألبوم بهيدا الصورة والروح.

0: طلع هو الطاقم كبير اللي اشتغل بالألبوم، وكمان في أغنية 100% تصورت فيديو كليب. بس أنا دائما بخاف إني أنسى حدا، لكن رح بالأول أحكي لك هيك عن الأغاني ورح أجرب إني أتذكر الكل.
1: طلع نحن بدنا نحكي مين كتب، مين وزع، مين عرفتي يعني الأهم.
0: أول إشي من كلماتي ومن ألحان الأغاني ما عاد أغنية واحدة اللي تأخرت كتير، من ألحان أدهم السويد، توزيع موسيقي ديب عموري، وأغنية تأخرت كتير عند مراد خوري. بالنسبة للفيديو كليب تاع 100% هو من إخراج دريد للداوي، تصوير ومونتاج
1: جميلنا
0: فراس نداف، إضاءة محمد فعور، تصحيح الألوان ورد جرايسي، تصميم رأس، كمان في راقصات، في أسيل قبطة، وطبعا في عازفين رائعين، بيانو ربيع جبران، درامز وليام بنان، جيتار فاتي بعموري.
1: يعني منوجه كل هيك نقول هيك منوجه تحيه لكل مين شارك، ماريا جبران بألبومه حقيقه
0: طاقم كبير، طاقم كبير، وانا هالقد بقدرهم كلهم وبعتز فيهم كلهم، وبحبش اني انسى حدا، فعشان هيك بشكرهم كلهم، لانه بوجودهن صار الألبوم أحلى وأحلى وأحلى وأحلى.
1: جميل، ركزتي بدعوتك هيك للجمهور على فكرة أنه يشاركوا الأغاني هيك مع الأحباب. قديش بتشوف اليوم بزمن الحالي مهم كتير هيدا الدعم المباشر يعني من قبل المستمعين للفنان لحتى يقدر عن جد يوصل صوته لأكبر عدد من الناس؟ وقديش اليوم كمان أنت حاضرة على السوشيال ميديا، وقديش بتشوفي كمان السوشيال ميديا اليوم بتساعد وبتساهم؟
0: أكيد أول إشي المشاركات هي كتير هيك بتساعد إنه العمل يوصل على قلوب الناس أكثر وأكثر.
1: نعم ماريا، اوكي نزل الخط تمام. طيب خلينا نسمع بهيدي اللحظات. اول شيء منك حبينا نبارك طبعا لماريا، ماريا جبران الف مبروك هذا الالبوم طبعا الكامل اللي بضم عده اغاني من اللي بيحمل عنوان هيدا الالبوم كمان غنيه 100% بنسمعها بهيدي اللحظات. وعن جديد منبارك طبعا لفنانتنا الرائعه ماريا جبران الف مبروك.

خليني بس ذكركم انه برنامجنا بهيدي الساعة برعاية مكتبة المعتز كفرمندا، اوفر عودة للمدارس بس مع مكتبة المعتز، اضخم مهرجان قرطاسية من كبرى الماركات العالمية نايك، اديداس، كالجاف، اوتدور، اكسبلور وغير العديد من الشركات العالمية. كتب للمدارس اصلية فقط بتسعيرة وزارة المعارف ولكل البلدان. مكتبة المعتز حملات مجنونة وارخص شروة. العديد من الحملات وطبعا خاضع لشروط الحملة، وما تنسوا اشتروا من عنا والتجليد علينا مع مكتبة المعتز، الجيبة مش ممكن تهتز. مكتبة المعتز كفرمندا بجانب بنك لأومي، اتصلوا هلأ على مكتبة المعتز 0495088801. فنحن اليوم هلأ بلشنا فتحنا خطوطنا لحتى نستقبل اتصالاتكم على 0460101، ومعنا جوائز 3 قصائم شرائية مقدمة من مكتبة المعتز لكل مين بشاركنا بهيدي الساعة من برنامجنا.

يلا إذا نحن فتحنا جاهزين يلا نحن جاهزين فتحنا خطوطنا لاستقبال اتصالاتكم على 0460 10101.

0: ماريا جبران 100%. مبروك مبروك، ألبوم كامل حلو كتير نسمع هيدا. طبعا الألبوم وهيدا الأغاني جميلة جدا، فكرة هيدا الغنية مع فيديو كليب كمان رائعة جدا. يلا تدينا برنامجنا برعاية مكتبة المعتز كفر مادة. ما تنسوا كل مين بيتصل فينا بس على يقول مكتبة المعتز جابي ما بتهتز، مش ممكن تهتز. أوكي، وهيك رح يكون معنا اليوم جوائز، إذن 3 قصائم شرائية اليوم مقدمة من مكتبة المعتز لكل مستمعينا ومستمعاتنا، وأوفر عودة للمدارس. وهلأ طبعا نحن عم نجهز للمدارس بس رح تكون مع مكتبة المعتز. أضخم مهرجان قرطاسية من كبرى الماركات العالمية، نايك، أديداس، كالجاف، أوتدور، إكسبلور، غيرها والعديد من الشركات العالمية، كتب للمدارس أصلية وبتسعيرة وزارة المعارف ولكل البلدان. مكتبة المعتز، حملات مجنونة وأرخص شروة بانتظاركم. فهيك مكتبة المعتز بطبيعة الحال ابتدينا المشوار على 0460-101. بس عليكم تقولولنا مع مكتبة المعتز الجايبة مش ممكن تهتز. وفي عندي هيك قدامي أمثال شعبية خاصة لألكم، ما صعبت عليكم كتير، سهلتها لحتى افتح المجال أكتر، وإن شاء الله يا رب الكل بيربح معنا. يلا تدينا، يلا مع أول اتصال معنا لليوم على الهواء مباشرة منقول مرحبا لمين؟
1: حنان مطر من نحس.
0: حنان أهلا بحنان، كيفك يا حنان؟
1: الحمد لله
0: بحنان. نعم تفضلي، برنامجنا برعاية
1: مكتبة معتز.
0: أيوة برافو عليك. كيفك أنت، كيفك أنت والأمثال؟
1: نسمع راديو الشمس، نسمع كثير
0: كثير
1: معلومات من إذاعة الشمس
0: صراحة. أوكي طيب، يلا يلي بيحضر القطة بده يتحمل.
1: هذا شكله مثل صعب، اللي بيحضر القطة.
0: إيه القطة، القطة القطة لبسينة لبسينة بده يتحمل
1: هرميشة.
0: أيوة برافو عليك، ليه صعبة ليه صعبة، أنت صعبتي على حالك. يلا شكرا على 0460-101. تعال نكمل ونروح مع اتصال جديد على الهواء مباشرة مع مكتبة المعتز الجايبة مش ممكن تهتز. مين معي؟ مين معي؟ مرحبا مرحبا
2: مرحبا مرحبا، معك حجرات مهند من بنيس.
0: أهلا وسهلا بمهند حجرات، كيفك؟
2: الحمد لله.
0: مزبوط الاسم؟ مزبوط؟
2: هي في الميز.
0: أوكي أهلا وسهلا فيك. البرنامج برعاية مين مهند؟
2: برعاية جيراننا كفر مهند مع المعتز.
0: أيوة
2: الجيب أبدا ما بتهتز، والرجعة المدارس ألف.
0: أيوة بالضبط هيك، وأكيد كل الأهالي كل الأهالي ناطرين هيدي اللحظة. يلا إن شاء الله بتكون سنة ناجحة وسالمة،
2: بتكون سنة ناجحة
0: إن شاء الله،
2: ومتريح من الضغط اللي الكل عايشه
0: يعني. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. طيب كيفك أنت والأمثال؟ دايما بسأل بحب هيك اتطمن. تمام
2: الله
0: يلا
2: الحمد لله.
0: أوكي، في مثل بيقول لك خبي فحماتك الكبار لشو؟
2: خبي
0: فحماتك الكبار لا، هيدا مثل قروي شهير.
2: قروي
0: مثل قروي. خبي فحماتك الكبار، فحماتك الكبار لا
2: بالشغلات الكبار يا فيش كبير، فيش كبير بالشغلة بس.
0: تساعدك تساعدك، خليني ساعدك خليني ساعدك، ممكن ساعدك. شهر، هو اسم شهر. أوكي، خبي فحماتك الكبار لا
2: لكانوا. استنى
0: اسم شهر والله يا زلمة، اسم شهر، اسم شهر مهند.
2: شباط؟
0: لا لا شو بعد شباط، شو بعد شباط؟
2: لا تشرين؟
0: لا شو بعد شباط، في عنا شباط شو؟
2: أدار.
0: أيوة خبي فحماتك الكبار لأدار.
2: أبو سعاد أول أمطار.
0: يلا شكراً.

0: أوفر عودة للمدارس بس مع مكتبة المعتز، وأضخم مهرجان قرطاسية من كبرى الماركات العالمية بس بمكتبة المعتز. في عندكم كتير حملات، ما تنسوا إذا بتشتروا من مكتبة المعتز التجليد علينا بيكون. فمع مكتبة المعتز الجيبة مش ممكن تهتز. وعلى الهوى مباشرة منقول يا هلا بمين.
1: هلا مرحبا.
0: مليون مرحبا. هلا
1: يعطيك ألف ألف ألف عاقلة.
0: يا ميت أهلا.
1: معك يوسف محميد من الفحم.
0: يا ميت أهلا بأستاذ يوسف، كيفك؟
1: الحمد لله.
0: وبكل معك. أهالي أم الفحم تحياتنا لكم جميعا.
1: تحياتي لك، مرحبا بك. وانت تقدر تيجي تعال عنا.
0: والله واجبنا أكيد، منتشرف.
1: يلا
0: يا هلا بيك. شو يلا، كيف الأمثال الشعبية معك؟ تمام.
1: أول شيء البرنامج برعاية مكتبة المعتز.
0: برافو.
1: كفر مندا.
0: أيوة.
1: جيبنا راح تهتز.
0: أبدا ما راح تهتز
1: مع الحملات الجنونية.
0: أيوة أيوة. يلا
1: تنسجن التجليد علينا.
0: طبعا بس التجليد عليكم. يلا
1: علينا.
0: هيدا أهم شيء. المال السايب بيعلم الناس شو؟
1: أخرى مرة.
0: المال السايب بيعلم الناس. هيدا مثل والله كتير هوين. يلا
1: احتمالات.
0: لا ما في احتمالات، ما في احتمالات، كتير سهل. المال السايب بعلم الناس شو؟
1: أول مرة بسمعه.
0: الله يلا خليك معنا لحد من هيك هلأ حدا يطلع ويعطينا ويعرف المثل ويعطينا الجواب. يلا خليك معنا. يا هلا فيك، شرفتنا. هلا. يلا إذن ما تنسوا برنامجنا برعاية مين. مرحبا.
2: هلا مرحبا.
0: مليون مرحبا. هلا.
2: مكتبة المعتز الجيبة بس ممكن تهتز.
0: أبدا. مين معي؟
2: عماد خطاب من الناصرية.
0: عماد كيفك يا عماد؟
2: والله الحمد لله.
0: يلا عماد، المال السايب بيعلم الناس شو؟
2: سرقة.
0: أيوة هيدا هو. شكرا.
2: بعدين الثاني المثل اللي قبله.
0: ايه
2: عرض الفحم وقت العازي.
0: لا وكمان بقى لأذار خبوا لأذار.
2: أيوة.
0: يلا يعطيك العافية. على 0-4-60-10-101 مكملين المشوار وبناخد اتصال جديد على الهواء مباشرة. منقول مرحبا.
3: مرحبا.
0: مليون مرحبا.
3: كيف حالك؟
0: يا ميت هلا.
3: بدك تقولي لواحد مثل، بدك تعرف كيف تقوليه.
0: ليش؟
3: بهذا مثل القط، مش القط اللي بده يلعب القط بده يتحمل خرميسه.
0: ما هو كمان ايه، واللي بده يحضر القط كمان.
3: ما فهمتش عليكي. ما هي اصلا ما فهمت.
0: لا فهمت
3: عليكي هي.
0: ايه؟
3: وقالت لك صعب.
0: لا
3: الاول
0: لا ما فهمت علي ورجعت جاوبت صح.
3: بحكي معك غزال غنيم.
0: غزال اهلا وسهلا. وكل مين حدا، انا بدي اقول لك شغله، كل مين حدا ما بيفهم علي الا انا مش فاهم عليكي، ساعتها بحاول فهم. تمام.
3: لا ما هي قالت لك صعب. ما هي ردت عليك وقالت لك صعب. لأن هي عاودة تعرفته.
0: يلا ميت أهلا وسهلا فيك. يلا
3: مكتبة المعتز ولا جيبة تهتز.
0: يا الله ولا أروع من هيك.
3: خلاص بديش شي منك ولا تبتدي أمثال ولا عبالي.
0: لحظة العجلة من الشيطان والتأني من مين؟
3: العجلة من الشيطان والتأني من اللي لاي.
0: ايه شو
3: كمان انت فزعتيني فيا هاي.
0: لا.
3: يعني اسمعي أهون شغلي أهون شغلي. اسمعي ما خلص لا صمت كيف بقوله.
0: بس الأهم إنك فهمت علي.
3: لا فهمت عليك. نهارك سعيد إن شاء الله.
0: شكرا
3: يا رب.
0: يلا على 0-4-60-10-101 منقول مرحبا لمين.
4: مرحبا.
0: مرحبا.
4: كيفك؟
0: يا هلا.
4: تحكي معك رحاب منك سعد.
0: رحاب أهلا يا رحاب، كيفك؟
4: أهلا بيك.
0: تحياتنا للجميع، أهلا وسهلا فيكم بإكسال. برنامجنا برعاية مين يا رحاب؟
4: مكتبة المعتز.
0: أبدا ما بتهتز. يلا العجلة من الشيطان والتأني من مين؟
4: بالسلامة.
0: نعم؟
4: والتأني بالسلامة.
0: والتأني بالسلامة. بس في كمان إلى شيء
4: هذا من الشيطان ولا؟
0: رح اعتبر لك يا صح لانه كمان بيقولوها بالسلامه، بس هي عمليا العجله من الشيطان والتاني من الرحمن.
4: من الرحمن.
0: أيوة.
4: السلامه هذا.
0: ايوه
4: وطبعا الرحمن هو اللي بيرحم الكل طبيعي.
0: بالضبط هيك. يلا شكرا.

0: يلا اتصال جديد على الهواء مباشرة على 0460-101 بنقول مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: مرحبتين.
1: متكبت المعتاز مسكورة ما بتنهز مش
0: بتسجيل. والله أبدا. مين معي؟
1: صالح كنعان.
0: صالح كيفك يا صالح؟
1: على فيك.
0: تمام.
1: عطينا مثل تنشوف.
0: يلا هيت لنشوف بين تشرين وتشرين شو في عندك؟
1: بين تشرين وتشرين.
0: بين تشرين وتشرين في شو؟
1: طيب ثاني.
0: أيوة برافو عليك شايف هيك فهمت علي.
1: بس لا أعطيني شو أصعب.
0: يلا مرة خلص هلا خلص خلص الوقت بدنا نطلع لفاصل. بس هي صعبة كمان مش هويني. يلا يعطيك العافية شكرا جزيلا. بنطلع لفاصل من الإعلانات بعد الفاصل نواصل المشوار.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبي 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
4: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
5: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسنيتي أورا.
6: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
7: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
6: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخى السعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: الشمس دائماً.
9: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
10: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

يلا رجعنا لكم أكيد على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيكم. بس قبل ما نبدأ مع ناخد قبل ما نكمل مع اتصالاتكم على 04-60-10-101 أكيد عادي أنت كمل مع الاتصالات. خليني بذكركم أنه الأم اللي قاعدة على الشط والبي اللي بفكر أنه ولاده بأمان, بدي أحكي لكم جملة مهمة كتير. الغرق مش زي الأفلام, ما في صراخ عالي ولا إيدين بتلوح. الغرق بيصير بصمت بثواني, واللي بالمنطقة ممكن ما يحسه إلا بعد فوات الأوان. كم مرة تركت أولادكم يصبحوا شوي بعيد عنكم وقلتوا نحنا شايفينهم كله تمام, بس الحقيقة إنه بدون منقذ أي موجة صغيرة أي تيار قوي ممكن يسحبهم ويغير حياتكم للأبد. المنقذ مش بس واقف على الكرسي, هو عين ساهرة, هو مدرب بيعرف يميز الخطر قبل ما يصير وبيقفز بلحظة لحتى ينقذ حياة. أنتوا بتحبوا أولادكم؟ أكيد بتحبوا ترجعوا من البحر مبسوطين وسالمين؟ أكيد. إذن ما تخاطروا, انزلوا على البحر فقط في شاطئ مسرح وفقط خلال ساعات وجود المنقذ. حتى الشاطئ المسرح ما بيدخلوا عليه إذا المنقذ مش موجود. كل قصة غرق مأساوية بتبدأ بنفس الجملة, ما كنا متوقعين. خلونا نتعلم من تجارب غيرنا وخلونا نختار الأمان إلنا ولولادنا. البحر بده مسؤولية, ما بده مغامرة ولا استهتار. الرسالة واضحة, فيش منقذ فيش من ينقذ حياتك, خلي صوت العقل يسبق صوت الموج. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية. يلا نرجع لاتصالاتكم ونرجع لبرنامجنا برعاية مكتبة المعتز كفرمندا. أوفر عودة للمدارس بس مع مكتبة المعتز, تذكروا كتير منيح. أضخم مهرجان قرطاسية من كبرى الماركات العالمية نايك, أديداس, كالجاف, أوتدور, إكسبلور وغيرها العديد من الشركات العالمية. كتب للمدارس أصلية وفقط بتسعيرة وزارة المعارف ولكل البلدان. مكتبة المعتز حملات مجنونة وأرخص شروة. مثلا كمثال رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19.90 شيك 90 أجورة 19 شيكل و90 والعديد من العديد من الحملات, خاضع لشروط الحملة. ما تنسوا اشتروا من عنا والتجليد علينا مع مكتبة المعتز, الجيبة مش ممكن تهتز. اتصلوا هلا على مكتبة المعتز 04-950-8801. يلا رجعنا لاتصالاتكم ورجعنا لنتابع معكم ومع اتصالاتكم. إذن ما عليكم غير أنه تقولوا مع مكتبة المعتز الجيبة مش ممكن تهتز.

0: يلا قربت هيك قرب ينتهي الوقت على فكرة، بس بعد بدي أخبركم أنه بعد في عنا ساعة تانية على فكرة. بالساعة التانية نطركم هيك ساعة كتير كتير كتير حلوة، فيها تحدي كتير كبير. الشاطر هو اللي بيكسب والشاطر هو الربحان. يلا على 0-46-10-101 مع مكتبة المعتز، جايبي مش ممكن تهتز أبدا. اتصال جديد على الهواء مباشرة، منقول مرحبا لمين؟
1: مرحبا
0: مرحبا مرحبا
1: كابتن معتز، جاي
0: هاتف. أيوة مين معي؟
1: وسيم السليماني.
0: عروف الاسم؟
1: وسيم السليماني.
0: وسيم أهلا يا وسيم، شو أخبارك؟
1: بالله.
0: يلا وسيم تمام مع الأمثال الشعبية، لذيذ كتير حلوة كتير كتير هيك، اخترت لك شيء كتير خفيف. يلا إجا ليك حلها.
1: تمام.
0: أيوة برافو عليك. شايف يلا اسمك بفوت معنا بالقرعة. شكرا. يلا عادي يلا دقيقتين بس بعد استقبال الاتصالات، ما معنا وقت كتير.

0: طيب هيك خليني أول شيء أعتذر من كل اللي هيك معنا وعم بيتصلوا فينا لأنه الوقت انتهى بهيدي الساعة. بعد شيء عنا الساعتين يجهزوا حالكم للساعة التانية. على فكرة بالساعتين كمان رح يكون في عنا جوائز ورح تكون مسابقة كتير كتير كتير خاصة وحلوة. بس عادي تعال نشوف مين ربح معنا لليوم من مكتبة المعتز لأنه الجيبة هونيك ما بتهتز أبدا. مهند حجيرات ألف مبروك من بير المكسور طبعا. مهند رحاب من إكسال ألف مبروك. وسيم من عيلوت ألف مبروك. حظ أوفر لكل اللي ما حلفوا الحظ. بس استنوا بعد في عنا ساعتين يجهزوا حالكم للساعة التانية. يلا أهلا وسهلا بالجميع. نتابع ونتابع يا جماعة. السفر قديش بدي لكم إنه السفر هلا بذروته يعني المطار وعجقة المطار مش ممكن تتخيلوا اللي عم بيصير بالمطار. كلنا منعرف انه السفر هو تجربة كتير حلوة ومثيرة بس الساعات اللي منقضيها بالمطار ما بين الدور الطويل وأزمة الفحص الأمني والراكد من بوابة لبوابة مرات بتخدنا من طاقة تاخد كل هيدي الأمور من طاقة العقلة وبتخلينا هيك نعصب ونتضايق ونسافر ونحنا مش مرتاحين. ولكن تخيلوا إذا كان في عنا خدمة كتير لذيذة وكتير بتساعدنا إنه نطلع على الطيارة ونحنا كتير مبسوطين ونحنا كتير مرتاحين وكأنه فيلم موجودين وكأنه بتحسوا حالكم سيارة عم تاخدكم عن جد. هيدي حقيقة بتاخدكم من المطار بتحطكم لباب التيارة وبتحطكم كمان بصالة خاصة وكل المعاملات بتخلص بلمح البصر. كله هيدا من شركة فلاي فاست في اي بي. تعالوا نرحب على الهواء مباشرة بضيفنا صاحب ومدير شركة فلاي فاست في اي بي محمود. اهلا وسهلا فيك محمود. مرحبا.
1: اهلا مرحبا مرحبا.
0: تحياتي لك. اهلا وسهلا فيك محمود. محمود اول شيء تعال احكي لنا احكي للمستمعين عن شركة فلاي فاست في اي بي. شو هي هيدي الشركة بداية؟
1: اوكي شركة فلاي فاست في اي بي تعطي خدمة بالمطار لما عالم بدهم يجوا يسافروا بوصلوا على المطار واحنا بنستناكم من دوب بريت المطار باخذ منكم الشناتي باخذ منكم الباسبورتات بمرقكم بدور تاني لعند اللي ديوتي فري لعند ديوتي فري. يعني انت بتوصلوا على المطار بستناكم شخص بريت المطار وبمرقكم لعندي ديوتي فري.
0: جميل. بتعرف قبل ما امشي معك بالمسار يعني من وقت اللي بنطلع يعني نكون بالمطار لحد ما نوصل او على ديوتي فري او على كمان باب التياره, شو اكثر النقاط اللي ممكن عن جد هيك تشكل وجع راس للمسافر اليوم لكل مين عم بده يسافر؟ شو الاشياء اللي ممكن تشكل وجع راس وتعصيب بقلب المطار محمود؟
1: واي طلع اليوم هاي بتتصلي عالم كل يوم حتى من العيلة بتتصلي بقولوا لي محمود بحياتك احنا رايحين على المطار. بتتصلي من المطار بقولوا لي الدور هنا مش طبيعي 4 ساعات بعتوا رسالة والكل وصلوا 4 ساعات. هلا كتير عالم بتتصلي من يوم لبكرة بيفكروا انه بنفع يلاقوا مندوب الفعش يعني اذا حدا عنده كارت سيارة لكمان جمعة لكمان جمعتين لكمان ثلاثة يوصي من فلاي فاست تي اي بي الخدمة اللي نعطيها من بريت المطار لعند الديتي فري. هلا بنفع كمان اذا عالم بدهمش ديتي فري بدلوا يقولوا لي محمود اسمع احنا بدنا نيجي ساعتين قبل بكفي. يعني احنا خلال نص ساعة 40 دقيقة بنقدر نحطك بديتي فري لما هلا بيستنوا كلهم 4 ساعات بالدور. 4 ساعات بالدور بالمطار شهر 8 هو شهر كتير كتير كتير كتير تعب.
0: صحيح
1: كتير. يعني عالم بوصلوا هلا في شهر 8 وكلهم بيسافروا باخر الجمعة شهر 8 عالم بيستنوا غاد 4 ساعات في اليوم. عالم 3 بني آدمين اللي ما رحقوش السيارة ما رحقوهاش اتأخروا في شوي ترافيك بالشوارع والخدمة هاي اللي احنا معطيكم اياها نقدر ناخدكم من البيت بيستنكم سيارة بنوديكم لعند المطار بالمطار بيستنكم شخص اللي باخد منكم الباسبورتات وباخد منكم
0: في مندوب يعني بيكون ناطر وانتو بتخبروا يعني بتخبروا وين يكون المندوب.
1: صح بستناكم شخصي بس لإلكم.
0: نعم
1: بستناش بيني أنا تاني فيش عنا مدوب بستنوا عالم كلهم ممسوكين كلهم موصينهم شهر قبل جمعتين قبل جمعة قبل. أما إذا حدا دوصي من اليوم لبكرة

0: كتير كتير كتير صعب انه نلاقي 90% من نلاقيش من يوم لبكره من يوم لبعده. صعب كتير. اذا حدا مسافر انا بقولكم اللي بحبش يستنى بالدور وبدوش وجع على راسه خصوصا مع الاولاد
1: صحيح
0: بقدرش اوصل على المطار. اللي بيعرف الخدمه هاي دائما باخذها بوصي قبل, اما اللي بيعرفش الخدمه هاي
1: يعني اللي بيقدر يحجز هيدي الخدمة هو لازم يعني لما بيحجز الطيران والرحلة بيقدر دايركت يتصل فيكم محمود ويحجز الخدمة هاي.
0: صح دايركت بيقدر يتصل على الواتساب كمان بيقدر يبعث رسالة. فعنا أنوار من المكتب اللي هي بتبعتكم كله كمان باللغة العربية. مستناكم احنا نعطيكم سيرفيس اللي ولا واحد بياخده. يعني كل بني ادم اللي باخذ الخدمه بقول واو ليش ما عرفتش عليها قبل.
1: صحيح
0: كيف يعني ليش ما قلتوليش ليش تعرفش على كثير عالم عن صحيح بيعرفوش الخدمه هاي بيعرفوهاش
1: يعني بدي اقول لك حقيقه محمود يعني انا من وقت اللي عرفت هاي الخدمه انا بطلت سافر من دون هاي الخدمه حقيقه. كل مره بسافر بتصل بحجز وبطلع.
0: احنا انت اول مره سافرتي معنا قبل 3 سنين
1: مزبوط اكثر
0: قبل الحرب.
1: صحيح
0: بتفكر لما أول مرة لما قلت لي إيش هي الخدمة ليش الواحد ما بعرفها.
1: صحيح مزبوط عن جد قلت يا ريت زمان بعرفها, ولكننا ننطر هيك مع الأولاد الصغار كل هيدي النطرة ساعات والولد يبكي من هون والتيارة تتأخر من هون وما تستمتع. يعني هي كمان المطار بحد ذاته هو كمان استمتاع ومتعة إنك تتمتع فيه هيك تقعد على مهلك تشرب شيء عن جد, وكل هيدي الخدمات أساسا تكون موجودة بالمطار يعني شيء رائع جدا فعلا. طيب محمود كيف ممكن التواصل معكم؟ أعطيني هيك أكثر تفاصيل كيف ممكن التواصل معكم؟
0: بنفع واتساب بنفع عن طريق تليفون 050-755-75-363 بنفع يكتب عن طريق الواتساب إنه بدهم الخدمة. بنفع يفوتوا على الانستغرام flyfastvip بقدر يوصوا فيه غد لينك بيكتبوا بعبوا التفاصيل. يعني كتير سهل كتير سهل وطلعوا السعر مش غالي. يعني واحد لعند خمس أشخاص اللي مسافر 1080 شيكل مع المعهم.
1: يعني ممكن 5 أشخاص يسافروا بهذا السعر محمود؟
0: واو.
1: يعني إذا بدنا نقول 5 شباب 5 أصحاب مسافرين يعني بفرقوا يعني بقسموا المبلغ كله عليهم يعني ما بيطلع شيء وكأنه واو وبيأخذوا الخدمة كاملا فعلا.
0: ولا شيء صح
1: فعلا رائع. إذا عن جد يعني كل مين هيك بده يتصل هلأ ويحجز هيك مكان لإله مهم جدا يعني أساسا ومحبذ إنه كل واحد هيك يتصل قبل ويحجز مكان لإله بهيدي الرحلة على 050-757-5363. هيدي الخدمة رائعة جدا بالمطار عن جد محمود. أنا بدي أقوله وبكل يعني بكل هيك فخر عن جد كتير يعني بتستمتع بالرحلة من وقت اللي بتطلع من بيتك حتى كمان لحد ما توصل على على على الوجهة اللي أنت رايح عليها. محمود
0: نعم
1: تفضل.
0: كتير عالم مضغوطين هلا بالفترة هاي مع الأولاد وكتير أعصاب وشوب بدك توصل على المطار بدك تفوت على الديوتي فري. يعني احنا نعطيك بنسهل لك الطريق يعني
1: عملية انتوا بتاخدوا الشنط محمود انتوا بتعملوا المعومين التشيك كله انتوا بتعملوا
0: مش لازم تدوروا ايش لازم تعملوا.
1: صحيح
0: بس توصلوا لغد بتنكم شخص باخد منكم الباسبورتات والشناتي وبمرقكم بقولكم تعالوا وراي لعند زي تفري.
1: واو رائع. اذا الاتصال محمود على 050-755-363. يلا شكرا جزيلا على هذه الخدمة الرائعة. شكرا إلى اللقاء. تحياتي إلى اللقاء. يلا نحن لهون منكون وصلنا لنهاية الساعة الأولى من برنامجنا. بعد في عنا الساعة الثانية ما تنسوا أبدا بالساعة الثانية في عنا مسابقة جدا جدا جدا خاصة وجدا رائعة انتظرونا وفي عنا جوائز كمان بالساعة الثانية. فجهزوا حالكم وكونوا جاهزين على 0460-101 إذاعة الشمس. راجعين لكم بساعة تانية على الهواء.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويب سخنوة علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: الشمس دائما.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه، نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
11: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 70 عاما بجروح بالغة الخطورة جراء سقوطه عن سلم أثناء عمله في وسط البلاد. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أصيب طفل في 8 عمره بجروح متوسطة بعد سقوطه من ارتفاع في بلدة شقيب السلام في منطقة النقب. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للطفل المصاب، ثم نقلته إلى مستشفى سروكة. قدم نائب رئيس بلدية حيفا فاخر بيات الورود للطواقم الطبية في مستشفى رمبم عقب حملة التحريض التي طالت الطواقم العربية في المستشفى. وأشاد بيات في حديث لإذاعة الشمس بعمل الطواقم الطبية من العرب واليهود على حد سواء على عملهم المتفاني يوما بعد يوم من أجل إنقاذ الأرواح وعلاج البشر كبشر دون تمييز على أساس القومية أو الدين أو اللغة. وأكد بيات أن الطواقم الطبية لن تكون أداة للتحريض العنصري في الحملات الانتخابية. طلبت السفارة الإسرائيلية في فيينا مساعدة الجمهور في العثور على مواطنتين إسرائيليتين هما أم وابنتها بعدما شهدتا للمرة الأخيرة في العاصمة النمساوية يوم الجمعة الماضي قبل أن ينقطع الاتصال بهما. ودعت السفارة الجمهور إلى مشاركة الإعلان ونشره على نطاق واسع للمساهمة في جهود البحث. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة شخصين جراء قصف إسرائيلي استهدف أطراف مدينة النبطية جنوب لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مسيرة استهدفت فرق إسعاف أثناء نقلها لمصاب جراء غارة استهدفت مركبة في حي الجامعات. في السياق، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدما وهي أفضل من نتائج الحرب المدمرة. وأكد عون أن بلاده لن تسمح لإسرائيل بأن تبقى ولو على شبر واحد من أراضيها، لافتا إلى انحسار حجم الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده بعد توقيع صيغة الإطار برعاية واشنطن. أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكما غيابيا بإعدام رئيس النظام السابق الفار بشار الأسد وشقيقه ماهر بتهمة القتل العمد وسط مطالبات بملاحقتهما دوليا. كما قضت المحكمة بإعدام المتهم عاطف نجيب رئيس جهاز الأمن السياسي في درعا بتهمة القتل العمد والتعذيب، وأنزلت بحقه العقوبة الأشد التي يجيزها القانون السوري. في سياق آخر، أفادت وكالة رويترز بأن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور سوريا للإعلان عن تقدم كبير. هذا ونقل موقع أكسيوس يوم أمس عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن الوكالة ستقوم قريبا بإزالة مواد نووية مخزنة في موقع سري في سوريا، وذلك بعد توصل إدارة الرئيس ترامب إلى تفاهمات مع كل من سوريا وإسرائيل. أدانت الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان متهمة الإدارة الأمريكية بالتواطؤ عبر دعمها لإسرائيل. واعتبرت الخارجية أن استمرار هذه الهجمات يأتي في ظل صمت دولي لا سيما من قبل مجلس الأمن الدولي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة وجافة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة، الجليل الأعلى 34، طبرية 39، الناصرة 36، حيفا والساحل 33، تل أبيب ويافا 33، النقب 37، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

يلا أهلا وسهلا فيكم عن جديد، ساعة تانية على الهواء مباشرة. كيفكم كل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات؟ تحياتنا للجميع وكل اللي معنا من بداية المشوار. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكونوا عم بتقضوا معنا أوقات حلوة ولذيذة ومهضومة وكل شيء. يلا بس خليني أخبركم قبل ما نبدأ المشوار، أول شيء إنه برنامجنا برعاية فينيا. طبعاً كل مين بده يستمتع بإمداد أكبر من الأكسجين، من الطاقة، من اليقظة خلال النهار، لازم يتناول فينيا يومياً. فكل شيء عليكم تعملوه، تطلبوا الباقة السنوية من فينيا بمئة شيكل فقط بالشهر، واحصلوا على كوبون هدية بقيمة 500 شيكل لحجز إجازة في فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا هلأ على نجمة 3287 وطلبوا فينيا وحسنوا من جودة حياتكم. بقى لكل مين بيطلب 8 أو 12 شهراً بتحصلوا على كوبون ب500 شيكل لحجز إجازة في فنادق نيفيل دافيد. يلا هلأ شو المسابقة نحن لليوم؟ شو نتركن هلأ بالساعة هيدي؟ تعال لكم شو حضرت لكم. صراحة كتير شي مهضوم وكتير هيك خفيف ولذيذ ومهضوم وحلو. أول شي حضرت لكم أنا يعني رح لكم كلمات أغاني ببساطة، أوكي؟ رح أعطيكم إياها كلمات، عليكم تعرفوا شو اسم الغنية، أوكي؟ شو اسم الغنية ومين بغني الغنية؟ يعني كمان بكفيني اسم الغنية، أوكي؟ وكمان إذا بتحبوا تضيفوا مين المغني كمان بيزبط، أوكي؟ فأنا بس رح أعطيكم الكلمات من دون لحن من دون أي شيء، بعطيكم الكلمات وإنتوا عليكم تعرفوا شو الغنية، أوكي؟ اسمها والمغني إذا بتحبوا كمان، وهيك اسمكم رح يفوت بالقرعة. ليش؟ لأنكم رح تربحوا معنا من فينيا، مقدميت لكم فينيا، معنا اليوم 3 علب فينيا جاهزين، ومن حظ مين رح يكونوا لليوم؟ خلينا نشوف. يلا على 0-64-10-101 تعا نبدأ المشوار وتعا نبدأ. اخترت لكم على 0-64-10-101 تعا نبدأ مع اتصالاتكم. يلا تغير المشاعر والهلوم، كل اتصالي بيطلع معي رح أعطيه كلمات الغنية، أوكي؟

نعم ما تنسوا ابدا تتصلوا على فينيا هلا نجمه 3287 وتطلبوا فينيا. ليش؟ ببساطه لحتى تحسنوا من جوده حياتكم.

0: كل مين حابب يشعر بطاقة، يكون عنده طاقة يتنفس أحسن، هيك يكون مصحصح كل الوقت، عنده طاقة كل النهار بالرغم من الشغل والتعب، ما عليكم غير بفينيا ببساطة. يلا نحن ابتدينا. يلا إيهاب رانيا العالم من وراء المايك، كما معي بعدد هذا البرنامج زميل خليل حداد، على الهندسة الصوتية إيهاب عويس. إيهاب جاهز لاستقبال اتصالاتكم. إذن ما عليكم غير تقولوا أنه برنامجنا برعاية فينيا، فعن جد كل مين هيك حابب يتمتع بجودة حياة، يكون عنده جودة حياة حلوة ومنيحة أوكي، ويحسن من جودة حياته، اتصلوا على فينيا هلأ ووصوا على فينيا نجمة 3287 ببساطة. يلا بلشنا مع اتصالاتكم على الهواء مباشرة، تعال نروح ونقول مرحبا لمين.
1: ألو.
0: مرحبا
1: أستاذ يوسف من دبوري.
0: أهلا أستاذ يوسف، كيفك؟
1: الحمد لله، كيف أخبارك؟
0: تحياتنا لكل أهالي دبوري كمان.
1: الله يسعدك.
0: يا هلا بيك أستاذ يوسف. يوسف برنامجنا برعاية مين؟
1: برعاية فينيا.
0: فينيا، عم تاخد فينيا؟
1: أوه.
0: والله واو حلو. طيب يوسف انا رح اعطيك كلمات غنيه اوكي، وانت رايح عليك تحذر الغنيه، شو رايك؟
1: تمام.
0: كيفك انت والاغاني هيك؟ طمني قبل.
1: لا عندي خبره.
0: عندك خبره. يلا. العين عليه ده الحلو اهو، ده جماله ما فيش اخوه، ده بيحسدوه. شو؟
1: اسم الأغنية يا بخت بيه.
0: لا لا لا لا والله مش مصدق. والله مش مصدق، مش معقول. كيف؟
1: خبرة.
0: يلا خبرة، والله طلعت خبرة. يلا يوسف ألف مبروك، اسمك بفوت بالقرعة، وإن شاء الله إن شاء الله تربح معنا فينيا كمان. يلا إلى اللقاء. أنا نفسي نفسي أشيله كثير سهلة على فكرة والله. إذن على 0-64-10-101 ما عليكم غير أنه تتصلوا، أعطيكم أنا كلمات الغنية، تعرفوا بس شو هي الغنية ببساطة، وما تنسوا أبداً أنه برنامجنا برعاية فينيا، اتصلوا هلأ أو احجزوا على فينيا ووصوا على فينيا. عن جد لكل من حابب يتمتع بطاقة كل نهار، بكفي النفس أساساً، الأكسجين هيك اللي بتتنفسه بكفي، هيدا لحاله قصة عن جد. نجمة 3-2-8-7 اتصلوا وحجزوا ووصوا على فينيا. يلا مع اتصالاتكم مكملين، وتعال نروح نشوف ومنقول مرحبا لمين. مرحبا.
2: ألو، يعطيكي ألف عافية.
0: يا ميت أهلا وسهلا،
2: شو أخبارك براديو الشمس؟
0: نحن منيح تمام، نحن براديو الشمس كتير منيح.
2: الشمس مولعة عشان
0: إيه؟ إيه كيف؟
2: بقول عشان الشمس اليوم مولعة.
0: تأسك شفت، عشان هيك نحن موجودين، عشان هيك نحاول نخفف عنكم شوي. يلا كيفك أنت ومين معي قبل؟
2: فادي بشير من سخنين بيحكي معك.
0: فادي أهلا يا فادي، شو أخبارك؟ منيح يا فادي؟
2: الحمد لله، هلا بيك
0: إن شاء الله. فادي برنامجنا برعاية مين؟
2: فينيا.
0: فينيا الله عليك، جربت عم تاخد فينيا فادي؟
2: والله حتست لا بعد مش مغدير، ان شاء الله بس نربح بدنا نستعملها.
0: يلا ان شاء الله بتربح معنا يا فادي وبتبلش تاخد، حتى لو ما ربحت فادي وصي على فينيا يعني روعه. طيب فادي رح اعطيك كلمات غنيه اوكي. أيوة. تمام جالي جاهز؟
2: ايوه.
0: وبدك تعرف لي شو هي الغنيه.
2: يلا.
0: جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب، قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي. فادي فادي شو فوق شو
2: هذا الشعر؟ قارئة الفنجان.
0: ما هي والله اللي حدك صار له ساعة عم بيقول لك قارئة الفنجان قارئة الفنجان، وفادي مش مركز مع الصديقه اللي عم بيقول له قارئة الفنجان.
2: أيوة.
0: يعني مش معقول. يلا قارئة الفنجان، شكرا.
2: تستمون قدامي عشرة.
0: نعم
2: تسلم كل يوم بيقول له الدم، احنا مستنى بغنية فكرناش انه يكون
0: ما هي ده غنية.

0: تحزن.
1: يلا إذا على 0-64-10-101 ما تنسوا أبدا أنه برنامجكم لليوم البرنامج برعاية فينيا. كل عليكم تعملوه أنه تطلبوا الباقة السنوية من فينيا بمئة شيكل فقط بالشهر، وتحصلوا على كوبون هدية بقيمة 500 شيكل لحجز إجازة في فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا هلأ على نجمة 3-2-8-7 واطلبوا فينيا وحسنوا

0: يعني انت الحياة والدنيا والناس والوجود، يعني ايه بحبك، يعني ما فيش ما بيننا مسافات ولا في حدود.
1: ونكت هذا مش غنوي.
0: يلا
1: ونكت نكت هذا مش غنوي.
0: نكت
1: شو
0: بدنا نعرف بالغناني، بدنا نعرف بكل شيء.
1: شو انا بفهم
0: يعني. يلا بدي اقول لك يعني ايه بحبك، يعني انت الحياه والدنيا والناس والوجود.
1: ما عرفت شيء ما كنت.
0: طب يلا حظ اوفر، تعال شوف اللي بعدك اذا بيعرف، شو رايك؟ يلا إذا اتصلوا هلا على فينيا، وصوا على فينيا نجمة 3-2-8-8-7، طلبوا فينيا. وبدي أقول لكم لمن يطلب 8 أو 12 شهرا بتحصلوا كمان على كوبون ب500 شيكل لحتى تحجزوا إجازة بفنادق نيفيل دافيد. أوكي يلا منتابع ومنكمل ومنروح لوين. يلا مع اتصالاتكم مكملين على 064. في اعلانات، خلينا نطلع للاعلانات هلا، وبعد الاعلانات منكمل مع اتصالاتكم. يلا فاصل ونواصل.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كفيسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13.90 شيكل، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90 شيكل، وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 شيكل باس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1، تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة.
5: أهلنا الأعزاء، الغرق ما بيصير مثل ما بنشوفه بالأفلام، ما في صراخ ولا استغاثة، الغرق بيصير بصمت وخلال ثواني. حتى لو كنتوا شايفين أولادكم، موجة أو طيار قوي ممكن يعرضهم للخطر، لا تتركوهن بدون مراقبة أبداً. ولما تنزلوا على البحر اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة. المنقذ موجود حتى يحميكم وينقذ أرواحكم. اختاروا الأمان وارجعوا لعائلتكم سالمين. فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
7: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل، يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل، بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل، وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
8: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
9: كبسولات نخلة الأصلية. اكبس وغني.

0: شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط أمورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: يلا بلو بينجوين عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
2: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحانة، ابحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجيش، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
0: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصوفيا، عودة موفقة للمدارس.
3: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل أصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

يلا رجعنا لكم اهلا وسهلا فيكم عن جديد مستمعينا ومستمعاتنا كل اللي انضموا لنا بهيدي الاوقات. انتم مع اذاعه الشمس مكملين معكم ومعكم نحن لغايه الساعه 4 معكم ومع اتصالاتكم على 04-60-10-101. وبرنامجنا برعايه فينيا اللي اليوم فينيا مجهزت لكم اليوم 3 علب فينيا رح تقدم لكم اياها كهديه لكل مين بيشارك معنا. كيف طبعاً لكل اللي انضموا لنا عارفين هيك المسابقة شو رح أعطيكم كلمات غنية تخبروني بس أنتوا شو الغنية اسم الغنية وكمان إذا بتحبوا مين بغني الغنية بسيطة جداً جداً جداً. إذن ما تنسوا فينيا كل مين يريد الاستمتاع بإمداد أكبر من الأكسجين والطاقة واليقظة ما عليكم غير بفينيا. اطلبوا الباقة السنوية من فينيا بمئة شيكل فقط في الشهر واحصل على كوبون هدية بقيمة 500 شيكل لحجز إجازة في فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا هلأ ووصوا على فينيا نجمة 3287. اطلبوا فينيا وحسنوا من جودة حياتكم وهيدا الأهم. يلا دينا بدينا 04-60-10-101. يلا خلينا نروح واخدكم شوي لشو رأيكم مع إليسا هيك زمان ما سمعنا إليسا وزمان ما سمعنا هيدا الغنية الحلوة ومعكم انتو

يلا إذن على 0-64-10-101 في عنا كلمات غنية كتير بحب، مين بيعرف اسم هيدي الغنية يا ريت تخبروني.

0: يلا إذا تعال نرجع هيك مع اتصالاتكم وتعال نرجع معكم ومع مشاركاتكم وتفاعلكم الحلو مثل دايما على 0460101. كل اللي انضموا لنا بهذه اللحظات رح أعطيكم كلمات غنية، بدي تعرفوا شو الغنية، أوكي اسم الغنية، وإذا كمان بتحبوا تضيفوا مين اللي بغني الغنية. أوكي يلا مع اتصال جديد على الهواء مباشرة، ما تنسوا أبدا برنامجنا برعاية فينيا. مرحبا.
1: مرحبا.
0: مرحبتين.
1: كيف حالك؟
0: يا ميت هلا.
1: برعاية فينا.
0: فينيا.
1: فينيا
0: فينيا. فينيا هذا المكمل الغذائي الرائع، إذا بتحبي هيك تشعري بطاقة. مين معي أول شيء؟
1: سهيلة شمالي من عكا.
0: سهيلة أهلا يا سهيلة، شو أخبارك؟
1: حبيبتي
0: الحمد لله. يعني سهيلة إذا حابة تشعري هيك كل نهار بطاقة وما تحسي بتعب خدي فينيا، اسمعي مني.
1: هي إيش هاي مشروب؟
0: هيدا مكمل غذائي.
1: مكمل غذائي يعني للدايت وهيك
0: إشي بينفع؟ مش للدايت، إنما كمان هيك بحسن من جودة الحياة. بتضلك تشعري بطاقة، بتبطلي تحسي بخمول، بتبطلي تحسي بتعب، في عندك طاقة ويقظة كل النهار. أوكي
1: إن شاء الله.
0: يلا
1: إن شاء
0: الله. أوكي كيفك أنت والأغاني سمعينا؟
1: الغناني الصراحة القديمة هاي قارة الفنجان هويني كانت تغير فيه، بس الغناني الجديدة مش مع الموديل. إحنا
0: أنتوا مش مع لا لا لا. طيب بدي أخذك معناته لشيء قديم، شو رأيك؟ تمام
1: منيح.
0: يلا يا عيني لو عينك تعشق عيني، أوكي يا روحي لو روحك تسكن روحي. شايفة؟
1: مش معقول. لا أم كلثوم.
0: لا مش لأم كلثوم.
1: لا مش أم كلثوم.
0: شو بس قديم يعني ممكن يكون لأم كلثوم أو لعبد الحليم؟
1: عبد الحليم.
0: لا أنا عطيتك لا لا لا لا طلع أنا عطيتك يعني مش إنه يعني لفنانين بعده موجودين لغاية اليوم، بس إنه أغاني قديمة من زمان صار لها. شو ما عرفتي؟
1: لا
0: يا الله. يلا خليكي متابعة معنا لنشوف مين بيحالف الحظ من بعدك ويقدر. شكرا لإلك يعطيك ألف عافية. إذا اتصلوا هلأ ووصوا على فيني على النجمة 327 ووصوا على فينيا وادعوا لي بالخير. يلا منكمل معكم ومع اتصالاتكم على 0460101. كتير سهل الغنية والله، مين بس مين يعرفها.

اوكي اذا يلا خلينا نكمل ونتابع معكم ومع مشاركاتكم ومع تفاعلكم. كل مين بده هيك يشعر بطاقه رائعه جدا ما له غير فينيا، فجربوا حظكم اليوم وتعالوا شوفوا شو رح نربحكم اليوم من فينيا، واتصلوا هلا ووصوا على فينيا اذا حابين تحسنوا من جوده حياتكم. فضل شاكر.

0: الشاكر تعا اخدكم ونروح لاتصال جديد على الهواء مباشرة. منقول مرحبا لمين؟
1: ألو، مرحبا.
0: مليون مرحبا، هلا.
1: هيك
0: يا هلا، مين معي؟
1: معك ورود من الناصرة.
0: ورود،
1: أيوة،
0: أهلا يا ورود، كيفك؟
1: أهلا فيك
0: ورود، إن شاء الله بتأمل تكون عرفت الغنية اللي أنا قلتها قبل شوي.
1: وحياتك.
0: إيه؟
1: أعطيني غيرها وحياتك.
0: أعطيكي غيرها؟
1: أيوة.
0: طب يلا رح أعطيكي غيرها. شفته على مفرق بيته، لا حكاني ولا حكيته، بس ضلوا يتطلع فيني وعيونه ما تركت عيني.
1: شاكر.
0: شو مين؟
1: فضل شاكر.
0: مين فضل شاكر؟ لا.
1: لا. وائل كوري.
0: أيوة. شو الغنية؟
1: هي جديدة يعني، بس الاسم
0: رعم بالك، رعم بالك الاسم؟
1: وائل
0: كوري. شو اشتقلي؟ وائل كفوري. يلا ورود، اسمك رح يفوت معنا بالقرعة. شكراً.

0: فينيا فينيا فينيا يا جماعة اتصلوا هلا وصوا على فينيا. كل مين حابب يحسن من جودة حياته اتصلوا على فينيا على 2-3-2-8-7 وتعال نروح لاتصال جديد على الهواء مباشرة. منقول مرحبا لمين؟
1: ألو.
0: أيوة مرحبا.
1: مرحبا هلا.
0: مرحبتين. مين معنا؟
1: باسم برازي من شعب.
0: باسم أهلا يا باسم، كيفك باسم؟
1: الحمد لله، أنت كيفك؟
0: أنا تمام الحمد لله.
1: الله يخليك.
0: دايما بسمع أصواتكم بكون كتير منيحة.
1: الله يخليك.
0: يسعدك أهلا. يلا باسم.
1: يلا قلنا هيك إشي هيك متشاف هيك عتيق أنا بحب العتيق.
0: عتيق. طب يلا. يا عيني لو عينك تعشق عيني، يا روحي لو روحك تسكن روحي، هيدي
1: يا روحي
0: يا روحي. يلا
1: يا روحي هات نشوف.
0: يلا ايه شو اكتب هونيك عندك. شو عرفنا شو؟ اوكي نزل الخط. يلا طيب يلا إذن مع اتصالاتكم تعال نكمل ونروح. بس قبل صار وقت الإعلانات، نروح لبريك قصير، بعد البريك بنرجع مع اتصالاتكم ومكملين.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضة للفرن بشيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً 26692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني.

0: الطبي مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.
1: حملة الكون ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكوا إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، الطريق الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسانو 4 لتر ب4 شيكل و90، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل و90، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل و90، وورقة توليت موليت 30 لفة ب17 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحكلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
2: يلا رجعنا لكم أهلا وسهلا فيكم عن جديد. رجعنا ل هيك نكون معكم، كل انضموا لنا بهيدي الأوقات وين ما كنتوا، أكيد بالبيت على الطرقات، جميعا بالشغل، يعطيكم العافية. بنتأمل تكون هيك عم نحاول، يعني عم تقضوا معنا أوقات حلوة، عم نسليكم، مننسيكم هيك شوية ملل وتعب وإرهاق ونطرة وعجقة على الطريق وكل هيدي التفاصيل. برنامجنا لليوم برعاية فينيا. ما تنسوا أبدا كل مين هيك حابب يحسن من جودة حياته ما إلو غير فينيا. اتصلوا هلأ على فينيا نجمة 3287. نحن بنرجع معكم أنتو لاستصالاتكم ولا مشاركاتكم على رقم الشمس 04-6010-101. وتعروح ونكون مع أول اتصال بهيدا الوقت. أهلا وسهلا بمين؟ مرحبا مرحبا، أنتو على الهواء، تفضلوا. مرحبا
3: مرحبا،
2: مرحبتين، هلا.
3: البرنامج برعاية فينيا.
2: مين معي؟
3: سحر زعبي من الناصري.
2: سحر زعبي من الناصري، أهلا يا سحر، شو أخبارك؟
3: الحمد لله تمام.
2: شو سحر، أصحاب وأنت والأغاني كيف؟ طب تعرفي شو، بدأت هيك بدي سهل عليك، بتحبي فنان أو فنانة؟
3: ما بتفرق
2: ابدا. اوكي يلا بدي اخذك لشي كتير سهل. اوكي يلا، تعزف عليه الحان وتلفي به العالم من غير ما تروح مكان، وتشوف معاه العقب، تسمع اصول الترب من قلب حب وطب وغاب وداب وغني.

0: أنا في كل مكان.
1: يو
0: طيب خليني سهل عليك، تعزف عليه ألحان أوكي وتلفي به العالم من غير ما تروح مكان، هيدا هو. حاولت هيك شوي أعطيكي أكتر بس ضيعتك على ما يبدو، ببساطة. يلا وبدك سهلها أكتر كمان، فنانة وأكتر لبنانية. قلك اسم الغنية كمان. شو يلا سحر، كتير سهلتها كتير.
1: فنانة
0: ايه؟ لا لا
1: لا.
0: يا والله سهلة وحياة الله سهلة. تعزف عليه ألحان وتلفي به العالم من غير ما تروح مكان. يا الله شو تعسمعك إياها.
2: الحب زي الوتر.
0: شو سحر شو سحر. يلا حظ أوفر عزيزتي، كنت كتير بحب تربح.
1: أنغام.
0: إيه؟ أنغام. لا هيدي نانسي كمان ما عرفتيها؟
1: والله بعد بحبها لنانسي.
0: شفتي بتحبيها وما عرفتيها، يا الله. يلا عزيزتي يا هلا فيكي هلا. يلا على 0460101 تعال نروح ونقول مرحبا لمين؟
3: ألو مرحبا.
0: مليون مرحبا، هلا هلا، كيف الحال؟
3: الحمد لله
0: تمام. مين
3: الحمد
0: معي؟
3: لله.
0: مين معي؟
3: ربيع. ربيع من دير الأسد.
0: ربيع من دير الأسد، أهلا بربيع، كيفك يا ربيع؟
3: الحمد لله.
0: يلا ربيع جاهز؟ يا عيني لو عينك تعشق عيني، يا روحي لو روحك تسكن روحي.
3: وائلك فوري؟
0: لا لا لا. فنانة ولبنانية. وأكثر من هيك ما في. شو ربيع؟
3: لانس عزرام؟
0: لا لا لا لا، هلا كانت نانسي قبل شوي. هاي
3: فوهبي؟
0: لا. بدنا نقعد نتحذر على الهواء. طيب يلا تعال نشوف الاتصال اللي بعدك، بركي بيعرف. اوكي يلا ما تنسوا ابدا بس بليز، برنامجنا برعايه فينيا، اتصلوا هلا على فينيا نجمه 3287 ووصوا على فينيا عن جد. كل مين حابب يشعر بطاقه كل نهار ومش تعب وارهاق، بس عليكم بفينيا. فينيا بحسن من جوده حياتكم حرفيا. يلا مع اتصالاتكم على الهواء مباشره بنقول مرحبا لمين.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، هلا هلا. يا هلا،
4: معك فادي المجد ابو صالح.
0: فادي اهلا يا فادي، كيفك؟
4: عندي مسألة بسخنية والله.
0: اهلا فادي، هلا.
4: يعطيك العافية.
0: فادي يلا، يا عيني لو عينك تعشق عيني، يا روحي لو روحك تسكن روحي، شو الغنية هاي؟
4: للأماني.
0: للأماني. نعم؟
4: ما سمعتهاش الغنوية قبل مرة.
0: ما سمعتها؟ يا
4: اذا في واحدة ثانية بدالها نجرب.
0: في واحدة تانية تعال نجرب، يعني كنت كتير بحب تعرف هيدا الغنية، بس يلا أوكي بدي أخدك لغنية تانية. كنت اخترعت امرأة مثلك يا حبيبتي، يا حبيبتي قامتها جميلة طويلة كالسيف وعينيها صافية مثل سماء الصيف. يلا
4: كاظم الساهية.
0: الله عليك، والله والله والله برافو حقيقة، زبطت يساعدك. يلا يلا تعال نكمل.

0: يلا على 0-64-10-101 مكملين معكم برنامجنا برعاية فينيا. معنا اليوم 3 علب فينيا حابين كتير نقدم لكم إياها ببساطة، بس عليكم تعرفوا الغنية أو اسم المغني بيزبط. يلا منروح وناخد اتصال جديد على 0-64-10-101 على الشمس. مرحبا،
1: يعطيكم ألف عافية.
0: يا ميت هلا
1: رامي خطيب.
0: رامي كيفك يا رامي؟
1: الحمد لله الله يخليك.
0: منيح رامي؟
1: ماشي الحمد لله دائما.
0: ماشي الحال؟
1: الحمد لله مع فينيا ماشي الحال.
0: طيب شو مع أغاني قديمة جديدة شو رأيك؟
1: اللي بدك إياه، أما اللي قبل ما عرفوهاش يمكن إيه لنجوى كرم إذا أنا مش غلطان. يمكن
0: والله يمكن إذا أنت مش غلطان لنجوى كرم. شو اسم الغنية؟ يعني إذا عرفت شو اسم الغنية رح خلص رح يفوت اسمك على القرعة.
1: لا الله دقيقة شوي
0: ارجع إلك شو خليني إلك يا عيني لو عينك تعشق عيني يا روحي لو روحي
1: هي.
0: شو اسم الغنية؟
1: نجوى كرم.
0: برافو برافو. عارف شو اسم الغنية؟
1: لا والله. عينك يا عيني يا عيني يا عيني أنا عارف عيني.
0: يلا يعطيك العافية. شكرا.

0: يلا تعال نكمل مع اتصالاتكم ومع برنامجنا لليوم. منقول مرحبا لمين؟
1: لجوري.
0: مين؟
1: لجوري.
0: لجوري، هلا هلا لجوري، كيفك؟
1: منيحة.
0: منيحة. برنامجنا برعاية مين؟
1: مو مين؟
0: ايه؟
1: ذكريني.
0: ذكري. برنامجنا برعاية فينيا.
1: فينيا.
0: فينيا، تمام؟ يلا، جاهزة للمسابقة؟
1: بس إذا بنفع تعطيني غنوية هويني.
0: هويني؟ يلا. يعني إيه بحبك؟ يعني أنت الحياة والدنيا والناس والوجود. يعني إيه بحبك؟ يعني ما فيش ما بيننا مسافات ولا حدود.
1: من المغني.
0: اللي كمان
1: يعني اسم المغني
0: بينفع، اعطيني اسم المغني بينفع. والله يلا، شو لجوري؟
1: يعني
0: لا لا، يلا بعطيكي بعد احتمال، قولي لي هو اللي هو على فكره لبناني، فنان لبناني.
1: تعطيني احتمالات؟
0: لا يا ريت يا ريت، ما في احتمالات لجوري. طب يلا، بتعرفي شو، خلينا نعطيها احتمالات للجوري. اوكي طيب. يلا، عنا وائل كفوري، عنا فضل شاكر.
1: فضل شاكر.
0: فضل شاكر. يلا
2: يعني
0: لجوري، يعطيك العافية.
2: يعني انت الحياة والدنيا والناس.
0: يلا على 0460-101، ما تنسوا برنامجنا برعاية فينيا، اتصلوا هلأ واحجزوا وطلبوا فينيا، لأنه بس مع فينيا بتكون حياتكم أحسن وأفضل. مرحبا، لمين منقول على الهواء مباشرة؟
3: ألو.
0: بس بليز توطوا لنا صوت الراديو لو سمحتوا، لأنه بس اسمعونا عن طريق التليفون لحتى نقدر نسمعكم بوضوح. مرحبا لمين؟ أهلا وسهلا، بمين؟
3: حميد، مصطفى حميد.
0: شو الاسم؟
3: مصطفى.
0: مصطفى، أهلا يا مصطفى، كيفك؟ تمام. يلا مصطفى، جاهز؟
3: تفضلي.
0: جاهز. يلا وبقيت اوكي، برافو برافو. اوكي يلا، بدي يبلش هلا بكلمات الغنيه، اوكي لحتى تعرف شو الغنيه. وبقيت بتحب ولا فرحت لك؟ لو فعلا فقت بصراحه زهقت، ما بقتش بحن لك.
3: في بس مش ورده.
0: لا مش وردي، وعلى فكرة هي فنانة مصرية. أيوة
3: فنانة مصرية. صحيح.
0: شو اسمها؟
3: أخت حسني.
0: أخت سعاد حسني؟ مين؟ مين؟
3: سعاد حسني بتعرفيش؟
0: بلا لا، كيف بعرف؟ لا لا لا، كيف ما بعرف؟ بس لا، قصدي عن مين أنت قصدك؟
3: أنا أخت سعاد حسني ببالي.
0: أنا والله راح، بس أنا اسمي راس، راح اسمع عن بالي أخت سعاد حسني. إيه يا الله، يلا هلأ أكيد راح أقول لك، بس لا هي مش أخت سعاد.

0: سعاد حسني.
1: لا
0: لا لا لا لا يا الله. طيب يلا حظ أوفر، تعال نشوف اللي بعدك بركي بيعرف. أوكي شكرا. على 0460-10-101 منقول مرحبا لمين؟
2: أهلين.
0: توطي لنا صوت الراديو لو سمحت. يلا أهلا أهلا أهلا. يلا مين معنا؟
2: صالح أبو زهرة.
0: نعم
2: صالح أبو زهرة من كفر مندا.
0: سمعت زهرة وسمعت كفر مندا بس الاسم ما سمعته.
2: صالح.
0: صالح أهلا يا صالح كيفك؟
2: الحمد لله.
0: يلا صالح، وبقيت بتحب ولا فرحت لك؟ لو فعلا فقت بصراحة زهقت ما بقيتش بحن لك.
2: يعني هاي.
0: نعم شو يعني هاي؟ يعني ما بعرف، تعال اللي انت شو يعني. يلا طيب. نجاة الصغيرة على فكرة ستذكرت. ايه نجاة الصغيرة اخت سعاد حسني، بس لا مش اخت، مش نجاة الصغيرة.

0: يلا طيب نحن لهون على فكرة انتهى الوقت إيهاب. أعتذر كتير كتير سوري عن جد هيك سوري من اللي عم بيتصلوا بس الوقت انتهى لليوم.
1: وبقالك قلب
0: أنغام
1: وبقيت بتحب والله فرحت لك لو فعلا.
0: طيب هيدي الغنية إذن الفنانة المصرية أنغام وهيدي الغنية أوكي تعال هيك نشوف مين ربح معنا قبل ما ننهي البرنامج لليوم. شادي دبوري مبروك ربحت معنا من فينيا. فادي بشير من سخنين ربحت معنا من فينيا كمان. جوري أيضا كمان ربحتي معنا من فينيا. جوري ألف مبروك.

0: يلا نحن لهون طبعا. أول شيء شكرا لفينيا، ما تنسوا أبدا هيك تطلبوا الباقة السنوية من فينيا بمئة شيكل فقط بالشهر، وتحصلوا على كوبون هدية بقيمة 500 شيكل لحجز إجازي بفنادق نيفيل دافيد. اتصلوا هلأ على فينيا نجمة 3287 واطلبوا فينيا وحسنوا من جودة حياتكم. هلأ لمن يطلب 8 أو 12 شهرا بيحصل على كوبون كمان ب 500 شيكل لحجز إجازة في فنادق نيفيل دافيد أيضا. يلا
1: أنا وإنت خلاص ما باش في حاجة تجمعنا وبقينا.
0: شكرا لكم وشكرا لكل مين تفاعل معنا ولكل مين شاركنا وكان معنا على الهواء. شكرا للجميع، رانيا العالم من وراء المايك، إيهاب عويس. شكرا لرفقنا بالكنترول والهندسة الإذاعية. منطلع لفاصل وبتكملوا مع نشرة الأخبار. كونوا بخير، نلقاكم دائما على خير.
2: وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط. أفخاذ دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط. لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط. سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم.
5: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسان 4 لتر ب4.90 شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4.90 سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر

0: 9.90 شيكل وورقة وليت موليت 30 لفة ب 17.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 شيكل فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: العودة إلى المدارس بدأت، ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من 0.5 شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والتاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات بلويز. Kids and You الزرازير.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
0: كلية عقن هدرخوت علود تفتتح التسجيل للدورات التالية: مدير عمل من أهل عبودة ومفعيل ملجزاء. كلية عقن هدرخوت علود الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20. عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
7: الكل

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لا تقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل و90. سكر سوغات 1 كيلوغرام ب2 شيكل و90. زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل و90. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل و90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

التمام الرابعة في إذاعة الشمس. أحييكم أيها السيدات والسادة، إليكم نشرة الأخبار. أصدرت محكمة الليكود قرارا اليوم بتجميد التصويت على طلب رئيس الوزراء تحسين مكان للوزير خايم كاس في قائمة الحزب للانتخابات القادمة، وذلك بادعاء أنها عبارة عن صفقة سياسية. وقال الملتمسون للمحكمة

0: كما أن هناك تضارب في المصالح ومنفعة سياسية غير ديمقراطية. صرح وزير خارجية الباكستان اليوم أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من إبرام اتفاق بينهما، وأن الأمور تسير بشكل إيجابي نحو التوصل إلى اتفاق سلام أو صفقة تنهي حالة الحرب بينهما، ولم يورد تفاصيل إضافية. إلى ذلك حذر مسؤولون عسكريون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أي محاولة للسيطرة على مضيق هرمز بالقوة ستحتاج إلى وقت طويل وتكاليف باهظة، مع عدم وجود ضمانات لتحقيق أهدافها وفق ما نقلته شبكة الان بي سي نيوز عن مسؤولين أمريكيين. وأوضح مسؤول أمريكي أن الخطط العسكرية المعدة لمثل هذه العملية تشير إلى احتمال سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف القوات الأمريكية. قال رئيس جهاز الموساد السابق يوسي كوهن خلال مؤتمر الجليل إن عناصر الجهاز تجولوا مرات عديدة في منشأة فرن النووية في إيران. وحول قصف المنشأة في حزيران الماضي من قبل القوات الأمريكية أضاف كوهن أن ذلك كانت بمثابة تحقيق لأحلامه. وجهت المعارضة التركية انتقادات لاذعة للرئيس أردوغان في عقاب التحالف مع الباكستان والسعودية، وحذرت المعارضة من تحويل الجيش التركي لمقاول عسكري لدول الخليج، واتهمت المعارضة أردوغان بإخفاء تفاصيل الاتفاق، وطالبت بعقد جلسة عاجلة للبرلمان التركي لمناقشة الاتفاق. وفي تركيا نبقى، حيث صادق البرلمان التركي بأغلبية ساحقة على منح العفو المشروط لآلاف المسلحين الأكراد المعتقلين في السجون، وذلك كجزء من مبادرة السلام التي تدفع بها الحكومة مع حزب العمال الكردي المحظور PKK. ويسري مفعول هذا القرار فقط بعد مصادقة السلطات التركية على نزع الحزب لسلاحه. ختاما الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها وتسود أجواء حارة في كافة المناطق وتبلغ ذروتها يوم غد. في القدس الليلة 24 درجة، الجليل 25، حيفا 26، الناصرة 22، طبرية 25، تل أبيب ويافا 24، النقب 23، أخيرا في إيلات 31 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسابيع حافلة تمر على المنطقة كلها وعلى المجتمع مجتمعنا، وتقترب الانتخابات. بعض السياسيين يسمونها، سمعتهم يقولون في فيديوهات بأنها من أكثر الانتخابات مصيرية في تاريخنا. يبالغون أم لا؟ أنا أعتقد لا يبالغون بعد الحروب التي كانت وما زالت مستمرة، الحروبات على غزة، ما يحدث في الضفة، مع إيران، مع لبنان، مع سوريا، مع اليمن، مع أين لم تكن حروبات. وأيضا بدون أقواس الحروبات الداخلية عندنا، الجريمة، العنف، لهدم البيوت، عدم وجود ميزانية. فكرة أنه إحنا فيش عندنا مساواة وعدم وجود ميزانيات صارت كالموضوع ثاني، صارت يعني أقل إلحاحا إلى جانب القضايا الأخرى الملحة.

في حياتنا، حروباتنا الداخلية الكثيرة أيضا، كل ذلك يشير بأنها فعلا انتخابات مهمة وكبيرة ومصيرية، ونرى بأن العنصرية تطرق وتصل كل مكان تقريبا أو بدون تقريبا، حتى الأطباء العرب، وأقول حتى لأنهم يعني يعطون نموذجا في العمل المهني والإنساني والأخلاقي ورقي التعامل مع الإنسان كإنسان، أثبتوا ومدراء مستشفيات، كل مدراء المستشفيات تقريبا سمعتهم مش بس في المرة الأخيرة، على مرات متباعدة يشيدون بهذه الطواقم، والآن يأتي شخص واحد يدعي ادعاء على أطباء في مستشفى رمبام، تقوم الدولة ولا تقعد، ووزير الأمن الإسرائيلي كات يطالب بالتحقيق والتحريض، يصل تخيلوا شخص واحد كتب منشور على فيسبوك يحلل الأمور من وجهة نظره كما يراها، ولاحقا كان هنالك تتبع لمن هذا الشخص، يميني لديه مواقف متطرفة كثيرة، فيوضع كل جهاز الطب العربي تحت النقد وتحت تحت التحريض، التحريض المستمر والمباشر، وبعض وسائل الإعلام اليمينية تقول هنالك مشكلة بأن غالبية أو قسم كبير من الأطباء من العرب، مشكلة ليه مشكلة؟ ويدعون بأنه الطبيب العربي يحصل على امتيازات، أي امتيازات؟ أي امتيازات يحصل عليها الطبيب العربي أو الممرض أو الصيدلي أو كل من يعمل لهم في هذه الطب، أي امتيازات؟ هو ليس بفضل أحد أصبح طبيبا، هو رغم العنصرية الموجودة ورغم الضيق ورغم عدم وجود مسطحات بناء ورغم قلة الميزانيات التي عانى منها وهو طفل وهو شاب، ورغم التعقيدات التي يعيشها أهله، ورغم العنف في مجتمعه، ورغم كل هذه التحديات، مش بفضل أحد، بفضل اجتهاده، بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل دعم عائلته، دعم من دعمه، بفضل اعتماده على نفسه، ولكن ليس بفضل السياسة الموجودة. رغم السياسة الموجودة ويعرضون الأمور بشكل معاكس لمجتمعهم، والتحريض كبير. نحن من ينجح لدينا، وطبعا مهم أقول بأنه كل شبابنا الذين يعملون، كل الطواقم التي تعمل، إن كان في مجال الهايتك وإن كان في مجال الهندسي وإن كان في مجال البناء وإن كان في كل مجالات والمواصلات والسائقية الحافلة، جميعهم كلهم يعملون ويجتهدون ويناضلون لحياة كريمة رغم السياسات المفروضة عليهم وليس بفضلها. والتحريض موجود ونرى، مشكلة بأن رغم كل ذلك دائما نتحدث عن ترتيب بيتنا الداخلي، ودائما نقول بأنه نحن أبطال في النجاحات الفردية، ولكننا أبطال أيضا بالفشل الجماعي، مش عارفين نحول النجاحات الفردية الكثيرة. تعرفون لدينا كل شارع، كل زقاق، كل زقاق، كل مبنى من ثلاث طوابق في قصص نجاح نستطيع أن نعتز فيها في مجتمعنا العربي، كل شارع فيه عشرات إن لم يكن مئات القصص من شباب وصبايا في شتى مجالات الحياة يعملون ويتحدون ويتطورون، والتحريض عليهم موجود. هذه النجاحات الفردية كيف نحولها إلى نجاح جماعي؟ ونرى بين قوسين النكسة رقم 2، بعد أن قلنا هنالك مشتركة قد تكون مشتركة، فرحة سخنين، تذكرون بين قوسين فرحة سخنين والتوقيع وخطاب منصور عباس اللي اشتهر تعرفوني بكذب حينها، وخطاب من حوله أيضا الذين وعدوا بإقامة قائمة مشتركة. الرباعية بطلت بالوارد، بتاتا بطلت بالوارد الرباعية، بطل حدا يجيب سيرتها تقريبا قائمة الرباعية. تساءل كيف يمكن أن لا يكون هنالك اتفاق بين 4 قوائم تعاني كل ما تعاني، يعاني شعبها كل ما يعاني، لا تتفق مع بعضها رغم توقيع ورغم وجود الناس وعلى رؤوس الأشهاد والجماعة المحترمين كل الحاضرين والكاميرات تصور،
لا يوجد اتفاق بينهم.

بالمقابل مثلا مع يو اف سي جالوفيتش بتشوف في اتفاق. يعني شو اللي زبط الاتفاق هون وما زبطوش هناك مثلا؟ مثلا مثلا طيب بلاش فلتونا مع سيجالوفيتش فلتونا من ايضا من خطاب منصور عباس. ثلاث احزاب هيهم انتركوا لحالهم، انتركت لحالها الثلاث احزاب، وفي كمان غير جلسوا مع بعض وما زبطتش، جابوا لجنه وفاق، ولجنه الوفاق قسم منها استقال، وقسم من الاستقال بالمناسبه بشار عليك، وقسم منهم رجع. الناس اصلا في الشارع بتعرف مين في اعضاء لجنه الوفاق؟ معروفين. بتعرف كل اعضاء لجنه الوفاق؟ كيف تدار النقاشات؟ انا طرحت اكثر من مره بانه النقاشات المتعلقه في مصير الناس لتنشر بث مباشر، مش المحكمه العليا الاسرائيليه بتبث مرات بس، في اكثر القضايا حساسيه في المجتمع الاسرائيلي بتبثها مباشر. ليش نقاشات الاحزاب ما بتنبث؟ خلي الناس تشوف يا اخي، الناس تشوف ويتقرر، كل واحد يدلي بدلوه ويقرر. فيش اتفاق لا للرباعيه وحتى الان ولا للثلاثيه حتى. يعني طبعا في اتفاق على نقد الاخرين، تبي تشوف مين انشط بالموجودين على الاقل على مستوى نشاط الاستعراضي اذا بدكم، هذول اللي كلنا مكان شايفين متناشطين. انا والله احزاب وطنيه بتجر وراها مؤيدين وبتجر وراها قيادات وبتجر وراها، يعني في عضو جديد شفته متناشط كثير، محمد ابو الهيجه من طمره فات جديد محل بيش عتيد صدفه عشان ضل كم شهر. فبتطلع على الوضع، يعني بتيجي حكومي بتقول لك بدال الحرب خد 3 خد 4، بدال 150 قتيل بالسنه خد بنخليك تقرب على 300، بدال هدم عشرات البيوت خد مش مئات خد الاف، بدال الكارثه خد كوارث. وبالاخر بتشوف انه يصعب المشكله. نفسها الاحزاب الى حوالي 15 سنه بتنظر على القيادات الفلسطينيه بين الضفه وغزه، نتفضلوا لازم يصير في جسر هو او شو بسمه مصالحه الوطنيه. ولا محل بزبط معنا مصالحه وطنيه، ولو ولا شيء بخلينا نقرب من المصالحه الوطنيه او نقرب من انه. طبعا بيجي واحد بيقول يا اخي مين قال لك بانه اذا اتفقنا مع بعض يعني بتنحل مشاكلنا؟ هينا كنا مشتركه، ما تحسن في جو من الوحده بساعد الناس. الناس طلبت شيء من الوحدة، الناس طلبت بأنه على الأقل في زاوية معينة نشعر نحن مع بعض. يمكن نفس الكلام كل مرة يعاد بطرق مختلفة، طبعا بتيجي أحداث مثل هاي أنه بطل مش ضابط الثلاثية، يمكن تعاود تضبط الثلاثية، وجود يهودي داخل قائمة الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة، في أشياء جديدة بتصير أو اقتراح يهودي لسه فيش شيء نهائي، بس بتشوف أنه في كثير أحداث بتصير اللي بترجعنا مرات كلياتنا على نفس الدائرة، والشعب ينظر وينتظر ويتأمل وبده جو من الوحدة، بده جو من الاتفاق. في ناس رغرغ عيونها دموع في اتفاق سخنين، وكل ذلك يرمى ولا حدا بعبر ولا حدا شايف. هذه الأجواء أيضا أو يعني تدفعني لأن أفكر قبل أن أطلع للإعلانات ونستقبل شوية صوت. سؤال، يعني إحنا مش عارفين شو بيصير، مش عارفين أهمية بأنه يكون في اتفاق سياسي وعمل مشترك، عمل مشترك مش عارفين شو أهميته، ولا في حدا بتلاعب فينا؟ مو يمكن، يعني أنا بدي صارحكم في شيء عبر ميكروفون الشمس، تزداد عندي القناعة بأن هنالك من يتلاعب. وفي مرات كان في تلميحات مثلا أنه كلولي يدعم نتنياهو لأنه نتنياهو لا يريد أن أو يعد للحرب كي يمنعها، أو لا يريد حربا، وقال هنالك طرف من دولة ما قال في أموال طائلة تعرفوا عنها تصرف لتشجيع التصويت في المجتمع العربي. بكلوش تصويت لمين، خلاص صوت، مش مهم لمين، صوت. أموال نتحدث عن ملايين الشواكل تدفع عند كل انتخابات في هذا الاتجاه. من الذي يعني يريد هذه الخطوات؟ لماذا يريدها؟ من الذي يدفع؟ كيف يختار الجهات التي تعمل على هذا الموضوع؟ وهل هذا يدفعني أو شرعي أن يدفعني أن أفكر، منطقي أن أفكر بأنه لربما هنالك
من يتلاعب أو هنالك بلاش يتلاعب.

0: هي أخرى على موضوع السياسة، كيف نرتب أمورنا؟ بتدخله بفتنه بشبكه هني ولا غيره، مش قاعد بقول هدول، ولكن أقصد سياسات كبرى، سياسات خارجية تنظر بالصوت العربي أداة لإلها، يمكن هي اللي إلها علاقة بالتحالفات وهي اللي تحبط ذلك أيضا أو تدفع لإحباط ذلك. يمكن إعلانات، وبنرجع للنقاش ليه بصير فينا هيك، ويمكن واحد يطلع يقول منحوسين يا أخي، منحوسين إعلانات وراها مكالمات، شوي بنرجع.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب 55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب 100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب 120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب 200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح على الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90، سكر سوغات 1 كيلوغرام ب 2 شيكل 90، زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب 27 شيكل 90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب 29 شيكل 90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح على الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90، سكر سوغات 1 كيلوغرام ب 2 شيكل 90، زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب 27 شيكل 90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب 29 شيكل 90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح على الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: العودة إلى المدارس بدأت، ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بلويز Kids and You الزرازير.
6: حملة كبسولات نخل في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +9725924444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل 90.

0: الكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، دبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفرمندا، مثلاً رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط مع مكتبة المعتز. جيبتك مش ممكن تهتز.
2: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاً اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: الشمس دائما.
4: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
5: عدنا من جديد مع اتصال أول، متأسف على انتظارك. مرحبا. ألو
6: ألو
5: ألو
6: ألو لك العافية.
5: هلا هلا تفضل، مين معي؟
6: معك مستمع من الشمال.
5: هلا عزيز تفضل.
6: أنا بدي أزيج طول عليك بس تحكي نقطتين مهمات.
5: تفضل عزيزي.
6: أول نقطة على الهجمة الشرسة اللي عملوها على أطباء العرب والممرضين العرب الموجودين في المستشفى، ورش سكوت الطاقم الطبي الكبير اللي صار له سنين لعدم اللي ما حكاش، يعني زي عنده عجز عن الكلام.
5: قصدك الأطباء اللي مع سنوات طويلة من الخدمة؟
6: طبعا
5: أنا صحيح. أنا شفت الحراك، أكثر حراك طلاب، متأسف، أطباء شبابيين بالأساس اللي تحرك. مظبوط.
6: حرام يعني، هدول أشخاص بعد سنة وسنتين يمكن يطيروهم من محلاتهم.
5: يعني مش تعرف ليه بدي أقول لك ملاحظة؟ إحنا مش لازم نخوف كل حدا بكل موقف، العكس كان موقف.
6: لا مش عم بخوف. مش عم بخوف. لا أنا بقولك إنه هني يمكن بخاف ونقولك أنا بعدني جديد صار للسنة أو سنة.
5: فهمت عليك.
6: بديش أحكي وبديش، أما أنا بقول وين الملامة على هذول الكبار اللي إلهن وزنهن وإلهن تقلهن. تنين بدول أخوتنا اليهود، يعني إنه يعني بكفي هاي الهجم الشرس الكذابي اللي افترى على الدكاترة بهذا الحالي. يعني إحنا لو فيش العرب في إسرائيل اللي بتشغل كل الشغل اللي أنت حتى قلته لسه قبل شوي، إن كان بالعمار وإن كان بالكراج وإن كان بكل محل، هاي دولة توقع تسقط نماش، ملهاش أي كيان توقف عجريها لولا وجود العرب اللي بيشتغلوا
5: صحيح.
6: كل المجالات
5: قوتنا جدي.
6: فإسا بوين ملامتي أنا برجع السنهم بقلب على الناحية الثانية على إخواننا في الكنيسة العرب، اللي أنا بالأول كنت أقول بهمش حتى لو قائمتين صوته، لو قائمتين اليوم أنا أقول لا، مدامكم عم تختلفوا حتى في ثلاث قوائم هذا نضل عايش بدل إنه أنتم بتدوروا بس على صحتكم. أنا بقول إذا في أبضيات بالفعل ولا واحد بيطلع يصوت لهدول، خلينا نروح يلاقوا

0: 20 30 صوت في كل في كل سد اقتراح وروحوا على الدار ونشوف شو ساعتها بقرروا، لانه احنا بنقرر مين يكون فوق مش هني، احنا الاشخاص اللي بنروح على الانتخابات احنا اللي بنقرر مين يكون النائب اللي بيقوم الكنيسة. الا مش هن.
1: بدي اناقشك انا فاهم طبعا، وهذا الصوت دائما بسمعه من الناس انه احنا لازم نعاقبكم مره، بركي فهمتوا كل مره، بس مرات بصير بانه زي البجل ذاته، يعني هن كمان يمكن بركنوا قسم منها على هذا الموضوع، انه بالاخر الناس من كلها انه بتعاقب مين؟ بتعاقب حالك يا اخي.
0: لا بس ما هو انا بفهم، انا بسال سؤال بسيط، على شو انتم مختلفين؟ ممكن تقولوا لي زي ما سالت انت سوكولوفيتش اوام مع منصور عباس، اوام بديتين ثلاثه تكونت، شو وين المشكله؟ ما فهموني بس وين المشكله، عشان مختلفين. بلكي ضدنا احنا الشعب البسيط نحل لكم اياها، بلكي ايش محل اول محل ثاني ال 50,000 معاش ولا شو؟ مش فاهم انا ايش فيه، ايش فيه؟ انت بدك مصلحتي كمواطن عربي؟ والله انت ما بدك مصلحتي كمواطن عربي، انت زتتني ورميني في كندره، مش فارق عندك، مش فارق عندك مين ما كنت تكون، انت بهمك كرستك وتقعد عليها 4 سنين وتقعد عليها معاش، هذا اللي انا شايفه. انا كنت اقول لك، انا طلعت قبل بفتره حكيت على الراديو كمان وقلت انه لازم نصوت كلنا ولازم نغير فلان ولازم، اما صار انه بيستاهلوش، والله ما بيستاهل.
1: الاجواء بتحبط، صحيح الاجواء بتحبط، بس كمان
0: لا بيستاهلوش. انا بسمع انه ثلاث قائد كمان مختلفين، على ايش مختلفين؟ قولوا لي على ايش مختلفين، بس حدا يفهم، ممكن يقولوا لي اختلفنا على شغله معينه، ايش شو عايش
1: خلفي؟ ما بحكي على خلافات بين المقعد السابع والتاسع ونص وتناوب، يعني الصراحه التفاصيل ناكده، تفاصيل ناكده لاخر. بس بدي مهم الناس تسمع، وبحكي لك بانه كنت في محادثه مع واحد من اعضاء الكنيسة، وقلت له بانه على موضوع الخلاف على وجود ما يسمى لجنه الوفاق، والشغلة وفكرة الوفاق نجحت سابقا، يعني لما كأنه مرة أول قائمة مشتركة أقامت لجنة الوفاق، يعني من غير ما أخدين تعنقون النفس تبعهم. فقال لي طيب يا أخي إحنا بدنا نعطي التجمع على حساب الطيبة، على حساب العربية التغيير، تعويضا على اللي صار فيهن العام الماضي. الطيبة بقول ليش التعويض على حسابي أنا مثلا؟ فكل حدا بقول إحنا بدنا وحدة، بس ليش حسابي؟ فهم علي؟
0: طلع انت لا شك انك يمكن سمعت الطيب اليومين، انا سمعته على التلفزيون في مكان طلع وحكى، قال انه عن لجنة الوفاق هاي، انه لجنة الوفاق كان فيها ناس اللي عم تشتغل ضد الاشي، بدل ما تقرب تبعد ومتل ما تعمل كذا عملت كذا، وهذا بعرفش قديش الاشي الصح، يعني بعرفش شو عملوا. فبقول انه يعني لجنة الوفاق هذه لجنة كانت مش كتير منيحة، بعرفش اذا كان سمعت انت او كان
1: سمعت عندك. سمعت طبعا.
0: برجع بقول لك إشي بسيط، خلينا احنا نحكي بلغه الشعب العامي البسيط اللي احنا منها، انه يا عمي انتم مختلفين بتقولوا انه بدكم مصلحه الشعب العربي وبدكم انه احنا نصير كذا ونمنع الجريمه وناخذ ونعمل ونسوي، وانا شايفكم انتم متقاتلين على المحل السابع والسادس والخامس، معناها انت بتدور على مصلحتك، وانا اسف بس بتدور على مصلحتك، انا بقول لك مش طالع صوت لك، وان شاء الله انه كل الشعب بيسمعني وما يطلعش يصوت، يروحوا على السنه يلاقوا في 100 صوت بس قريبهم اللي حواليهم، مش حتى اشوف شو بصير،
1: حتى يتغير الحال ان شاء الله. صح
0: فهمت علي؟ عن جد يعني انا مش عارف.
1: لا انا اسمع، انا كمان بهمني انه اكيد في او هني او الاقراب على القرار عندهم عم بسمعوا، الناس تعباني جدا من هذا الجو
0: وهذا اللي كله، يعني بتحبطها بزياده، شكرا، بتحبطها بزياده للعالم هاي
1: طبعا،
0: بتحبطها قاعد.
1: شكرا عزيزي، سلم ايديك
0: حبيبي،
1: الله يسعدك. سلم ايديك. كمان محادثة. ألو
2: ألو
1: ألو، مرحبا،
2: يعطيك ألف عافية.
1: هلا مين معي؟
2: احكي معك مصطفى محميد.
1: هلا عم مصطفى
2: حبيبي. بالنسبة للأطباء في المستشفى، بالنسبة لأخو الجندي كانت مبينة سياسية، أنا مش مشكلة اجتماعية عملها، إلا هي سياسية، أكيد هو يميني وعملها قصة على أساس
1: انفحص من هو، بعض الشباب فحصه وعنده مواقف يمنية متطرفة، وانت عارف شو.
2: لا هو اسمعنا، هو الشكوى، هو يعني القصة مبينة انه زلمة يمين حلو، بس برضو بالرغم من كل هذا برضو احنا العرب برضو فيش عليهم لو برضو يتهجموا على الأطباء، يعني الإنسان يبكر بالميون، شو الميون؟ طوارئ. وبرضو إخواننا العرب يتهجموا على الأطباء، فيش عندهم صبر. أنا اليوم بكيت بالصوت.
1: آه بس غير بدوافع ثانية بصير، بدوافع الضغط الموجود، عدم وجود كفاءات، اللي بيصل عنده مريض أو مصاب أصلا أعصابه بتكون مشدودة وخلقه ضيق أصلا.
2: بس برضو أنا لما أحكي مع دكتورة مساعدة يهودية مش برضو بتقدر يتسايس صبر شيء سؤال
1: برضو إيش؟
2: يتسايس يعني
1: طبعا
2: يعني ليش يبقى مفهومنا برضو خاطئ يعني أنا يعني
1: بدنا نفصل بين الضغط الموجود وما ينتج عن الضغط الاحتكاك وبين التوجه العنصري. يعني غاد تعرف قصة ثانية
2: يعني
1: لما واحد بقول لك الكل حوالي بيحكي عربي، طب شو يحكي معك يعني ايه يعني ايش ايدش يعني
2: قصة انه يحكي عربي يعني انا تو يعني الحكومة كاتسة يعني انا من وزير الدفاع انا متحير انه بدي يحكك بهذا الموضوع يعني هو يعني كيف يعني بيحكي عربي بالصبر نحكي عربي في الكراجات نحكي عربي في البنيان نحكي عربي شو يعني رأيك مثلا
1: كل بدي رأيك شغلة كمان إضافية سريعة أنت عم بتتابع شو بصير قاعد بالأحزاب كل ما يمرق وقت بدال ما تلتئم الأمور بتنشق عن بعضها وبعدين تنشق كمان مرة
2: صحيح يعني المشكلة إنه إحنا كل ما الزمن بيقدمنا
1: شو لازم نساوي إحنا كناس إحنا الناس الشعب شو يعملوا عريضة يجمعوا تطلع مجموعة مبادرين طلاب جامعات يعملوا عريضة ضغط شو لازم يصير
2: انا اعتقد يعني بكى نقاط الاطباء بكى شوي ردهم متواضع جدا جدا
1: هاي في موضوع
2: بكى الرد مش قوي
1: فهمت عليك
2: بعرفش ليش مثلا بعرفش ليش بس بكى لازم في احد الاشخاص دخل معي قال انه بكى لازم اضراب لو جزئي اضراب يعني انه احنا موجودين احنا انه دون طرش دول مش راح تكون ويجيبوا سمعت اليوم الصبح بالأخبار يجيبوا أطباء من أوكرانيا
1: يجيبوا بيحكوا أسترالي يعطيك العافية صديقي شكرا الله يسعدك معي كمان محادثة مرحبا هلا
3: كيف حالك شو أخبارك
1: الحمد لله مين معي
3: معك معتصم هواوجي من كفر كنا
1: هلا خيي معتصم
3: منين بدك نبلش
1: منين أكثر محل مضايقك
3: أكثر محل مضايقني إنه طلع هذول الأعضاء كنيسة العرب فاهم علي بهمهن الأول والأخير معاشهن ولا بهمهن الشعب ولا بهمهن الأطباء ولا بهمهن حدا هذا بهمه بس معاشه 40-50 ألف فاهم علي وقت الانتخابات بده يضحك على الناس وبصير يقول لك إحنا مظلومين وإحنا وبنكبير وسموتريتش بإن شايفينا مقطعين موصلين يعني كيف هني بده يحترمونا ويقدرونا لما إحنا بيطلع لك واحد متطرف بيحكي على الأطباء
1: بتعرف إنه مثلا تيجي صحف إسرائيلي بيعمل تحقيق طويل عريض على سوء معاملة سجناء مثلا أسرة بتسكر الموضوع ما حدا بحقق فيه واحد تعرفش منين جاي بيكتب بوست على الفيسبوك بتكون الدولة
3: يا زلمة بسمح لي بالحكي اللي بدي أحكيه زي خلقات خلقات بيحكوا على طبيب اسمع طبيب دور عليه اسمع أبوه أو أمه مثلا حارمين حالهن
1: حاطين دم كلبهن
3: مرق ظروف صعبة توصل لهون 7 سنين ضيع من عمره تيصير دكتور يجيك واحد يزلم جاهل متطرف جوعان يجي يحكي على الأطباء والشعب العربي ساكت كلياته وينكم أعضاء الكنيسة انتو وينكم ولا بس
1: لما حطوا اسمع انت لما تشوف انه حطوا موقف شفت اعضاء الكنيسة طلعوا بيانات انت بتفكر هاي البيانات
3: يعني يا زلمة اطلع فك الشارع يا زلمة اطلع اعمل قيم حط ساوي بس غطي شاب بس احنا بع يا زلمة احنا شعب بس احنا بندفق على شغلة واحدة بتعرف شو هي الا اننا نترفق
1: انا اختلف سؤال اخير كان مطلع النت انت بتفكر الناس المعتصم الناس العاديه طيب ناس العمال المواطنين طلاب الجامعات بعرفش مين كيف لازم يضغطوا على هاي القيادات انه يا عمي اذا الهدم والحربات
3: عقاب احنا بكفس طلع سنين صلنا فاهم علي نصوت للتغيير والتجمع والجبهه والعربيه الموحده سنين صلنا نصوت فاهم كذب بكذب ما عملوش ولا إشي بس هاي المرة مقاطعة ولا واحد يصوت أقول لك بدكش تصوت يروح صوتك لنتنياهو روح صوت لهذول اللي هذول بيشدوا العرب أكثر من العربي نفسه
1: هذا حكي عن طفر ولا حكي خلص؟

0: بتفكر؟
1: لا ما زبطش، انت تيجي تضحك علي بس يوم الانتخابات زبطش.
0: عشان يكون منصف، معناه انا يعني باشروا لي بالاعلانات بيشتغلوا، بتوصلوا صوتنا، بيراكدوا الصراحه، بس انت بتشوف انه اللي بيصير بايامات مثل هيك
1: بيراكد اخوي، بيراكد عشان المسكوره تضل بس شغاله عنده. يعني هن قاعدين بيختلفوا على السادس والسابع والرابع.
0: مش خايف انك ظلمتني يا معتصم شوي؟
1: لا مش خايف، لو انه اسمعني اخوي اسمعني، لو احنا قلوبنا على بعض فاهم علي ونحب بعض، بهمنيش انا اكون الخامس ولا الرابع ولا الثالث. انا اذا اخوي بيكون منيح فاهم علي انا بكون منيح، وهيك لازم نمشي احنا المجتمع العربي. بس احنا لا، ليش هات يكون هذا قبلي وهذا قبلي وهذا قبلي؟ خلتنا يا زلمه احنا شعب نضحك على بعض بس بنعد وقت، والوقت الضايع احنا بالوقت الضايع.
0: معتصم انا عارف منين بتحكي، من حرقه صادقه مبينه، فشكرا يا صديقي.
1: حبيبي احنا شعب ان شاء الله ربنا بيصلح الحال
0: ان شاء الله يا رب. شكرا معتصم، يعطيك العافيه. ولكل حدا قاعد بسمع معتصم وبسمع المتصلين كلياتهم، هاي هي الاجواء بالاخر اللي قاعد تتركها نقاشات الاحزاب. بتقدروا تناقشوا الناس قد ايه بيجي على بالكم، اشتغلنا هون وكنا غاد وسوينا غاد وقدمنا اقتراح هون وعملنا مش عارف ايش، وفي هاي الحكومه تنسوناش في الحكومات السابقه. في اجواء مثل هيك هاي هي اللي عم بيصل للناس، هذا الجو اللي قاعد بيصل. اعلانات نرجع بعد شويه.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة حملة
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. ابحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
3: راغب هات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت مجلك روم المفرق الشرقي نجمي 2692. راغب هات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
5: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب 13 شكل 90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3 شكل 90. وشعرية أوسم 400 جرام ب 3 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين. تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
7: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
5: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسا 4 لتر ب4 شيكل 90. شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل 90. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل 90 وورقة توليت موليت 30 لفة ب17 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
8: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انت

0: مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
1: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود أشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لو ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: الشمس دائما.
4: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
5: عدنا مرة أخرى للحديث على ذكرى موضوع الأطباء والتحرير. على فكرة أنا ممكن عندي اقتراح إنه اللي مش عاجبه طبيب عربي يعالجه، يعني شو نسوي له؟ يعني يروح يجيب مين بده. ألو، مرحبا.
6: مرحبا.
5: أهلا أهلا،
6: معك مجتمع من المثلث.
5: تفضلي.
6: بالنسبة لأول إشي، حملة التحريض ضد الأطباء العرب هذا الإشي مش جديد. أول إشي حابب أقول الإشي كان مخبى وبدوا يظهروا بفترة الانتخابات مشان يأصلوا المواطنين العرب وما يطلعوا ينتخبوا. العنصرية هذه موجودة مش بس ضد الأطباء، كمان ضدنا إحنا كموظفين. يعني بيجوا بيكذبوا كذبة وبيصدقوها وبيكذبوا مكاتب ضد موظفين معينين، والموظف بيتعرض لشموع وكل هذه جلسة استماع أسوأ وكل هذا بدون ما انهم يفحصوا.
5: وحتى لو جلسة الاستماع او القانون طلع الموظف بين قوسين بريء منها، بيعيش بجود بين الموظفين زملائه.
6: انا هسه من الناس اللي معرضين لجلسة استماع من وراء كذبة،
5: تأليف
6: من وراء كذبة. فهنا العنصرية بدأت تظهر طبعا بعد الحرب. انا بشوف الاشي واضح وكانت مخبية، هسه زادت بزيادة وبدت تظهر بوضوح أكثر. الحملة ضد الأطباء هي مش بس فقط ضد الأطباء، كمان ضد طلاب الجامعات. يعني مبارح أنا سمعت واحدة بتحكي بتقول أنا بنتي كانت مجندة ولما بدت تتعلم طب كبلوها وجننوها بالامتحانات. طب إحنا أنو تلميذ بكبلوه في الجامعة من غير بسيكومتر، وخاصة موضوع الطب؟ أنو تلميذ بروح بدون امتحان يا إيل؟
5: كل اللي بدي أسألك بس على موضوعك، أنت شاعر أنك عم بتواجه لحالك في الموضوع يعني، ولا بتشعر أنه أنت جاي من مجتمع، جاي من وراك تنظيم، جاي وراك متابعة؟
6: أنا
5: جاي
6: في وراي تنظيم، بس أركن على التنظيم لأنه للأسف الشديد كل واحد بيخاف على كرسته. طبعا أنا جاي من ثقة في نفسي، لأن أنا كمان نفسي كنت أنا في بعد الموظفين،
5: لجنة الموظفين،
6: لجنة حقوق للعمال. وطبعا أنا بعرف شو قاعد بساوي، بكن على حالي، بعرف أتخرف. يعني حتى لما في مدير عربي وطلبت منه إني أقرأ المكتوب اللي تقدم، رفضوا يعطوني إياه، خافوا إني أنا أروح أستشير محامي.
5: مع أنه حق كارف
6: بالضبط. لما إحنا عرب في بعضنا بنتعامل بهذه الصورة، لما إحنا أعضاء كنيسة اللي قاعدين وأحزاب معينة بتنا بالثانية يتوحدوا ويصوروا قائمة واحدة مشان يقوى ويكون لنا حقوق وصوت أقوى في الكنيسة. لما أنتم متكاتلين على المقاعد
5: ويصير في جو، ويصير في جو إن إحنا شعب
6: يصير جو. اليوم بطل خوفنا يكون بس محاربة الجريمة، اليوم خوفنا على مكاننا في الدولة. اليوم بيجوا بطاردوا في الأطباء، بكرة طلاب الجامعات، بعده بيبدو في المدرسات اللي بدرسهم
5: أي حدا. إذا أنت بتسوق باص معرضة

0: يهجموا عليك،
1: بالضبط.
0: وإذا
1: انا
0: أنت
1: بدي احكي
0: طبيب
1: لك
0: معرض
1: شغله
0: يحرضوا عليك،
1: كمان،
0: وإذا أنت صحفي
1: عندهم اغلب المستشفيات مين اللي ديرها؟ العرب. عندهم الطبيب اللي متخرج من الجامعه بيكون حلمه المادي اقوى من انه يقدم وظيفته
0: خدمة إنسانية.
1: كانسان. كانسان شو بروح بعمل؟ يا
0: طبعا
1: عياده
0: بنحكي
1: خاصه،
0: البعض
1: يا عياده خاصه مشان ياخذ اسعار اغلى وما يركن على معاش الدوله، يا انه بهاجر برا البلاد وبيكون لحاله وضع اقتصادي معين برا. طب هان الدولة في ايد مين؟ مشنا احنا اللي خايمينها. انتو بتيجوا بتقولوا انه احنا ما بنخدم في الجيش، طيب في عنا هنا الناس اللي بتروح مثلا على الخدمة الوطنية. انا واحد من الناس اللي بنتي بتخدم في نجم الدهود الحمراء.
0: انت بدي ابتف هذا الموضوع يعني للنقاش، في عليه كتير نقد موضوع وسؤال انه يعني ماذا يعطينا ذلك وإلى أين يؤدي ذلك؟ في كتير يعني في الموضوع، فكيف كيف بتفكري؟
1: أنا بفكر إنه كمان شوي بخلوش ولا موظف عربي في هاي الدولة. أنا وأنا أتعلم بالجامعة يوم من الأيام واجهت محاضر في جامعة تل أبيب نطق، شو حكى في محاضرة؟ ما كان يعرف إني أنا عربية لأني ما كنت محجبة. حكى إنه العربي لو بآخر يوم بضربك سكين في ظهرك، فلازم هو يضل كالناس بالشوارع.
0: شكرا كثير، يعطيك العافية.
1: شكرا لك،
0: سلم ايديكي. شكرا. وشايفين بأنه فيش حدا تقريبا بدون تجربة حتى شخصية اللي عم بعيشها، وبنرجع بنقول لازم كرمال هذا الجو ينعمل جو مناهض، والشيء بدايق الناس للأحزاب. سامعين؟ الشيء بدايق الناس، مجدي غير مجدي، في ثمار. الشيء بدايق الناس، بهمكم الاشي بدايق الناس؟ بهمكم؟ هلو، مرحبا.
2: مرحبا،
0: هلا بيك. هلا،
2: هلا وعسى في اذانتك. مع
0: ان شاء الله. مين معي عزيزي؟
2: خليل من الماضي.
0: خليل، هلا خليل.
2: خليل
0: مين؟
2: سليم.
0: سليم، سليم، هلا حبيبي. هلا هلا، الحمد لله سليم، الله يسعدك. شوي الصوت سليم بده.
2: بقول لك مجنون حجر بالبير.
0: ايوه، بده ألف عاكل يطلعه.
2: هذا واحد مجنون.
0: بس يا اخي كتار اللي انجنوا هذول، كتار
2: بطراف المستشفيات، معامل حسني للاطباء وللممرضين بشكل عام. هي عنصريه؟ مش ما فيش عنصريه، مستشفيات كلياتها قايمه على كتاب الاطباء العرب والممرضين العرب والعمال العرب. المستشفى هي مش بس دكتور مستشفى، فيها يعني قسم وقسم، فيها مطابخ، فيها كثير شكلات تنفيذ. واغلب الموظفين والعمال انضموا كذا، وعلى مدار السنين الاطباء وال
0: سليم فكرك الرد اللي كان لسه يفي بالغرض ولا كان لازم إشي أحمى؟
2: بطلنا نتأمل، يعني بصراحة بطلنا نتأمل. بيوتنا قاعدة تنهد، وعلى إسه على الانتخابات بقول لك تلفون واحد لو اتصلت فيه باجب.
0: شغل واسطات، شغل
2: يا عمي وين انت استجيت جيت وين انت 4 سنين وين متخبي دغري رحت ثلاثة مع واحد يهود دغري، يعني مضيط ثلاثة في السعادة، يعني الأعضاء العرب مش ملقين هاي معنا، فاهم أنا؟ بعدين يعني هذا حتى لو حكى يعني وقال إنه الأعضاء العرب كذا وكذا، هذا العنصري، هذا عماله بيعمل دعاية انتخابية لإله ولا لا لا أصواته ولا خراريته، فاهم كيف؟ كل واحد إسه يعني عنصري، فاهم؟ موجود مجبور يتفشش في العرب، فاهم كيف؟ أي وسيلة رح تسمع هاي الشغلات يعني كثير استنى هاي الفترة. بدي أعمل مستوطنات، بدي أطحي، بدي أهد أكثر عمارات للعرب، يعني هذا الحكي رح تسمعه، يعني مش رح نلحق يعني تعليقات.
0: الموسم وكل كل كل كل كل السنوات موسم، بس إسا موسم الموسم.
2: إسا موسم الموسم. السي إسا، فاهم؟ للأسف إحنا بنروح نكتب معاين، يعني بدل ما نحط إيدنا في بعض ونعمل نعمل ترك نوخة 15 عضو ونسكن المياه، يعني هذول اللي حاولوا علينا

0: عمالي
1: فهمت عليك.
0: مش عمالي
1: نشتغلوا للجريمه ولا شكرا عزيز سليم.
0: امدين من
1: هنا. شكرا حبيبي.
0: بس احنا بدنا نصوت. نصوت. انا بنادي للكل ينزل يصوت. ارجوكوا انزلوا صوتوا وعاقب انت فكر بمخك طلع شمال ويمين شوف مين اللي ارتاح عن الصف وعاقب صوت.
1: فهمت عليك. شكرا عم سليم. استغلافي. الله يسعدك حبيبي. سلم ايديك.

0: مكالمة أخيرة. مرحبا. ألو ألو
1: ألو، مرحبا.
0: هلا بيك. مرحبا،
1: أحكي معك مستمع من منطقة المثلث.
0: هلا بيك عزيز، تفضل.
1: هلا فيك. بالنسبة لو موضوع المشفى مظبوط واللي صار،
0: احنا حكينا على موضوع المستشفى وقلنا بأنه العنصريات عم يعني عم بتزيد في كل زاوية، كيف حكينا الموسم هسه الهجوم علينا، وقلت بأنه كلنا بدنا رباعية، الناس طلبت، وقعوا في سخنين، فرح البعض، ما زبطتش، ثلاثية مش عم تزبط، يعني اللي بصير فينا كثير كثير كثير قصدي، وبالمقابل مش ملاكين عايش نقعد يا زلمة، عايش نرتب.
1: هو شوف، إذا احنا مش فاهمين حالنا مش راح يجي الخواجة يرحمنا. يعني إذا احنا نفكر إنه يعني بنستنى ويجي حدا يمد لنا الإيد ويقول لنا يلا تعالوا، ثاني يعني الدم العربي على العربي بيكون ثقيل. يعني انت شوف، في أحزاب يهودية أجت ضمنت يعني ودخلت بقوائم مشتركة مع عرب، وعلى طول بسرعة صارت الإشي سهل.
0: بقول
1: وغير التعيين بياحد ألون والجماعة اللي معه، شوف بسهولة يعني
0: القاعدين بخشوا منيح. صحيح.
1: بخشوا بسهولة، بس انه قوائم مشتركة هاي لا. وانا متأكد من هذا الاشي، يعني انا مش انه بس
0: كل بتفكر انه هي عن جد، كيف بحكي الاغلى او قسم من الناس، بانه المصالح الضيقة للأحزاب أو للأفراد داخل الأحزاب هي العقدة المركزية، ولا تفكر إنه في سياسات أكبر؟ لأنه صار في تلميح أكثر من مرة بأنه في ناس بتطلع علينا بأنه إحنا بالآخر أداة لإسقاط الحكومة الحالية، خايفين على صورة إسرائيل أكثر، بدهنش 4 سنوات عجاف أخرى تيجي على إسرائيل في العالم، وبدهن التحالفات تصير هذا الأساس. يعني على أساس
1: مش هيك. القيادات العربية بشكل عام من أكثر من 10 سنين في حكومة أو في دولة داخل دولة اللي بتقرر لها هاي الأشياء. أنا هذا اللي حاسه، أنا حاسس
0: يعني في جلسات بتصير بس إحنا ما لا يعترف بها،
1: سرية من المخابرات أو الشباك. هذا المرعب الوطن العربي اللي بفكروا إنه
0: ويمكن أحزاب توعد، أحزاب بتقول له بدك ائتلاف، تعال سوي هيك، بدك نسوي
1: لا لا لا لا لا، هم بوجهوهم بالموضوع يعني بحذافيره بالإشي بالتفاصيل الصغيرة، هو كل هذا موجه. عشان هيك إحنا لا راح نقدر نكون قوائم مشتركة ولا راح نكون حتى مؤثرين. علشان هيك حاليا
0: والناس شو لازم تساوي؟ حسب رأيك
1: الناس تعرف تختار، إن تأخذ الموضوع لجهتها، مش تستنى الناس اللي إحنا جربناهم من 10 سنين وأكثر 10 سنين ييجوا هسه يعملوا اختلاف. طب ما احنا جربناهم مرة مرتين وثلاث، يعني بدهم بعد المرة مرتين.
0: بدك تصوت انت ولا بدك تعاقب هنا؟
1: لا لا، انا اكيد مصوت. انا بالنسبة لإلي بين كبير واليمين خط احمر. والله لو يجي تعرف شو، لو يجي 100 زي منصور عباس او 100 زي ايمن عودي، يعني وزي 100 يعني منصور عباس. انا من الموحدة، من يعني الاحزاب اللي زعلت لما صارت، انا حسيتها متفرقه، هي اللي فرقت.
0: انا بس بالنسبه لك بتهون عن كل حدا تاني.
1: بس وقت اليمين وقت بن غفير واللي بيصير واللي راح يصير طبعا في عرب، على فكره بقضيه هاي المستشفى بعدهم في عندهم امل انه نحيا بياحد وحبايبي وتعرف يعني بعدهم في عندهم امل للاسف، يعني بعدهم مستعدين يعملوا اي شيء.
0: شكرا كثير، سلم ايديك مجموعة الاعلانات، يعطيك العافية حبيبي. وشكرا كثير والى اللقاء.
2: الاحتفال الكبير صدر دجاج كامل.

0: طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاذ دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
2: مع مكتبة المعتز. الجيبي مش ممكن تهتز، رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز، كفر مندى، الشارع الرئيسي.
3: يلا حملة حملة.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: حملة كبسولات نخلة في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
4: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسنيتي أورا.
5: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902902.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
8: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: التمام الخامسة في إذاعة الشمس. أحييكم أيها السيدات والسادة، إليكم نشرة الأخبار. أصدرت محكمة الليكود قرارا بتجميد عملية التصويت على طلب رئيس الحكومة تحسين مكان الوزير حايم كاس في قائمة الحزب، وذلك بالدعاء أنها عبارة عن صفقة سياسية. وقال الملتمس للمحكمة أن هناك تضارب في المصالح. أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن الاشتباه بإصابة شخص بفيروس إيبولا بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأكدت الوزارة أن الشخص يخضع للعلاج في المستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع بعد إصابته بالحمى. صادق البرلمان اللبناني اليوم على إبطال قانون الإعدام، وذلك وبذلك يعتبر لبنان الدولة العربية الوحيدة التي يلغى فيها هذا القانون ويستبدل بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. يذكر أن كتلة حزب الله في البرلمان هي الوحيدة التي عرضت هذا القرار. صرح وزير خارجية باكستان اليوم أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من إبرام اتفاق بينهما، وأن الأمور تسير باتجاه إيجابي نحو التوصل إلى اتفاق سلام أو صفقة تنهي حالة الحرب بينهما، ولم يورد الوزير الباكستاني تفاصيل إضافية. قال رئيس جهاز الموساد السابق يوسي كوهين خلال مؤتمر الجليل أن عناصر الجهاز تجولوا مرات عديدة في منشأة فورد النووية في إيران. وحول قصف المنشأة في حزيران العام الماضي من قبل القوات الأمريكية، أضاف كوهين قائلا إن ذلك كانت بمثابة تحقيق لأحلامه. وجهت المعارضة التركية انتقادات لاذعة للرئيس أردوغان في أعقاب التحالف مع الباكستان والسعودية، وحذرت من تحويل الجيش التركي المقاول العسكري لدول الخليج، واتهمت المعارضة التركية أردوغان بإخفاء تفاصيل هذا الاتفاق، وطلبت بعقد جلسة للبرلمان التركي لمناقشته. ونبقى في تركيا، حيث صادق البرلمان التركي اليوم بأغلبية ساحقة على منح العفو المشروط لآلاف المسلحين الأكراد المعتقلين في السجون، وذلك كجزء من مبادرة السلام التي تدفع بها الحكومة مع حزب العمال الكردي المحظور البيكيكي. وسيسري هذا القرار مفعوله بعد مصادقة السلطات التركية على نزع السلاح من الحزب نهائيا. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذا النهار حارا وجافا، كذلك في ساعات الليل، وتبلغ الحرارة ذروتها يوم غد، حيث تسود أجواء حارة في كافة المناطق. في القدس الليلة 24 درجة، الجليل 25، حيفا 26، الناصرة 22، طبرية 25، تل أبيب ويافا 24، في النقب 23. أما الحرارة القصوى في إيلات اليوم تصل الليلة تصل إلى 31 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. بعد الفاصل نعود ونواصل معكم في برنامج حصاد اليوم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: طاب مساءكم أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم مع هذه الجولة من حصادنا الإخباري. إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، زميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، من وراء الميكروفون معكم نبيل سلامة. وسنبدأ هذه الجولة الإخبارية بآخر المستجدات بخصوص طواقم الأطباء العرب بعد الهجمة الشرسة التي قام بها عنصريون يمنيون ضد الطواقم الطبية خاصة من أبناء المجتمع العربي في مستشفى رامبام. وكنا قد تحدثنا أيضا اليوم إلى بروفيسور يارون بارلافي الذي يعني أدار قسم العلاج المكثف في المستشفى على مدار 20 عاما. الدكتور رياض مجادلي أيضا مدير قسم الطوارئ في مركز رابين، ومدرس أيضا في كلية الطب في جامعة تل أبيب، تطرق أيضا إلى هذا الموضوع وتحدث اليوم إلينا. محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بقضايا العدالة الانتقالية في دمشق أيضا أصدرت اليوم حكما بالإعدام على الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقة ماهر الأسد غيابيا، وعلى عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا. أيضا سنكون في التماس إلى المحكمة الإسرائيلية لوقف إقامة مدرسة دينية يهودية في قلب حي الشيخ جراح بمدينة القدس. وكذلك في وزارة التربية والتعليم، ولأول مرة منظمات المعلمين والهيئة القطرية لأولياء الأمور تضع معا قواعد الشراكة بين أولياء الأمور وجهاز التربية والتعليم. هذه الموضوعات كذلك وقفة رياضية إذا سمح لنا الوقت بذلك، ولكن بداية إلى ما جرى وما يجري حاليا في مستشفى رمضان، حيث زار اليوم طاقم من وزارة الصحة المستشفى هناك. تعال نستمع إلى التقرير التالي بداية.
1: النقاش الذي أثارته الشكوى التي تقدمت بها عائلة أحد الجنود بشأن تعامل الطواقم الطبية في المركز الطبي رامبام سرعان ما تجاوز مسألة الشكوى وتحول إلى تحريض على الطواقم الطبية العربية ومكانتها داخل النظام الصحي في البلاد. من البديهي أن يتم فحص أي شكوى تتعلق بمعاملة المرضى بجدية ومهنية، وأن تتم محاسبة الفاعلين إذا ثبت أنهم تصرفوا بصورة غير لائقة. لكن الخطورة تكمن في ترجمة شكوى لم تثبت صحتها إلى اتهام أو تشكيك جماعي بطواقم طبية.

0: אנשים מכל הדתות, יהודים, נוצרים, מוסלמים, דרוזים, מה שאתה רוצה, עובדים ביחד תחת אש, במלחמה, בקורונה ובמרתף במלחמה האחרונה.
1: إذن كان هذا البروفيسور يارون بارك لافي تحدث إلى الزميل جيك خوري وانضم لي الآن الدكتور نعيم أبو فريحة رئيس نقابة الأطباء العرب في النقب. مساء الخير دكتور.
2: أسعد الله مساك والمستمعين.
1: أكيد بتتابعوا هذا الموضوع كمان أنتم عانيتم هناك في الجنوب في النقب وكما تعانون دائما في الأمور الحياتية اليومية، ولكن كيف انعكس عليكم هذا الأمر هناك في مستشفى رمضان؟
2: طبعا المواضيع والتهجمات العنصرية ومثل هذه الأحداث تعود على نفسها، وللأسف نحن متوقعين أن يكون هنالك ازدياد واضح في الفترة القادمة، خاصة أننا على وجه انتخابات وبشكل عام من يقوم بهذه عملية التهجمات عنصريين ناس يمنيين بشكل عام الذين يعني يقومون بالتهجم على أشياء اللي هي غير واقعية بشكل عام، بما فيهم أعضاء كنيسة، بما فيهم كثير من
1: وزراء،
2: صحيح، وكثير من هاي الأمور أصلا هي غير حقيقية. تكون مثلا عندما يتحدثون أن النسبة العالية من الأطباء يدرسون في البلاد أو ما شابه، ولكن إن تصل الوضع إلى هذا التفوهات وهذه التهجمات على الطواقم الطبية العربية التي هي تعمل ليلا نهار من أجل إنقاذ حياة الناس، التي هو عملها عمل إنساني بشكل أساسي دون تفريق من هو المريض، هذا ما نقوم به نحن كطواقم طبية. فبالتالي نحن قلقون جدا من هذا الواقع الذي نعيشه اليوم، قلقين جدا من أن هذه الموجة وهذا الوضع يزداد يعني في العمل اليومي.
1: دكتور، هذول الأطباء والممرضين والممرضات وكل الطواقم الطبية اللي حظوا باحترام، ومش صدفة كان رئيس الدولة في حين بتذكر فترة الكورونا ورئيس الوزراء تغنوا بما قام به الأطباء العرب خاصة في تلك الفترة، مش عارف شو اللي تبدل، هي قضية الانتخابات إلى هذا الحد يعني بتعمل هذا التحريض والفرية الدموية، لدرجة وصلت بأسنات مارك من حزب الليكود كانت عضو كنيسة سابقا بطالب بيسمع العنوان بتهويد مهنة الطب، شوف لو وصلنا.
2: نعم هذا واقع هو مرير جدا، ولكن بالطبع بعد 7 أكتوبر هنالك تغيير كبير في نظرة المجتمع الإسرائيلي للعربي، للغة العربية. يعني نتحدث أنه حتى كثير من الناس لا ترغب أن تسمع اللغة العربية، نحن نشجع أن يدرسوا اللغة العربية حتى لا يخافوا من أحد يتحدث. اللغة الأساسية في العمل وفي المستشفيات هي اللغة العبرية، ولكن لا يوجد خوف أن يتحدث الناس أو باللغة العربية. الوضع هو مقلق جدا، الوضع للأسف التوقعات أن تزداد. نحن نبعث بدعمنا للطواقم الطبية في رمبم، نحن مررنا في بعض الحالات العنصرية والتفوهات العنصرية في النقب في الماضي، نأمل أن يكون هذا الرد القوي من جميع المؤسسات اللي في الجهاز الصحي. يعني نسمع من كثير من الجمعيات المهنية، من نقابة الأطباء، من نقابة الممرضين والممرضات، عمليا الردود كانت واضحة وقوية.
1: دكتور، يا دكتور، عملوا تحقيق برمبم وأكدوا على أنه ما كان في إشي من الشكل، مجرد واحد بديش أسميه إيش أوصفه، ما بدأ أوصفه يعني.
2: خلينا نقول هنالك نقطة مهمة جدا. نعم، هناك المواطن العادي لا يفهم طبيعة العمل في الأقسام، وخاصة في عمل، وكانت هنالك المقابلة مع رئيس قسم الإنعاش الذي شرح أصلا عن طبيعة العمل. ولكن مثل هؤلاء الأشخاص، مثل الأشخاص اللي هم أصلا لديهم العنصرية، يحاولون أن يجدوا كل سبب بسيط حتى يقوموا بمثل هذا.
1: المشكلة الكبيرة يا دكتور أنه تبناها وزير يعني وزير أمن، أنت عارف يعني وزير أمن داخلي، بن غفير وكاتس، يعني هن اللي تحدثوا، هذول رموز يعني في النظام،
2: لأنهم يعني جميعهم
1: ما بتراجعش بعد ما طلعت كل التقارير هاي وأكدوا على أنه ما في منه هذا الكلام، على الأقل يتراجع يعني، ولا مش معنى يا زلمة؟
2: لا، هذا الواقع الذي نعيشه اليوم، هذه الحكومة التي الذي عمليا ضاق المجتمع العربي الأمرين. ولا هنا أنادي المجتمع العربي بشكل عام، أولا علينا أن نستمر في الجانب الأكاديمي والتميز والتعليم، وأن نستمر في دراسة التمريض والطب والصيدلة وغيرها، هذا الجانب الأول، لأنه هذا قوة أن نكون نحن عمليا أكاديميين وأن نكون مميزين وأن نكون مدراء في الجهاز الصحي. الجانب الثاني هو هنالك

0: عروبتي مصدر فخر، وأنا لا أخفي عروبتي، وكانت عروبتي على جبيني على مدار 40 عام في أكبر المراكز الطبية في إسرائيل. فكنت عربي وأفتخر، وما زلت عربي وأفتخر.
1: الإحساس الآن بأن الطواقم الطبية تتعرض لهجمة شرسة، والخوف أن يؤدي أن تؤدي هذه الهجمة إلى انكماش إضافي.
0: نحن مقبلون حاليا على الانتخابات بعد شهرين، وعمليات التحريض طبعا اليمين دائما بدور على شغلات اللي يحرض أكثر مشان يكسب الأصوات. فإذا أنتم متذكرين أنه أكم سنة كان هناك تحريض أنه العرب يركضون في الباصات إلى صناديق الاقتراع، والآن اليمين بدور على شغله. وهذا اللي كتب البوست عن الطاقم الطبي في ربين، معروف أنه من كريات أربع، ومن كريات أربع، مواطن في كريات أربع، في مستوطنة كريات أربع، وهو يميني متطرف، خلق هذه المشكلة وحرض على الطواقم الطبية العربية. اللي بدي أحكي لك هي أن الطواقم العربية من أخلص الناس اللي عملت في المستشفيات. أنا أعرف آلاف الممرضين ومئات الأطباء الذين يعطون ويخدمون ويعالجون بكل إخلاص، فيش ولا أدنى شك أن الطواقم يعني بتعطي الماكسيمم في خدمتها للجمهور.
1: دكتور ياد، كنت يعني عندما كنت مديرا لوحدة الطوارئ في مستشفى رابين، لم تلحظ مظاهر التمييز، علامات محاولات القمع؟
0: في كان تمييز عكسي. شو يعني تمييز عكسي؟ كانوا اليهود يجوا على الميون وبدهم الدكتور رياض نجار يعالجهم. هذا التمييز اللي كان بدهم مني أنا عالجهم، لأنهم بعرفوا كديش إخلاصي وإتقاني وتفاني في العمل.
1: بس هذا الاستثناء، بس هذا الاستثناء دكتور رياض، يعني الواقع العام غير شكل.
0: الواقع العام إنه برضو الأطباء العرب اللي عندي كانوا مطلوبين، لأنه الأطباء العرب ولا مرة لاحظت ولا مرة على مدار 40 عام نوع من التمييز في قلب المستشفيات. في هناك علاقة حميمي وتعامل واحترام متبادل بين الطواقم الطبية، اليهود كانوا أو عرب، الاحترام يعني متبادل، وكل الوقت كل الوقت ما كان في أي مشاكل أو صدت أي مشاكل زي ما قالوها فيه. كنا نعيش معهم في دوك يوم، يعني كنا نعيش في احترام متبادل وعمل مشترك.
1: بس تغيرت الأحوال،
0: تغيرت الأحوال بسبب اليمين الفاشل اللي كان
2: بسبب اليمين الفاشي، هذا ما قاله الدكتور رياض مجادلي متحدثا الى الزميل مصطفى الشلاطه في يوم جديد. 20 دقيقه تمام بعد 5، فاصل اعلاني ثم نعود ونواصل.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
5: يمكن انتم بتعرفوا تسبحوا، ويمكن بتفكروا انكم قادرين تواجهوا البحر، لكن البحر اقوى من اي شخص، والطيارات ممكن تفاجئ حتى امهر السباحين. لا تخاطروا بحياتكم ولا بحياة اللي بتحبوهن، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الانقاذ موجودة. اذا ما في منقذ لا تدخلوا البحر. قرار بسيط ممكن يحمي حياتكم ويخلي الكل يرجع على البيت سالم. تذكروا، فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.

0: نعم، ولذلك يعني هذا الموضوع مفهوم من هاي الناحية، المنطق الذي يعني يحتكم إليه الائتلاف الحالي، وهذه الأراقيل يعني موجودة في كل محل حتى في المجتمع العربي.
1: يعني أنا بتصور دكتور من البديهي أنه المحكمة العليا يعني ترفض قرار الكنيسة يعني وتقبل التماس اللي قدمته الجمعيات اللي قدمت هذا، طبيعي يعني الأمر.
0: واضح أنه يعني الإطار الناظم أو المبدأ الناظم لقرار المحكمة يستند إلى أنه يجب تفضيل العقوبات ويجب أن نعمل كل ما بوسعنا من أجل أن يعني نسمح لكل مواطن يريد أن يمارس حقه الانتخابي أن يمارس.
1: عندك فكرة يعني عندك فكرة سيد محمد نسبة المسنين عندنا الموجودين في بيوت المسنين عندنا في المجتمع العربي اللي مكثر يعني عندك فكرة بالضبط؟
0: طبعا لو أنك يعني حكيت عن قبل 20 سنة هذا الموضوع يعني بالكاد كان يوجد
1: مزبوط صحيح،
0: ولكن
1: صحيح.
0: ولكن بفعل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت على المجتمع العربي في السنوات الأخيرة
1: زادت النسب،
0: النساء التي خرجت إلى التعليم ومن ثم إلى سوق العمل أصبح هنالك في كل عيلة أكثر من معيد. هذا يعني حدث خلل في تقاسم أو الأدوار الوظيفية داخل العائلة، بما أنه كان يعني كبار السن يهتم فيهن ويعتنون فيهن داخل المنازل، اليوم بسبب التحول هذا يعني صار من المقبول حتى اجتماعيا بالذات في الحالات الصحية أن يعني يرسلون المسنين والطاعنين في السن إلى دور العجزة وبيوت المسنين ومؤسسات من هذا النوع. وهذا يعني هذا الموضوع أنا بعتقد أنه فيه له مئات بل آلاف اليوم موجودين، ونحن نعرف أنه في بلداتنا العربية اليوم في هنالك دور للمسنين وبيوت للمسنين ومؤسسات ترعى هذه الشريحة، ولذلك هذا الموضوع أيضا مهم يعني للمجتمع العربي.
1: دكتور محمد خليلي أنا أشكرك هذا الحديث، أنا أمل أن يكون القرار عادل يعني عمليا ويتيح الفرصة أمام كل الناس يعني يكون تساوي في الحق، هذا حق على كل إنسان أنه يصوت وتتاح له الفرصة أيضا كان مسن وكان غير مسن. أنا أشكرك بكل الأحوال، تحياتي.
0: يعطيك العافية.

0: وحوالي 35 دقيقة الآن بعد الخامسة، أمامنا فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل، ابقوا معي.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذباح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب 13.90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3.90، وشعرية أوسم 400 جرام ب 3.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذباح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذباح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب 4.90، يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90، بوضة كراميسيمو شتراوس ب 14.90، وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب 6.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذباح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
6: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتوا مش لحالكم.

0: جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
1: حملة الكل ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب 13 شكل 90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3 شكل 90. وشعرية أوسم 400 جرام ب 3 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب 13 شكل 90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3 شكل 90. وشعرية أوسم 400 جرام ب 3 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان. ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمس كيلو بخمس وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربع كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربع كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة الثلاث كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: عودة للمتابعة، 41 دقيقة تمام بعد الخامسة في حصادنا الإخباري، ونحن إلى ما كان اليوم في دمشق، حيث قضت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة هناك بقضايا العدالة الحكم بالإعدام على الرئيس السوري السابق بشار الأسد الهارب وشقيقه ماهر الأسد أيضا غيابيا، وعلى عاطف نجيب. أود أن أرحب وأعتذر أيضا بسبب طول الوقت المعتصم الأستاذ المختص في القانون الجنائي الدولي الأستاذ المعتصم كيلاني معنا على الخط الهاتفي. يسعد مساك أستاذ المعتصم.
2: يا مرحبا.
1: أهلا، خليك معي لثواني نستمع بعض مما جاء في هذا التقرير، هيك تقرير صوتي قصير، تعال نستمع بداية.
3: وباسم الشعب العربي في سوريا تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: أولا، تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة.

0: وصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
1: دكتور استمعت، هل فوجئت من القرار أم أنه كان متوقع؟
2: لا أبدا ما فوجئت من القرار، متوقع. خاصة أنه يعني هنالك أدلة جامدة على التورط في جرائم كالقتل والقتل العمد طبعا، القطف، وأيضا يعني هنالك منهجية كانت تتبع بعمليات مرتبطة باقتحام المسجد العمري، وأيضا هنالك منهجيات مرتبطة بالقتل الجماعي، وهذه كلها يعاقب عليها قانون العقوبات السوري الصادر في العام 1949 بعقوبة الإعدام. لذلك لم أكن متفاجئ، وحتى أن المحكوم عاطف نجيب لم يشعر بالندم على الإطلاق، ولم يطلب يعني لم يعترف بالذنب ولم يطلب الاعتذار حتى من المحكمة.
1: نعم.
2: وهذا كانت مبرر لرئيس محكمة الجنايات الرابعة.
1: المحكمة توجهت للرئيس، هل كان في توجه للرئيس أنه يجيب على أسئلة أم أنه ما كان في تواصل معه؟ هل المحكمة تواصلت؟ يعني كان في قدمت له أسئلة، كان في استجواب، أم أنه غيابيا يعني كله لم يحضر ولم يناقش ولم يسأل بهذا الموضوع؟
2: لا لا، هم يعني من خلال الجلسة العلنية، طبعا القانون الدولي لا يحضر المحاكمات الغيابية. القانون الدولي بيقول لك في الحرف الواحد أنه يمكن الحكم الغيابي، لكن بشرط أن تصل إلى المتهم أو المشتبه به وتخبره بتاريخ الجلسات. طالما أن جلسات المحكمة كانت جلسات علنية، فيعتبر قد أبلغ المحكوم بشار الأسد الفار إلى موسكو.
1: طب يعني كان في فرحة للجمهور، خاصة أهالي درعا، هناك اندلعت الثورة، هناك من عانى بالبداية. يعني قديش ممكن يكون هذا القرار أو هذا الحكم يعني أوبيراتيف، يعني عمليا منه بس مجرد تصريح نوايا؟ هو
2: أكيد لحنا ما بنتمنى يكون يعني رمزي. اليوم هو عم يصدر عن محكمة بتمثل محكمة وطنية بتمثل دولة، ممكن كثير يتم عبر الإجراءات التقاضي الدولي والملاحقة القضائية عبر الانتربول الدولي وعبر اتفاقية سان بطرسبورغ الموقعة بين سوريا وروسيا في العام 2022 أن يتم المطالبة بشكل مباشر لتسليم الفار بشار الأسد إلى المحاكمة في دمشق. عندما يعود إلى دمشق يحق له وفق قانون العقوبات السوري وأيضا وفق اللجنة الدولية لحقوق الإنسان إعادة محاكمته، لأنه يحق طبعا الطعن بتلك الإجراءات وإعادة المحاكمة في حال الفار سلم نفسه إلى القضاء في سوريا.
1: وهل ستطلب سوريا رسميا؟ هيك في حميمة يعني العلاقات في المدة الأخيرة في تواصل بين القيادة السورية والقيادة الروسية، يعني هل بالإمكان أن توجه القيادة السورية طلب لروسيا بتسليمه مثلا برأيك، أم أن هذا مستبعد؟
2: هلا يعني حسب طبيعة الحالة الجيوسياسية بالمنطقة والحالة المصلحية لروسيا بإبقاء يعني قواعد لها وإبقاء تواجدها على البحر الأبيض المتوسط، أعتقد ممكن التفاوض بين الحكومة السورية والحكومة الروسية على هذا الموضوع. ولا أعتقد يعني رغم أنه إذا ننظر لحنا لتاريخ روسيا، روسيا لم يعني لم تخذل أو لم تسلم يعني المتعاونين مع مثل بشار الأسد وغيرهم، لكن يعني في المصالح أعتقد يعني قد تتغير كل شيء.
1: نعم. يعني دكتور مطصمن، هناك يعني سجلت عدة حالات لقضية انتهاكات لحقوق الإنسان، ما جرى بالساحل، ما جرى بالسويدة، يعني نعم. كيف كمراقب وأنت كيف تنظر أو كيف ينظرون في سوريا يعني تلك الانتهاكات؟
2: العدالة في سوريا يجب أن تشمل جميع الضحايا وذوي الضحايا. اليوم ما عندنا عدالة لا تشمل ضحية ولا تشمل آخر. لذلك اليوم نحن دائما ننادي أن محاكمات الساحل ومحاكمات السويداء يجب أن يعني تحظى بنفس الاهتمام من الجهات القضائية، نفس الاهتمام من الحكومة السورية لمحاكمات رموز النظام. يجب محاسبة جميع المرتكبين تلك الانتهاكات مهما كانوا. أنا شخصيا ذهبت وحضرت جلسات المحاكمات الساحل بالكامل كمراقب، راقبت تلك المحاكمات وأصدرت تقرير عنها. بكل تأكيد اليوم نحن بهمنا سوريا الجديدة أن لا يكون هنالك مظلومية لأي أحد، وأن يعني أن يكون هنالك محاسبة لجميع المنتجين.

0: هايكين، واعترفت الحكومة السورية بالانتهاكات التي ارتكبت على سبيل المثال في السويداء وفي الساحل، وشكلت لجنة تحقيق وطنية وحققت ورغم كل الصعوبات والتحديات وقدمت مشتبه بارتكابهم لتلك الانتهاكات. مع العلم سيدي الكريم في الجلستين التي عقدتا في دمشق في المحكمة العسكرية في دمشق لأحداث السويداء يتم حاليا محاكمة 7 أشخاص، 7 ينتمون إلى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في النظام الجديد في سوريا.
1: أنا أشكرك على هذه المحادثة للمعتصم الكيلاني المختص في القانون الدولي الجنائي الدولي. أنا أشكرك سيدي، شكرا، يعطيك ألف عافية، إلى اللقاء، سلامات.
0: شكرا، إلى اللقاء.

0: دكتور أحمد عودي، جامعة النجاح في نابلس. سلامات دكتور.
1: الله يسلمك، أهلا وسهلا.
0: يا ريتك تشوف، لأنك شفتني كيف أنا كنت أرقص زي ما أنت كنت ترقص في الاستوديو. هاي شاهد علي الزميل ياسمين.
1: الله يسعدك، تسلم تسلم.
0: وبس هيك لازم، أنا كمان اشتغلت بالتدريس 30 سنة، كنت بعملها كمان بهذا الجيل، يعني ما تفاجأتش منك، من روحك الحلوة ومن التناغم اللي كان بينك وبين، يعني أنت أجت عفوية معك ولا مخططة يا دكتور؟
1: لا عفوية، على لو مخطط أصلا ما نجحم. أنا دائما بشارك طلابي. مش هذه أول، بس انقطعنا عن المشاركة
0: ظروف
1: كورونا وأحداث غزة،
0: الحرب بطلت.
1: كنا كل سنة نعمل حفلة
0: ونفس الرقصة ونفس
1: القوة أكثر كمان، بس هذه المرة غير. هاي المرة أنا ما توقعتش اللي صار، يعني
0: الصدى اللي كان، يعني انت متخيل الصدى والاجواء بكل العالم قرات.
1: انت متخيله اكثر مني بجوز، لانك انت بتتابع.
0: مش بس هيك، اكيد الناس متابعه، انا قرات مئات اذا مش الاف ردود الفعل، الكل بحييك ويعني الكل، يعني الكل رقص معك وطرب.
1: الحمد لله، يعني بيطلع الناس ساعه
0: يا الله والساعه واحده
1: ضم هالازمات ان نفرح.
0: انت كنت انت دكتور كنت فرحان لانه خلص الموسم، خلصت السنه الدراسيه، ولا كنت فرحان لانك تخلصت من الطلاب؟
1: لا
0: ولا
1: لا
0: كنت
1: لا.
0: فرحان لانك فرحان مع الطلاب؟ اعطيني فكره.
1: انا كنت فرحان لاني انا معتبر حالي اب لهم.
0: يا الله،
1: زي اولادي، ما ليش اولاد فعليين يعني في الخريجين، بس انا دائما بعتبرهم كلهم اولادي. وبشارك بقوه. بديش حدا يقول لي يعني شكرا، انا هيك طبيعتي هيك.
0: بالبيت اولادك بناتك زوجتك كيف استقبلوا اللي شافوه؟ ولا بيعرفوا مش غريب عليهم؟
1: بكل صدر رحب، كلهم يعني مبسوطين
0: هيك. روحك
1: عارفيني يعني، مش اول مره انا بشارك.
0: دكتور، هاي الروح نفسها انت في البيت وفي المجتمع يعني بشكل عام، ولا
1: وين ما كان؟ حتى بروح على اعراس احيانا بشاركهم نفس المشاركه.
0: يا الله،
1: بصدر رحب.
0: يا الله دكتور،
1: حاط الشهادة على جنب، الشهادات والهاي الرتب هذه شيء ثاني.
0: قرانا
1: عامل الان بإنسانية.
0: نعم قرانا، هي الإنسانية اللي كان كلها تفجرت إنسانية، كل هذا اللي شفناه الفن، يعني استعرضنا هيك مسيرتك، ويا ريت تحدثنا عن هويتك. انت عملت نفسك بنفسك، بنيت نفسك، يعني اعتليت درجات واحدة لوصلت الى الدكتوراه.
1: نعم.
0: والى التعليم، كيف بدأت المسيرة؟
1: هلا بختصر لك اياهم في دقيقتين. أنا خلصت توجيهي بـ 78، التحقت بخضوري سنتين. مباشرة بسنة الـ 80 24/8 تعينت معلم.
0: نعم.
1: ضليت معلم للـ 2005. 2005 تعينت مدير مدرسة.
0: وين؟
1: بنابلس.
0: أوكي.
1: أنا أصلاً من سالم.
0: من
1: سالم. نعم. تعينت مدير سنة ونص، اتقاعدت مباشرة. بس كنت ماخذ الماجستير. وانا على راس عملي، جيت على الجامعه.
0: نعم.
1: اشتغلت من اول ما خلصت، اشتغلت بار تايمر كم سنه وبعدين تعينت. اخذت الدكتوراه انا في 2024
0: في جامعه النجاح. في جامعه النجاح.
1: نعم.
0: نفسها
1: في جامعه البكالوريوس والماجستير. نعم. والدكتوراه.

0: من نفس الجامعة.
1: بأي اختصاص دكتور؟
0: أساليب رياضيات. أنا كنت للماجستير، بعد الماجستير أخذت الدكتوراه تعليم وتعلم.
1: الله
0: سبقتك في شغلي. نعم. لما كان معي دبلوم كملت تأهيل تربوي وجبت البكالوريوس.
1: أه.
0: من 93 ل 96. ولا ما زلت على رأس عملي يعني الآن، صار لي 46 عام بعلم، وبعدين تخصصي تربوي.
1: أوه.
0: يعني بتعامل مع طلابي بأنسنة اسمها أنسنة التعليم، أنا مربي.
1: يا الله يا الله،
0: مش كل شيء معارف، هذا حشطار رأسه، لا هذا بده هذا بده.
1: الأنسنة ذكرت قلت الآن هي يعني إلها مدلول وإلها عمق، يعني أنسنة أنسنة التعليم. نعم
0: هذا هذا هي مدرسة أنسنة التعليم،
1: أكيد بتربطك كمان علاقة مش بس مع الطلاب، كمان مع الأهالي بتخيل يعني، وإلك يعني
0: 100% ينعكس إيجابا على الأهالي. نعم كل واحد له خريج.
1: ردود الفعل كيف كانت دكتور معك؟ يعني اتصلوا لك؟ كان
0: أكثر مما تصورت، أنا ما توقعتش هيك ردود الفعل.
1: أنت اليوم
0: مع كل بعض السلبيات لاحظت أنا هذا يعني عادي، الناس يعني أنا مش كامل،
1: لا بمزحوا السلبيات يعني، وأنا يعني
0: هذا إشي طبيعي
1: طبيعي طبيعي طبيعي، هذا ما يعني ما بنقتص من
0: لا لا لا على الإطلاق
1: من الهيبة ومن عظمتك يا دكتور.
0: زادني هيبة وزادني وقار وزادني احترام وزادني يعني
1: محبة وعطاء للطلاب، وزادت إنسانيتك أكثر وأكثر بتخيل.
0: 100% 100%.
1: وأنت ناوي تخرج للتقاعد ولا ما بتفكر؟
0: أنا قاعدوني بالثلاثين تسعة.
1: السنة اللي فاتت.
0: بس أنا ما زلت يعني بشتغل بار تايمر بالجامعة يعني. بداروا بالهم علي يعني.
1: أولادك عندك العائلة كبيرة ما شاء الله، أكيد كمان مثقفين ومتعلمين مثل
0: الوالد. عندي 7 و7 تعلموا.
1: الله يخلي
0: الجامعات.
1: الله يخلي لك يا دكتور.
0: الحمد لله.
1: يعني مشرف جدا. قضية الأنسنة كمان مرة، هاي كانت يعني لب المحادثة مع قضية الأنسنة،
0: مش بس
1: أنسنة التعليم. يا الله
0: يعني أنت بتتعامل وبتتعلم بني آدمين زيك زيهم.
1: نعم.
0: لا فرق بيني أنا وبين الطالب إلا بالخبرة وبالعمر العقلي والزمني.
1: 100%
0: أنا هالخبرة اللي عندي بنكلوا إياها، بس بدي نكلوا إياها بطريقة مختلفة. مش أعطيه كتاب
1: أما
0: لا
1: أنت
0: يسمع لا يرى لا يتكلم الكتاب.
1: لا يعني
0: أنا وظيفتي أعمل الكتاب يسمع ويرى ويتكلم.
1: بتصور في ملايين من ردود الفعل بكل الوطن العربي وبالعالم كمان، الجهات العربية كل شاف هذا الفيديو، وأعتقد نعم. الكل بأكد على قديش أنت إنسان وقديش محبوب وقديش محبوب لدى الجمهور ولدى الشعب.
0: لا أرغب في الشهرة أصلا.
1: أنا فاهم ماشي مدور أنت على أنت كان يعني كل إشي عشوائي.
0: هذه لحالها.
1: أنا كل إشي كان عندك عشوائي وتلقائي.
0: عفوي عفوي
1: عفوي بنسميه.
0: من كل قلبي يعني شاركت من كل قلبي، رحت بكل دافعية.
1: صدقني كل واحد شاف الفيديو كمان شارك معك وهز ورقص وردد الكلمات كلياتها كمان زي ما أنت عملت.
0: نعم نعم صحيح.
1: دكتور أحمد عودي.
0: أثلت صدري.
1: من إذاعة الشمس من حييك كل التحيات وكل المحبة لإلك عزيزي، بتأمل يحذو حظوك كل المربين والد كاتروا المعلمين محب باي الأنسنة اللي
0: ذكرت. تحياتي لأهل الناصر جميعا.
1: الله يخلينا إياك.
0: وإن شاء الله بنزوركم في أقرب
1: وقت. بنكون سعداء.
0: تسلم الله يخليك.
1: الله يخلينا إياك. سلامات. شكرا شكرا. إلى اللقاء. يعني كان هذا الدكتور أحمد عودي كما ذكرنا اللي عمليا رقص الجمهور، رقص الملايين أعتقد في هذا الفيديو، اللي ما مش عمله هو عمليا ما دور على الشهرة زي ما ذكر.

تحية كبيرة للدكتور أحمد عودي من جامعة النجاح بهذا الحفل البهيج الإنساني كما سماه. وهي مسك ختام هذه الحلقة من برنامج حصاد اليوم الإخباري. أشكر الزملاء هاف عويس كان معي في الهندسة الإذاعية، الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، أيضا من وراء الميكروفون كان معكم نبيل سلامي. أشكركم على المتابعة، أرجو لكم يوما سعيدا، ونحن سنلتقي طبعا بعد لحظات في أخبار الساعة 6:00.

0: حملة حملة
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لا تقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
3: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.
4: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
4: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90، سكر سوقات 1 كيلوغرام ب 2 شيكل 90، زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب 27 شيكل 90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب 29 شيكل 90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
8: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: السادسة تماما في إضاءة الشمس، أحييكم أيها السيدات والسادة، إليكم موجز لأهم الأنباء. أصدرت محكمة الليكود قرارا بتجميد التصويت على طلب رئيس الحكومة تحصين مكان للوزير حايم كاتس في قائمة الحزب الانتخابات القادمة بادعاء أنها عبارة عن صفقة سياسية، وقال الملتمسون المحكمة أن هناك تضارب في المصالح. قال رئيس جهاز الموساد السابق يوسي كوهن خلال مؤتمر الجليل إن عناصر الجهاز تجولوا مرات عديدة في منشآت فوردو النووية في إيران. وحول قصف المنشأة في حزيران العام الماضي من قبل الجيش الأمريكي أضاف كوهن قائلا إن ذلك كانت بمثابة تحقيق لأحلامه. صرح وزير خارجية باكستان اليوم أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من إبرام اتفاق بينهما، وأن الأمور تسير بشكل إيجابي نحو التوصل إلى اتفاق سلام أو صفقة تنهي حالة الحرب بينهما، ولم يورد تفاصيل إضافية. وجهت المعارضة التركية انتقادات لاذعة للرئيس أردوغان في أعقاب اتفاقية التحالف مع باكستان والسعودية، وحذرت المعارضة من تحويل الجيش التركي لمقاول عسكري لدول الخليج، واتهمته بإخفاء تفاصيل الاتفاق، وطالبته بعقد جلسة للبرلمان التركي لمناقشة هذا الاتفاق. صادق البرلمان اللبناني اليوم على إبطال قانون الإعدام، وبذلك يعتبر لبنان الدولة العربية الوحيدة التي يلغى فيها الإعدام ويستبدل بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. يذكر أن كتلة حزب الله في البرلمان هي الوحيدة التي عارضت هذا القرار. أخيرا، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم عن الاشتباه بإصابة شخص بفيروس إيبولا بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأكدت الوزارة أن الشخص يخضع للعلاج الطبي في مستشفى سوروكا بعد إصابته بالحمى. ختاما، الأحوال الجوية.
1: نشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تواصل درجات الحرارة.

ارتفاعه تبلغ ذروتها غدا، حيث تسود أجواء حارة وجافة في كافة المناطق. في القدس الليلة 24 درجة، في الجليل 25، حيفا 26، الناصرة 22، طبرية 25، تل أبيب ويافا 24، النقب 23، أخيرا في إيلات 31 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. أعود وألتقيكم عند رأس الساعة. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريد للداوي.

الحادي عشر من شهر آب 2026. مساء الخير عليكم جميعا. حقك علينا ونبدأ. إيهاب عويس معنا في غرفة التحكم، الهندسة الإذاعية الكنترول، في تنسيق والإعداد خليل حداد، معكم بإعداد هذه الحلقة وتقديمها دريد للداوي. وموضوع مثير جدا للغاية لهذا اليوم وهذا الأسبوع،

في السابق زمان لما كنا نشوف صورة كنا نصدق اللي شايفينه أمامنا، ولما بنسمع صوت شخص كنا نعرف إنه هذا فعلا هو، ولما نشوف فيديو كان الفيديو بالنسبة لنا تقريبا هو الحقيقة نفسها. اليوم الأمور تغيرت اختلفت. اليوم ممكن نشوف شخص بوجهه، نسمعه بصوته هو يحكي كلام ما حكى أو يقوم بفعل ما عمله، وممكن نشوف صورة لحدث ما معين صار أصلا، وتكون في التفاصيل فيها مقنعة لدرجة تخليك تشك بنفسك قبل ما تشك بالصورة نفسها. وهنا القصة بطلت قصة تكنولوجيا جديدة أو أداة متطورة، القصة صارت قصة حقوق. صورتك، صوتك، ملامحك، سمعتك، شغلك حتى، وحتى هويتك أو هويتك، كل هاي الأشياء صار بالإمكان استخدامها وإعادة تركيبها بطريقة ما كانت ممكنة قبل سنوات. لكن السؤال أصعب لما بصير التزييف مقنع لهذا الحد، وين تبدأ مسؤولية الشخص اللي أنشأه؟ وين مسؤولية اللي نشره؟ وين مسؤولية المنصة نفسها؟ والأهم كمان، كيف الإنسان بحد ذاته يقدر يثبت الحقيقة ويحمي حقه إذا صارت الصورة أو الصوت أو حتى الفيديو قابلة للتزييف؟ والمسألة طبعا ما بتوقف هون، لأنه الذكاء الاصطناعي اللي ممكن يكون أداة لتهديد حقوق الإنسان صار في المقابل يدخل للمكان اللي المفروض فيه ندور على الحقيقة ونحمي الحقوق لعالم القانون والقضاء. فبجد نسأل، شو بيصير لما هاي التكنولوجيا تصير جزء من عمل المحاكم نفسها قضائيا طبعا نحكي، وشو الذكاء الاصطناعي بيقدر يعمل داخل منظومة العدالة، وين لازم يكون إله حد وتضل الكلمة للإنسان؟ بتعرفوا شو؟ وإذا أخطأت الآلي وأثرت مخرجاتها بقرار بمس حياة إنسان وحقوقه، مين اللي بتحمل المسؤولية؟ وشو مع التحيز عن حق الإنسان إنه يعرف كيف وصل النظام لنتيجة أثرت في قضيته؟ وهل بإيدنا فعلا نستخدم الذكاء الاصطناعي حتى في العدالة بدون ما نخسر إشي أساسي من العدالة نفسها؟ اليوم ببرنامجنا حقق علينا ما رح

0: نحكي عن الذكاء الاصطناعي كموضة أو تكنولوجيا كتكنولوجيا جديدة، رح نحكي عن الإنسان في مواجهته أو في مواجهتها، عن هويته وعن حقوقه وعن الحقيقة لما تصير قابلة للتزييف، وعن القانون لما تدخل الآلي إلى مساحته. اليوم رح نروح أبعد من السؤال شو بيقدر الذكاء الاصطناعي أنه يعمل، جبناه من زاوية أهم، شو مسموح له يساوي ومين بحاسبه لما يغلط. يلا، وللحديث عن هذا الملف مع اليوم المحامي محمد غنيم، صاحب الخبرة في القانون التجاري والشركات والعقود والتقاضي، واللي انتقل لاحقا إلى العالم عالم الليجل تيك والذكاء الاصطناعي، وعمل طبعا في جهات حكومية ورسمية في مشاريع استراتيجية لرقمنة وتطوير الأنظمة القانونية والقضائية، بالإضافة أشرف على تطوير منظومة قضائية بتعتمد على الذكاء الاصطناعي. أستاذ محمد غنيم، أهلا وسهلا فيك.
1: مرحبا دوريد، أهلا فيك.
0: يا أهلا، منورنا، أهلا فيك. بالبداية عنونته عندما لم تعد الحقيقة واضحة، بتوافقني كعنوان أساسي هيك نبلش فيه؟
1: بدون شك.
0: يعني عم نقول إنه في الماضي كانت الصورة أو التسجيل كيف ما عملنا في الافتتاحية، التسجيل الصوتي أو الفيديو، من إحنا إحساس بأنه إحنا أمام حقيقة يمكن أنه نشوفها أو سماعها مع تطور الذكاء الاصطناعي، يعني عم بتكون مختلفة. كيف تغير مفهوم الحقيقة نفسه أو نفسها، وشو التحدي القانوني الجديد اللي فرضه تعال نقول هذا التغيير؟
1: طلع أول إشي بدون شك أنه المفهوم اللي كنا نعتبره حقيقة تغير بشكل كبير اليوم. بس بعد إذنك بدي أبلش بهيك زي ملاحظة عامة عنه ما يتعلق بعالم القانون والاي اي بشكل خاص، والتي هي إنه أنت يعني بالنهاية السؤال حكيت شو التحديات اليوم موجودة. اليوم في فجوة جدا كبيرة، وهذا رح يرافقنا بكل موضوع وللسنين القادمة بكل إشي رح نحكي فيه بنقاط التماس ما بين عالم القانون وعالم الذكاء الاصطناعي، هو إنه اليوم في فجوة جدا كبيرة ما بين الواقع وما بين تطور التكنولوجيا الموجود وما بين التشريعات والقوانين اللي سنت بالفترة الأخيرة واللي موجودة اللي إحنا بنتقاضى حسبها. طبعا هذا الإشي مش خلينا نقول خاص لعالم الذكاء الاصطناعي، لأنه من الطبيعي إنه دائما الواقع يكون سابق للتشريعات، ولكن هنا الفجوة جدا كبيرة رهيبة جدا. طبعا هذا الإشي بالأساس نابع من سرعة تقدم الذكاء الاصطناعي، اللي يمكن إحنا بعدنا مش عن جد مستوعبين شو السرعة اللي عم تتقدم فيها هاي التكنولوجيا وكيف هذا الإشي ممكن عن جد يأثر.
0: رايحين لأبعد من إيش موجودين اليوم.
1: بدون شك، بدون شك.
0: أوبا. طيب تعال نبلش نغوص أكثر وأكثر مع هذا التطور للاي اي، الذكاء الاصطناعي، كيف عن جد تغير هذا المفهوم نفسه اللي متحدث عنه، هذا السؤال الأساسي، والتحدي القانوني الجديد اللي فرضوا هذا التغيير، كيف عم نشوف نتائجه، لوين إحنا ممكن نروح، فوتنا على هذا المسار.
1: طلع، إذا بدنا نحكي عن السياق القضائي وإجراءات المحكمة وإيش بصير داخل جدار المحكمة، زمان كان عنا الحالة التقليدية اللي هي أنا بدي أجي أثبت إشي معين، بجي بقول شفت بعيني وهذا الإشي
0: منطق،
1: كان كافي بمرحلة معينة إنه أنا أقول إنه هذا الإشي صار،
0: دليل إثبات، هذا هو
1: 100%. لا، أنا أكثر عن هيك عم بقول إنه مش بس دليل إثبات، طبعا دليل إثبات موجود اليوم كمان، ولكن الفكرة إنه أنا زمان كنت أقدر أقول إنه أنا شفت هذا الإشي بعيني فبالتالي هو حصل. ولكن اليوم إذا أنا شفت إنه هذا الإشي، إذا شفت هذا الإشي بعيني مش بالضرورة إنه هو حصل،
0: إنه يكون حقيقي.
1: طبعا هذا الإشي شائع كتير اليوم، الكل عم بسمع عنه ومنتشر بدرجة رهيبة، موضوع الديب فيكس خلينا نقول الفيديوهات اللي تم التلاعب فيها،
0: المفبركة،
1: المفبركة 100%. فالسؤال بطل شو أنا عم أشوف قدامي ماذا أرى، بل صار مين أنتج هذا الواقع اللي أنا عم أشوف قدامي أو هاي الصورة، منين أجت، هل تم التلاعب فيها. هذا السؤال اللي صار اليوم واجب بكل دليل رقمي تقريبا اليوم إحنا بنشوفه قدامنا، مجبورين نسأل هذا السؤال، هل تم التلاعب فيه، لأنه صار إشي جدا دارج ومنتشر بشكل كبير، حتى لمرحلة أنه اليوم ممكن أنا أعرض دليل، وهذا صار الإشي، أن أعرض دليل اللي أنا مقتنع 100% أنه هو حقيقي، ولكن يطلع أنه لا،
0: ضعنا ما بين الحقيقة وما بين المزيف، بطلنا نقدر نميز.
1: فالثقة بالإثبات نزلت، صار صعب نميز بين الدليل الحقيقي والمحتوى المصنوع بشكل مقنع جدا. فللخلاصة باختصار، بكل موضوع التلاعب يعني الكذب وهذا الإشي بالإجراءات القضائية، الذكاء الاصطناعي هو بالآخر أداة، هو ما اخترع النموذج تبع الكذب، ما عملوش إشي جديد، ولكن جعل صناعة الكذب والاحتيال كتير أرخص، كتير أسرع، وكتير أكتر مقنع.

0: أوكي. يعني لما يصير من الممكن إنتاج صورة أو فيديو، يعني بالكلمة الدقيقة هنا توليد، حتى هذا المصطلح اللي يستخدم وشائع أكثر، إنتاج أو توليد صورة أو فيديو أو حتى صوت اللي يبدو لإلنا حقيقي لدرجة إنه يعني صعب جدا إنه نكتشف إنه هذه الصورة أو الفيديو أو حتى الصوت متلاعب فيه أو تم التلاعب فيه. شو علينا أو شو لازم أنه يتغير في طريقة تعامل الإنسان وحتى أستاذ محمد المؤسسات مع المحتوى الرقمي قبل أنه نعتمد عليه؟
1: 100%. هاي واحدة من أكبر المعضلات اللي عم بتواجهنا اليوم. إذا بدنا نحكي بعنوان كبير، بدنا يعني خلينا نقول المستوى تبع الثقة يقل. موضوع التحقق من صحة الأمور والأشياء اللي احنا بنشوفها، إذا كان دليل وإذا كان أي، على فكرة حتى مش بس بالعالم القانوني، إنما بشكل عام ممكن أنا أستك الأخبار بشكل مضلل اليوم بسهولة جدا كبيرة، لأن أنا مش عم بتحقق من مصدر هاي الأمور. فموضوع التحقق هو شيء جدا مهم، رح يرافقنا، لازم يصير جزء من طريقة تفكيرنا برأيي الشخصي. موضوع المصدر الأصلي، إن نتحقق من المصدر تبع المحتوى المنشور، مين اللي نشره بالأول، كيف تطور في. طبعا إذا بدنا نفوت لأمور اللي هي أكثر تقنية، صراحة بريت شوي العالم القانوني،
0: لكن مهم،
1: مهم جدا
0: يعني
1: طبعا
0: كيف بدي أعرف المصدر.
1: وهاي يعني خلينا نقول مصطلحات اللي رح تصير جزء من حياتنا، اللي فرض علينا أن احنا نصير نعرف بهي الشغلات، مثل كل موضوع الميتا داتا، المعلومات عن الداتا نفسها اللي احنا بنستقيها من الانترنت. الفحوصات التقنية برأيي مع الوقت، ممكن مش بالمستقبل القريب، بالمستقبل البعيد أكتر، يصير هذا جزء من المهارات اللي لازم كل بني آدم تكون موجودة عندهم، يكون عنده القدرة على الفحص التقني. ممكن كمان يصير في تطبيقات، يصير في أدوات اللي تخترع اللي تصير تساعد المستخدم أنه يتحقق من هاي الأمور. وطبعا فحص السياق عند الشك، يعني إذا أنا شايف أنه في موضوع اللي هو مش كتير منطقي، مش راكب على السياق تبعه، فكتير مهم أنه دائما نرجع لموضوع التحقق. وطبعا القاعدة العامة انه كل ما كان اعتمادي اكبر او اهم، او القرار اللي بدي اتخذه هو اخطر او اهم بناء على هاي المعلومات اللي قدامي، فمستوى التحقق لازم يكون كتير اعلى.
0: جدا مهم، واحنا رح نوصل لابعد من هيك، لانه كل يعني رحين على الاس اي السوبر انتليجنس، يعني كل اللي احنا عم نختبره اليوم هذا من قاعدة الهرم الاساسية الاولى او الثانية حتى. فاحنا رحين لابعد من ذلك بكتير. هات أسألك هيك، أين يقع الحد القانوني بين استخدام الذكاء الاصطناعي AI كأداة مشروعة للإبداع والعمل والتطور وما إلى ذلك، وبين استخدامه بطريقة بتمس حقوق شخص آخر؟
1: عشان أنا أكون واضح، أنا ما عندي مشكلة مع الذكاء الاصطناعي كأداة، لأنه بالآخر الذكاء الاصطناعي هو أداة. أوكي. فالأداة بحد ذاتها هي مش مشكلة، ولكن المشكلة هي طريقة الاستخدام. الاستخدام نفسه، الذكاء الاصطناعي ممكن يكون أداة اللي تساعدنا أن نساوي أشياء كتير منيحة بالعالم، إذا كان على الصعيد المهني وإذا كان على الصعيد الشخصي الاجتماعي. طبعا هذا الإشي شايفينه من التطبيقات اللي احنا بنستعملها كتير مهم، ولكن المشكلة هي بالاستخدام مش بالأداة نفسها. إذا بدنا نفوت لعوالم التضليل والاحتيال اللي اليوم، هذا طبعا يعني عالم جديد اللي احنا عن طريق الذكاء الاصطناعي عم نسمع كتير أكتر عن قضايا الاحتيال الرقمية اللي تتعلق استخدام، خلينا نقول استخدام مثلا صورة شخص بدون موافقته، انتحال الشخصية عن طريق انتحال الشخصية عن طريق الذكاء الاصطناعي، هاي أشياء كتير موجودة. فهاي الأمور اللي احنا لازم نركز عليها، هل في موافقة، هل في تضليل باستخدام هاي الأداة، هل في ضرر، هل في مس بحقوق شخص معين. فاستخدام الـ AI لعمل تصميم أو بحث أو تطوير علمي طبيعي إلى آخره مشروع، شيء طبيعي، ولكن المشكلة هي لما أنا بدي أستخدم هاي الأداة لأهداف غير مشروعة، إذا كان خداع الآخرين، الإساءة، تحقيق منفعة على حساب شخص معين، هون إحنا منفوت
0: للمصالح الشخصية. صحيح.

0: تشتي بالخمسة كيلو بعشرة شاكل، ميلكي شوكولاتة 133 جرام إلى أربعة بعشرة شاكل، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للداوي.

0: مين ممكن يسرق هويتك بدون ما يلمسك؟ عنوان حلقتنا لهذا اليوم. أهلا بكل المنضمات والمنضمين بهاي اللحظات. المحامي محمد غنيم ما زال معنا في الاستوديو. عم نتحدث الآن عن الهوية الرقمية. لما بيستخدم شخص وجه إنسان أو صوته وطبعا صورته لإنشاء أو توليد محتوى جديد من دون موافقته، شو الحقوق اللي يمكن أن تدخل بهاي الحالة هون، وكيف بتطلع القانون إلى هذا الاستخدام؟
1: طلع بشكل طبيعي في أنه هنا مجموعة من الحقوق اللي ممكن نشملها تحت هذا التعريف، واللي ممكن أنه يعني يتم الاعتداء عليها من طريق استخدام للذكاء الاصطناعي. أولها طبعا الخصوصية، وهذا الإشي البديهي. السمعة الحسنة، يمكن هذا الإشي مش كتير ناس بتفكر أنه عنده وزن قانوني، ولكنه إشي جدا مهم موضوع السمعة الحسنة. ممكن كمان نفوت لعوالم الحقوق الفكرية من حقوق المؤلف حسب الحالة طبعا. أكيد الاستخدام التجاري للهوية والصورة والصوت، هذا إشي برضو اليوم عم نشوفه. فطبعا هاي جزء من الحقوق اللي إحنا ممكن تفوت تحت نطاق التأثير تبع الذكاء الاصطناعي.
0: نعم. طيب إحنا حكينا عن التوليد، لكن حتى نأخذ المسألة بصيغة مختلفة أو من جانب آخر، إذا كانت الصورة أصلا، صورة الشخص نفسه أو صوته أو محتوى أصلا أساسا منشور على الإنترنت أونلاين، فشو اللي بيخلي لصاحبها من حقوق؟ ما هو وافق، ما هو رفع، ما هو نشر، وليش لا يحق للآخرين يعني أنه يساوي هيك لمجرد أنها متاحة للجمهور؟ تعال نقولها.
1: سؤال كتير حلو. وفيه
0: لأنه في تشابك، فاهم شو؟
1: 100% فيه كتير يعني خلينا نقول أفكار اللي هي مغلوطة شائعة ما يتعلق بهذا الموضوع. إذا أنا نشرت إشي على فيسبوك أو إنستغرام أو على قنوات التواصل الاجتماعي بشكل علني، هذا بكلش إنه هذا صار متاح لأي شخص إنه يستخدمه بالطريقة اللي هو شايفها. فبكلش إنه خد صورتي وأعمل فيها شو بدك. مجبورين نسأل السؤال، مين اللي بملك هذا المحتوى؟ ليش نشر؟ لأي هدف؟ كيف استخدم؟
0: بس الانترنت جدا واسع، يعني مين بدك تقاضي؟ هذا نقل عن هذا، وهذا أرسل عن هذا، وتبع عن عن وعن وعن، ممكن توصل بدك ترجع لأبو لجد الجد الجد تبع الجد، بدك ملايين الأشخاص.
1: 100% هذا
0: فضاعت الطاسي.
1: هاي معضلة قانونية. صحيح. من المعضلات الكبيرة اليوم الموجودة. احنا طبعا قاعدين بنحكي بالعالم النظري، انا كيوت اللي بحكي لغياته، ولكن شتان الفرق بين العالم النظري وعالم الواقع. بدون شك انه في صعوبة جدية جدا ما يتعلق بانفاذ القانون، ما يتعلق بكل الأمور المنصات التواصل الاجتماعي بشكل عام، مش بس على فكرة موضوع الذكاء الاصطناعي. والذكاء الاصطناعي أجج هاي المشكلة يعني، وخلاها منتشرة أكتر وصعبها أكتر، ولكن هي مشكلة موجودة من وقت ما بلش كل موضوع منصات التواصل الاجتماعي ما يتعلق بالتشهير، بتشويه السمعة،
0: تخفيف والتشهير. صحيح.
1: كمان حتى يعني خلينا نقول كل موضوع الحقوق الفكرية برضو كان فيها مشكلة،
0: حقوق الملكية الفكرية. نعم.
1: استخدمت إشي اللي أنت ألفته أو صورة معينة، الفن معين اللي أنت سويته،
0: تنسبه لإلك
1: 100%.
0: نعم.
1: ولكن ممكن كم كلمة حول يعني كمان يعني خلينا نقول تيبس أو يعني نصائح عملية ممكن تفيد المستمعين بهذا الإطار ما يتعلق بالمنصات التواصل الاجتماعي. إيش مسموح إيش ممنوع؟ كمان بيختلف زي ما احنا بنعرف، في عنا اليوم الحسابات اللي هي خاصة، في عنا الحسابات اللي هي علنية. فطبعا اني مثلا اعمل تصوير للشاشة لحساب اللي هو خاص ونشره، هذا طبعا اشي ممنوع.
0: تحكي عن سكرين شوت هون انت؟
1: سكرين شوت
0: او ريكورد.
1: 100%.
0: أوكي.
1: ففي فرق هنا بين حساب اللي هو صاحبه موافق انه هذا الاشي يكون علني، وبين لا، فرق كبير. هنا الشخص اعطى السماح بانه تستخدم هاي الصورة او هاي المنشورات تبعته بشكل علني، هون لا. وكمان النشر حتى لو انه كان علني مش دائما مسموح خارج المنصه نفسها.
0: نعم.
1: ليه؟ لانه انا سمحت انه هاي الصوره تكون بانستغرام،

0: بس ما سمحتش انها تطلع على الصفحه الاولى من جريده معينه.
1: اوكي
0: على سبيل المثال. فبقول انا كمان هون امور تقنيه مثل
1: حاسه جدلي الموضوع شوي بشي محل
0: بمفهوم معين كمان دور احنا بنحكي قاعدين بالاطار النظري مش بالعملي. ممكن يعني كمان انا جاي من العالم النظري مش صح القانون له الجانب العملي تبعه، ولكن احنا هنا بنحكي شو المسموح شو الممنوع. بالاخر في سلطات انفاذ قانون، في محاكم، في الاخر في سبل كيف احنا نتعامل مع هالامور.
1: هذا مهم. طيب بهذا العالم اللي ممكن فيه تقليد، تعالوا نغوص اكثر، اللي تقليد شخص او حتى محاكاه، سيموليشن هون عم نحكي، سيمولاتيا، محاكاه صوته او اعاده توليد او انتاج حتى الملامح، كيف بميز القانون بين، وهي مهمه، السخري للفكاهه ما بعرف او الكوميديا التقليد والعمل الابداعي حتى، هذه من جهه، وبين انتحال الشخصيه وكيف ما تفضلت التشهير او الاعتداء على الخصوصيه من جهه تانية كليا.
0: السخريه بحد ذاتها هي مش إشي ممنوع، زي ما احنا بنعرف في كتير برامج فكاهيه كوميديه اللي هي مبنيه على عالم السخريه.
1: صحيح.
0: التقليد ان انا اجي انتحل، خصوصا على سبيل المثال انتحل بين يعني كوسين شخصيه، مثلا شخصيه عامه سياسيه الى اخره، في كتير برامج احنا بنعرفها اللي بتقعد وبتخوت وبتحكي على هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: والناس
1: صحيح.
0: بتحبها، وهذا اشي مشروع ومش ممنوع. طبعا هون بفوت عنا التنافس ما بين الحقوق، ما بين الحرية على التعبير، حرية التعبير عن الرأي حق أساس مهم جدا، ومن ناحية تانية التنافس مع حق الشخص بالكرامة، حسن السمعة، كل هاي الأمور. فعشان هيك احنا بنتطلع على كم نقطة مهمات، واحدة منها هي شو بدور بذهن المتلقي المعقول أو المتلقي السفير زي ما بيقولوا باللغة المهنية لما هو بسمع هذا المحتوى. هل البني آدم الطبيعي بشوف هذا الإشي كسخري ولا بشوفه كإشي حقيقي اللي تساوى بأسم هذا الشخص اللي احنا عم ننتحل شخصيته؟
1: نعم.
0: فهذا تفريق جدا مهم. ليه؟ لأنه إذا أنا قاعد بساوي الإشي بشكل اللي الناس تفهمه أنه سخري، فواضح بضل بإطار السخري،
1: في إطاره اللي موجود فيه.
0: أما إذا أنا ببلش أصور الأمور وكأنه بالفعل دريد إسا عمل واحد اتنين تلاتي، فأنا قاعد بشوه بسمعة الشخص، أنا قاعد بنسب له أفعال وأقوال اللي هي ما كالهاش بشكل حقيقي
1: اللي ممكن تسبب ضرر
0: حتى لو ما سببت.
1: حتى لو لا
0: طبعا. القانون مش دائما بهاي النطاقات، لانه كمان الضرر مش هوين ان احنا نقيمه بطريقه ماديه. بالاخر لما انا بدي اروح المحكمه انا بدي اطالب بتعويض مادي. مش دائما هوين. اذا انا اتعديت على خصوصيتك او عملت لك تشهير من نوع من الانواع، فمش هوين انك تيجي تقول بالضبط وتثبت بالمحكمه شو الضرر
1: الاثر اللي تسبب.
0: عشان هيك القانون تعاطى مع هاي الحقائق، مع هذا النوع من الواقع، وبحالات معينه انا بقدر اخذ التعويض بدون هخاحات نازك زي ما بقولوا، بدون
1: اثبات للضرر او الاضرار نفسه.
0: اثبت الضرر. طبعا عشان هيك كتير مهم، سوري بس
1: لا طبعا شو سوري تفضل،
0: كتير مهم ان احنا نفرق ما بين هل احنا موجودين بعالم التشهير والتعدي على الخصوصيه، ولا احنا موجودين بالعالم المشروع تبع الفن تبع الفكاهه تبع السخريه وحريه التعبير عن الراي.
1: جدا مهم. طيب من واقع خبرتك في القانون والتكنولوجيا تحديدا، يعني ما أخطر الاستخدامات اللي ممكن أنا يتحول فيها الذكاء الاصطناعي AI من أداة مفيدة لوسيلة للاحتيال والابتزاز، هون بدي أدخل والإضرار بالآخرين، بالإضافة اللي قبل شوي ذكرته؟
0: 100%. طلع في كتير أمور اللي هي خطر اليوم، نحكيها باختصار بدون ما نخوض لأنه هذا عالم يعني جدا وسيع وبأخذنا للعالم الجنائي كمان. كل موضوع الانتحال الهوية، إذا كان انتحال الصوت، انتحال الصورة، سرقة الهوية الرقمية، سرقة الهوية البيومترية، حتى الفيس آي دي، الفويس آي دي.
1: طبعا
0: اليوم أنا على الفيس آي دي بفتح الأبل باي تبعي وبقدر أدفع،
1: يعني كل حياتنا غد
0: 100%. صار موضوع جدي، بدناش نحكي طبعا على لما احنا بنيجي بنحكي على باسبورت، على جواز سفر، كل هاي الأمور ممكن نحكي على الأشياء اللي جدية كتير أكتر. إيش طبيعي كمان؟ الابتزاز بمحتوى مزيف، هذا إشي صار سمعنا عنه موجود. الاحتيال المالي، كسر الحماية البيومترية حكينا عنه، التلعب بالأسواق المالية، هاي نقطة اليوم
1: إحنا غاد
0: جدا كبيرة. كل موضوع الأخبار العاجلة المزيفة، في كتير ناس قاعدة بتشتغل على هذا الموضوع،
1: على أجل رفع وإخفاض السهم
0: 100%، والتلاعب بالأسواق وجني الربح الغير مشروع، خصوصا بعالم الكريبتو اللي هو اليوم مش منظم بنفس الدرجة زي كيف
1: صحيح.
0: عالم الأسواق المالية التقليدية. فهذا إشي يعني برضو جدا
1: يعني مهم. للتوضيح ممكن اللي عم بحكي أستاذ محمد يا جماعة الخير، أنه ممكن أنه أحد ما يحتل أو ينتهك أو يعمل تقنية

0: الديب فيك صورة شخص مشهور معين، ممكن يكون وزير، ممكن يكون رئيس وزراء، ممكن يكون ملك، ممكن يكون أيا كان من هذه المناصب الرفيعة العليا، ينتحلها ويتفوه بكلمات اللي هي ممكن أنه تأثر على الأسواق العالمية وتحدث بلبلة هناك، حتى لو ما صدقوها أنه هذا هو، بس ممكن أشخاص تأخذ توصيات من هناك اللي تصدق إحدى المعلومات أو بعض المعلومات اللي هنا يأثر على الأسهم العالمية بشركات كبيرة، وهي وإلها تأثير حتى لو ما كانش مباشر لكن تأثيرها واقع.
1: صحيح، وبدي أشدد كمان على موضوع عالم الكريبتو اللي هو اليوم مش منظم بشكل جدي زي كيف اليوم عالم سوق المال الطبيعي، البورصة يعني.
0: نعم،
1: بورصة الأسهم.
0: نعم.
1: كمان نقطة أخيرة حاب أحكي عليها اللي هي جدا مهمة جدا خطيرة، اللي هو كل موضوع الهندسة الاجتماعية عن طريق الذكاء الاصطناعي، لما بلتقي الاي اي مع معلومات حقيقية عن الضحية،
0: وأنا بصير أكبر تضليل
1: 100%. أنا ممكن أبتز شخص أو أحتال عليه بطريقة جدا مقنعة، بس من مجرد أن أنا جمعت عنه معلومات حقيقية اللي هي مثلا أنه عنده على سبيل المثال دين لشركة المي أو للأرنونة، فأنا باجي وبنتحل شخصية هاي المؤسسة وبطالبه بهاي المصاري بطريقة جدا مقنعة.
0: نفس شغل العرافين والعرافات
1: 100%.
0: طيب، لما هذا مثير جدا، لما بشترك في نقول هذه الواقع أو هذا الحدث أكثر من طرف، تمام؟ يعني شخص أنشأ أو ولد المحتوى وشخص ثاني نشره ومنصة استضافته، مش عارف كيف بحدد القانون مسؤولية كل طرف من الضرر اللي وقع هناك لتوزعت الكعكة
1: 100%. طلع هون أول شيء لازم إنه نفصل ما بين العالم المدني وما بين العالم الجنائي. بالعالم المدني في مبدأ اللي بيقول لك تجزئة المسؤولية القانونية. مثلا سبيل المثال بعالم الأضرار النزكين، في عندك القاضي ممكن إنه يقرر إنه هذا الشخص كان عليه 50% مسؤولية من الضرر، هذا 30%، هذا 20%. فعلى هذا الأساس إحنا بطريقة عملية بنقدر إنه نجزئ المسؤولية. ولكن طبعا هذا الشيء كمان بلحق الأعمال اللي عملها أو الأفعال اللي صنعت عن طريق الأشخاص المختلفين. إذا بنيجي بنحكي على المنشئ المادة، هاي
0: المولد أو المنشئ،
1: المولد بالضبط، شو صنع، شو النية تبعته كانت وقت الصناعة. إذا نيجي نحكي على الناشر، هل كان يعرف أنه مثلا المحتوى مزيف أو مضلل، هل أضاف إشي من عنده زي ما أنت حكيت أنه بدنا نرجع لجد جد جد.
0: صح.
1: فطبعا كل ما في نشر وإعادة نشر وإلى آخره، فكل واحد ممكن يضيف الجزء تبعه من القصة أو يعمل حتى إدت عريخة للمادة اللي موجودة قدامه ويعيد نشرها، فبتبطل تعرف بالضبط شو المصدر ومين أضاف إيش. فكتير مهم إن نجزئ هاي الأمور لعواملها الأساسية، نعرف شو الدور اللي لعب فيه كل شخص أو كل طرف من الأطراف ذوي الصلة، وبالآخر المسؤولية تفحص لكل طرف بحسب فعله وعلاقته بالضرر. كمان موضوع السببية هون جدا مهم.
0: لا، واضح جدا ومقنع حتى. ما يخص الأطفال، حتى لو ما توسعنا أكثر من اللازم، بس بدنا نحكي بنطاق مهنتك وقبعتك طبعا، وإلا ما تكون تفيدنا. وأنا بعرف أنه اللي أنا فايت عليه ممكن تقول أنه ممكن هذا يدخل بنصاب العامل الاجتماعي أكثر من ما أنه يكون قانوني، لكن اسمح لي، أنا بشوف فيه تشابك وبين جميع الأطراف، فمفكر منطقي، وإذا أنا غلطان صححني بكل حب. لما تكون الضحية قاصر، تمام؟ لما يكون الشخص المتضرر طفل، شو الخصوصية اللي بفرضها سنه على الحماية القانونية؟ عن هذا أنا عم بتحدث، وشو اللي بيخلي التعامل مع صورته أو صوته أو هويته حتى أكثر حساسية؟
1: بدون شك أنه لما إحنا بنحكي على ضحية اللي هو طفل، اللي هو شخص قاصر، فكل التعامل القانوني يختلف، الحماية تختلف، سبل فحص الأمور وشدة خلينا نقول التحقيق بالأمور يختلف نهائيا. كمان القوانين تختلف، يعني أنا اليوم اللي مسموح، حكيت لك ما يتعلق بالسخرية وما يتعلق بالفكاهة، اللي مسموح أنشره عن شخص بالغ يختلف، وبنفعش أنشره عن شخص قاصر 100%. بصير الإشي بفوت إحنا تحت نطاق المحظور بين ناحية قانونية، القوانين نفسها تختلف. فعلى سبيل المثال عندنا حسب القانون هون بالبلاد ممنوع منع باتا أن أنشر اسم قاصر، صورته، صوته، أي تفاصيل اللي ممكن تؤدي للتعرف على هويته، إذا كان هذا الإشي يعني يرتبط بواقع. على سبيل المثال إحنا بنشوف بالأخبار إنه بيقولوا ألف صار معه كذا وكذا،
0: ليش؟ لأنه بصرحوش على الاسم الكامل،
1: ممنوع. هذا الاشي ممنوع حسب القانون ومش بالصدفة. الاشي له اسباب، هاي الحماية الاعلى للاطفال لخصوصيتهم لكرامتهم لسمعتهم لها اسباب.

0: أسبابها المنطقية بدون ما نخوض فيها لأنه هذا كمان موضوع جدا لي. كبير. ولكن باختصار السبب الأول هو أنه إحنا بنحكي أنه الطفل ممكن ما يفهمش معنى الموافقة الرقمية وعواقبها. يعني اليوم الطفل ممكن يجي يكبس أي أجري أو أي أكسبت الموجود بالتطبيقات بدون ما عارف، يمكن حتى هو بكراش اللغة نفسها طبعا. بس كبسها ليأخذ المبتغى تبعه يعني من الموضوع مزبوط. عشان يحضر الفيديو الحلو صحيح. أو الميكي ماوس أو إلى آخره. هذا واحد. اثنين، القدرة تبعته أنه يحمي نفسه هي كتير أقل من بني آدم بالغ، فبالتالي إحنا كمجتمع بالآخر القانون هو بيجي يمثل المجتمع، فالقانون مفروض أنه يعطيه حماية أكبر، ممكن أقول حتى مضاعفة عن أشخاص بالغين، والمسموح بنطاق الأشخاص البالغين مش بالضرورة يكون مسموح بنطاق القصر يعني الأطفال
1: القاصرين. رح نضل مع القاصرين ورح أسألك، إذا استخدم طالب أدوات الذكاء الاصطناعي لصناعة محتوى مسيء بحق طالب آخر بهاي الحالة، كيف بتوجب للمؤسسة التدريسية التعليمية التربوية أنه تتعامل مع الواقعة قبل أنه تتحول المعالجة نفسها إلى عقوبة غير عادلة بحق؟
0: طبعا بدون شك أنه هذا موضوع مهم، ممكن هو شوي بيطلع من نطاق خبرتي بالمجال القانوني، ولكن ممكن أحكي جملة على الموضوع هذا، والتي هي أنه اليوم حتى احنا بدناش، مش من المحبذ للمجتمع سليم انه كل جوانب المجتمع تكون مدارة عن طريق القانون. يعني القانون مش الهدف منه انه هو ينظم كل جوانب الحياة، في كتير امور اللي احنا لازم ننظمها عن طريق المؤسسة التربوية، عن طريق عوامل الذوق والاخلاق. طبعا احنا بدناش كل اشي يكون نروح فيه للمحكمة، بالعكس العكس تماما. إذا بتلاحظ انه المجتمعات المتقدمة من ناحية رقي فكري، من ناحية اخلاق عالية، وبالتالي طبعا انت هذا الاشي بيكون ملحوظ من ناحية اقتصادية اجتماعية الاخرية، فبتلاقي انه هناك التدخل القانون هو بيكون كمان مقلص اكتر من لما انا بصير بحاجة لانه القانون يتدخل اكتر بجوانب الحياة، هذا بدل انه انا مش باتجاه منيح.
1: اي نعم.

0: نتحدث عن العمل والحياة المهنية بكل ما يخص هذا السياق وهذا الموضوع. ومدة الفاصل القادم 35 ثانية.
1: حقك علينا شوي وراجعين.
2: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للدعوي.

0: ماشي الحال، رح نكمل مباشرة للسؤال القادم لأنه بدي أستغل وقت، لأنه عندنا ملان أسئلة. لما تستخدم شركة أنظمة الذكاء الاصطناعي أستاذ محمد في تقييم الموظفين أو اختياراتهم أو حتى اتخاذ قرارات تتعلق بالعملاء، شو المسؤولية اللي بتبقى على الشركة تجاه القرار اللي شارك النظام في إنتاجه؟ هنا دخلنا على الجد، لأنه بطل إنسان هو بقرر بمية بالمية.
1: صحيح، بدون شك أنه في مستوى معين ولو جدا يعني قليل من المسؤولية على المنصة نفسها. إذا احنا مثلا اليوم نستعمل تشات جي بي تي انتربرايز كلود الأخير جيميناي اللي احنا نستعمله، في مسؤولية معينة على التطبيق اللي احنا نستعمله، ولكن أنا برأيي المسؤولية الكبرى والمسؤولية الأساسية حصة الأسد هي بتضلها من نصيب المؤسسي. بنفعش أنا أجي أقول، يعني نعطي مثال بسيط ننتقل موضوع التمييز. أنا اليوم جيت بدي أجيب شغيل جداد، موظفين جداد إلى آخره، ووكلت الـ AI بأنه يعمل عملية التصنيف
0: والفرز والتصنيف
1: الفرز والتصنيف ومقابلات العمل وتقييم مين أحسن مين لا. ممكن إحنا هنا نقع بمنطقة التمييز الباس، يعني زي ما بيقولوا اللي هي
0: بتكون مش منصفة
1: 100%، مش منصفة. فبنفعش أنا أجي أقول أنه أنا بزيت

0: المسؤولية كلها على الاي بالاخر. الاي اي هو اداة انا بستعملها لاتخاذ القرار، ولكن المسؤولية على اتخاذ القرار بتقع علي انا كمؤسسي.
1: يعني انا اتحمل المسؤولية كشركة
0: 100%. اسم ممكن بحالة جدا خلينا نقول متطرف انه نيجي نقول انه والله كان في اشي معين بديهي اللي انا اعتمدت على الاي اي فيه، لانه دائما بعتمد عليه، كتير ناس بتعتمد عليه، وبالرغم من هذا اعطاني ناتج غلط. ممكن بحالات معينة يكون في مجال للمسائلة القانونية اتجاه من بين الشركة، أنا بحكي من اتجاه الشركة اتجاه التطبيق تبع الذكاء الاصطناعي، ولكن قدام الموظفين، قدام الناس، ما يتعلق بعلاقات الشركة، المؤسسة هي اللي بتتحمل المسؤولية الكاملة. 100%.
1: لو ما بتصل الحقيقة للمحكمة، شو هل بيختلف الوضع ولا لا؟ يعني لما أنا عارف وصل للمحكمة دليل رقمي يشتبه بأنه مولد أو حتى معدل بالذكاء الاصطناعي، شو اللي بتطلع عليه المحكمة، أو حتى كيف، وكيف بتحدد مدى إمكانية الاعتماد عليه؟ هذا كمان مهم.
0: طلع موضوع تزييف الأدلة هو مش إشي جديد زي ما حكينا من قبل، أنه هو
1: بس فتنا بالاي اي هون
0: 100%
1: هي أكثر دقة.
0: الاي اي بالاخر هو اداه.
1: اوكي
0: اوكي، فالموضوع تزييف الادله هو مش شيء جديد، انما هون سهوله صناعته، سهوله انه نقع بهذا الموضوع، هو صارت اسهل، صارت الادله المزيفه مقنعه اكثر الى اخره. فكيف احنا ممكن نتحقق من هذا الموضوع؟ اذا كان في عنا دليل اللي هو محل شك، طبعا يعني النظام القانوني عندنا هون بالبلاد بيقول انه اللي جايب الدليل وبده يعتمد عليه هو اللي مفروض انه يثبت صحيته. صح. بحال انه هذا الاشي كان موضع شك، بحال انه كان موضع شك.
1: أوكي.
0: فبالتالي اذا اليوم اجى طرف وبده يتشكي عليه وجايب دليل مزيف، فاذا انا جبت دليل ولو بسيط جدا اللي بيقول او بيأسس شك منطقي اللي بيقول انه هذا الدليل اللي انعرض على المحكمة هو مزيف، فبالتالي يعني واجب الإثبات
1: بدك تدعمه بدليل آخر اللي هو
0: واجب الإثبات دليل. ينتقل للطرف الثاني يجي يثبت أنه هذا الدليل اللي هو جابه صحيح. من ناحية تقنية يعني طبعا هذا الإشي خارج عالم القانون، في كتير طرق، في كل موضوع انتداب الخبير، المحكمة اليوم تنتبه بخبراء بعدة مجالات، كل إشي اللي هو بريت عالم القانون ولازم يكون فيه قرار عشان إحنا نقدر نبت بالحكم، فننتدب خبير كمان لكل موضوع إثبات الأدلة الرقمية المزيفة. فإحنا ممكن ننتدب خبير رقمي عند حاجة اللي يفحص زي ما حكينا عن الميتا داتا، هل كان في تعديل أو قص بكل موضوع الدليل اللي انعرض على المحكمة، وبالآخر المحكمة هي اللي بتقرر إذا تقبل الدليل أو لا، وشو وزنه وشو قوته بالملف الموجود قدامنا.
1: نعم.

0: لما يدخل الذكاء الاصطناعي إلى منظومة العدالة. ركزوا منيح يا جماعة الخير، لأنه هذا الطرح جديد نسبيا أو نوعا ما. أوكي، من خلال تجربتك طبعا المباشرة بالليجل تيك والعمل مع جهات حكومية ورسمية أيضا، شو الأسباب العملية اللي بتدفع الحكومات اليوم لإدخال الذكاء الاصطناعي إلى المجال القانوني والقضائي؟ وهذا الموضوع بحر، وأنا بعرف إلك كل المنصة كلنا سمعنا.
1: بالفعل موضوع كبير جدا، ولكن إذا بدنا نحكي باختصار وعلى الخطوط العريضة والأشياء الأساسية، مجبورين نبلش من أنه الهدف هو مش التكنولوجيا من أجل التكنولوجيا بما يتعلق بالمؤسسات الحكومية على فكرة، وكمان بالمؤسسات الخاصة. الهدف هو مش التكنولوجيا من أجل التكنولوجيا، إنما الهدف هو أنه المواطن، لما احنا بنحكي بنطاق الحكومة والمؤسسات يعني الحاكمة، أنه المواطن يأخذ خدمة أسرع وأكثر يعني أكثر جودة. اوكي، بدون شك زي ما احنا كلنا بنعرف الاي اي بيقدر يعالج المعلومات اسرع من الانسان. الوقت البشري هو بطبيعته محدود، الاي اي الوقت تبعه مش محدود. قدرته على التحليل عن طريق الخوارزميات والمعادلات الرياضيه هي هائله واكثر بكثير حتى اليوم، بدون يعني قبل ما احنا نتطور اكثر بالتكنولوجيا هاي، حتى اليوم هي اوسع واقوى من العامل من الانسان من البشر. تسريع الاجراءات، توحيد عمليات العمل، كل موضوع الاستمراريه، وان انا اخذ خدمه متشابهه باوقات مختلفه وباماكن مختلفه. الاي اي بيقدر يعطيني هذا النوع من الوحدويه يعني بشكل متقن اكثر من العمل البشري، لانه

0: آخر، إنسان عن إنسان يختلف، ممكن هذا العامل يعطيني جواب معين أروح على وزارة حكومية تانية تعطيني جواب تاني،
1: نعم.
0: غير متناسق. الـ AI بحل لنا هاي المشكلة. فزي ما قلنا الهدف مش التكنولوجيا من أجل التكنولوجيا، وإنما تسريع العمليات، معالجة المعلومات بشكل أسرع، ونقدر نعتبر بالآخر إذا كان منتج أو خدمة بطريقة متقنة وبجودة أعلى.
1: لما نتحدث عن منظومة قضائية بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، كيف بيشتغل هذا النوع من الأنظمة عمليا؟ يعني فهمنا أكثر، وشو المهام حتى اللي يمكن أنه يتولاها داخل العملية القضائية؟
0: زي ما حكيت لك يمكن قبل ما بلشنا البث، انه انا كنت بمرحلة معينة شاركت بنسج قاضي ذكاء اصطناعي اللي هو اثبت حاله وبلش يشتغل،
1: وهذا الجديد بالنسبة لي على الاقل.
0: صحيح، مش بالبلاد، خارج البلاد بدون ذكر يعني، ولكن هناك يعني ممكن احنا نعطي ملاحظة عامة كمان، يعني شوية شرح عن هذا الموضوع ما يتعلق بالأنظمة القضائية الموجودة اليوم بالعالم. العالم اليوم مقسوم لنظامين قضائيات أساسيات، عندنا النظام القاري الكونتيننتال لو ما يسمى، وعندنا النظام العام الكومون لو اللي احنا بنشتغل عليه هنا بالبلاد. بما يتعلق ببناء نظام ذكاء اصطناعي كتير مهم لنا هو سيرورة اتخاذ القرار. بالعالم الكومون لو بالنظام العام، النظام القضائي بيعطي مجال كبير للعامل البشري للقاضي انه يستبق على انه يستند لاحكام سابقه، انه يشغل التفكير تبعه الشكول داعت، يشغله بنطاق اوسع، الصلاحيه تبعته اوسع باتخاذ القرار. اوكي، فبنظام قضائي من هذا الشكل تفويت الاي اي او ادخال الاي اي ودمجه بالنظام القضائي بصير كتير اصعب. بينما لما احنا بنحكي على انظمه قضائيه اللي هي بتمشي على النظام القاري اللي هناك فيه المجال تبع اتخاذ القرار او الوظيفة تبعت القاضي هي مكلصة كتير أكتر، لا واحد زائد اثنين يساوي ثلاثة، إن أتبع إنه كان في عندي هذا الشرط واحد اثنين ثلاثة أربعة موجودات، فبالتالي أنا بخرج القرار القضائي. بهاي الحالة بهاي النوع من الأنظمة القانونية، بيكون كتير أسهل إن إحنا ندمج قاضي ذكاء اصطناعي أو أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل عام. ليه؟ لأنه سيرورة اتخاذ القرار بتكون مبسطة أكتر، العامل البشري فيها أقل، فأنا بقول له افحص بلش بواحد بتخلص بعشرة من الألف للياء. إذا أنت فحصت هاي الأمور، بعد كل مرحلة أنت فحصتها أنت في عندك ناتج ناتجين ثلاثة اللي هن ممكنات من ناحية عملية، فبالتالي أنا بكون باني خريطة اللي فيها سيرورة اتخاذ القرار جدا مفصلة، وإيش هو لازم إيش هو لازم يتصرف بكل مرحلة من هاي المراحل. فبالتالي دمجه إنه يقدر يبدل هاي مش بس إحنا بنحكي على دمج، إنما تبديل، إن إحنا يحل محل القاضي
1: طبعاً.
0: بصير كتير أسهل. فللاختصار إيش بيقدر يساوي بهاي الحالة؟ تقريبا كل إشي، ولكن بضل مهم إنه العامل البشري يضل موجود عشان إحنا نضمن السلامة تبعت
1: السلام الإنسانية. أسميها السلام الإنساني. طب مثير جدا ولافت المشروع اللي أنت اللي عم تتحدث عنه واللي أشرفت عليه لتطوير منظومة قاضي بيشتغل يعمل بالذكاء الاصطناعي. يا جماعة أنتوا فاهمين وين إحنا؟ كيف كان توزيع الأدوار بين النظام والإنسان؟ هذا واحد، وكان الحد اللي لا يمكن للآلي تجاوزه، وهذا جدا مهم.
0: مين قال لك أنه هذا الحد موجود؟
1: مش موجود.
0: بمزح. الطموح اليوم الموجود مش بس وين أنا كنت أشتغل وبالمشروع اللي أشرفت عليه، إنما الطموح اليوم بالسوق بشكل عام، في كتير ناس اللي عم بتحاول تساوي هذا الإشي، في ستارتابس بالولايات المتحدة بأمريكا اللي عم بتجرب إنها تحل محل القاضي، تعطي برامج قانونية لحتى بتحل محل المحامي والآخره. الطموح هو إنه يكون تبديل تام، إنه يكون
1: استغناء تام عن القاضي البشري.
0: طبعا إذا قدرنا نوصل، إذا كان في الاستطاعة أن نوصل لهاي النوع من التكنولوجيا بطريقة اللي هو أمين وبطريقة اللي هو آمن وبطريقة اللي أنا بقدر أعتمد عليه بالأمور المهمة بحياتي. طبعا إحنا سمعنا كلياتنا عن موضوع الهلوسات تبعت الـ AI تشات جي بي تي، كلياتنا استعملناه وعطانا أجوبة غير منطقية. طبعا هذا عم نشوف أنه بتقلص مع الوقت، وكل ما تتطور التكنولوجيا هذا الإشي بكل، ولكن هذا العامل موجود. وأكيد بدناش نعول على هاي البرامج بأمور اللي هي مهمة أو قرارات اللي هي مفصلية بحياة البني آدمين، مثل مثلا بعالم المحاكم والقضاء. ف الطموح انه نصل لتبديل تام. بالمرحلة هاي بالمشروع الخاص اللي انا اشرفت عليه كان العمل الانساني هو بالاساس بمرحلتين. اول اشي مرحلة الهلوسات بعدها موجودة، فبالتالي كان التوجيه ل

0: برنامج الذكاء الاصطناعي هو كل مرة شاف انه في احتياج انه يقرر بموضوع اللي هو خارج سيرورة اتخاذ القرار اللي احنا بنينا له اياها مسبقا، فطلبنا منه انه يرجع لنا بسؤال، انه يجي قلنا يا جماعة انا هون مش عم بعرف اجاوب على هذا السؤال، فشو رايكم؟ فبهاي الحالة الموضوع برجع للقاضي اللي بيستخدم هاي اللي بيستخدم هذا البرنامج.
1: بس لو ما طلبته منه انه يرجع لك بسؤال ما كان رجع لك بسؤال، كان ضلوا يحلل على خاطره هو
0: طبعا
1: على الامور اللي زودت له من قبل البشر
0: 100%. وإحنا عم نشوف هذا الإشي، أكيد يمكن سمعتوا عن، كان في مقال قبل فترة، مش قبل فترة، قبل أكتر من سنة، على محامي اللي راح على المحكمة العليا عنهم بالبلاد وصار بدول تاني، اللي راح واستند لأسانيد قانونية وكتب وراح على المحكمة العليا، ولما راحوا فحصوا هاي الأسانيد القانونية شافوا أنها مش موجودة، فعمليا تشات جي بي تي اخترع لها من راسه،
1: مش موجودة في القانون ولا الدستور،
0: موجودة نهائيا. قضايا اخترع أسامي فلان ضد علان وجابها من عنده وحط الأرقام يعني كمان تسلسلية، ويعني اخترع قضايا مش موجودة. فموضوع الهلوسات تبع الذكاء الاصطناعي عالم بحد ذاته. فاليوم السباق ما بين شركات الذكاء الاصطناعي حتى بالقطاع الخاص هو مين بيقدر يقلص موضوع الهلوسات ويجيب منتج للسوق اللي هو فيه أقل هلوسات واللي أكثر يعني قابلية للاعتماد بالأمور المهمة.
1: نعم.
0: فبالتالي نرجع للموضوع تبع القاضي الذكاء الاصطناعي، انه بهاي الحاله لما يكون شوف في امور اللي هو ما بقدر يبت فيها، فالوظيفه تبعته انه يرجع الموضوع للانسان، هاي واحد. اثنين، لما يكون في امور اللي هي بحاجه لحكينا عن موضوع انتداب الخبير، كتير مرات بالاجراء القانوني بيكون بحاجه لحدا صاحب خبره اللي خارج عالم القانون، فبهاي الحاله لازم الذكاء الاصطناعي يجي يقول انه هون احنا بحاجه لراي خبير من مجال، على سبيل المثال، البناء، من مجال طبي، من مجال الى اخره، الفورنزكس الرقمي الى اخره. فبهاي الحاله برضو الموضوع برجع على القاضي الطبيعي اللي عم بيستخدم البرنامج وبنادي الخبير ليجي، الخبير بيعطي الرأي تبعه، القرار تبعه، برجع للذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي بيكمل بسيرورة اتخاذ القرار من هذا المحل. هاي النقطة الثانية. والنقطة الثالثة والأخيرة اللي هي الخلاصة، انه الذكاء الاصطناعي بيعطيك انت بالآخر القرار، ولكن القرار ما بيطلع بشكل مباشر للأطراف، انما بروح للقاضي، القاضي بيقرأ القرار، بشوف هل هو مبني على أسانيد صح، هل فيه تحليل منطقي للأمور، وهل هو، وهذا الأهم من كل شيء، هل هو عادل.
1: مهم سؤالك، مهم جدا.
0: فإذا شفنا، فإذا القاضي اقتنع بكل هاي الجوانب تبعت المستند اللي طلع من الذكاء الصناعي، فوقتها عنده الحرية انه يحط الختم تبعه ويصدر القرار.
1: مخيف جدا، لانه ما بدي احلل اكثر من لازم وابدا اطرح قضايا، وانت كمان من خبرتك اخبر مني بطرح القضايا، لكن ممكن جدا انه يكون في مظلومين لاجل انه هذا القاضي الاي اي الاصطناعي المولد بالذكاء الاصطناعي ممكن هو مستند عن القانون الجاف الذي زوده لإله البشري الإنسان. فيا ما في الحبس مظاليم، بتخيل رح يكون في كتير.
0: موضوع التعاطف والعمل الإنساني والعفو والرحمة هو بدون شك الإشي رح يكون بشكل مستحيل، لأنه منقدرش نعرف المستقبل شو مخبي لنا. قبل 4 سنين لو جيت قلت لي بقدر أكتب كتاب تبعاه خلال ثواني عن طريق برنامج ذكاء اصطناعي كنت بضحك عليك. ف نعرف شو المستقبل مخبي لنا، ولكن بدون شك انه هاي القيم صعب ان احنا نقدر نبدلها، او رح يكون من الصعب انها تتبدل عن طريق برامج الكترونية.
1: يعني انت فاهم كلمة رحمي،
0: ولكن
1: فاهم
0: ولكن هون في لكن كبير، انه احنا طالعين من نقطة انطلاق وكأنه اليوم ما فيش مظلوميات. المظلوميات هي جزء من العمل القضائي وجزء من منظومة القضاء، هذا اشي اللي هو ما في قدرة للامتناع عنه، هذا اشي دايما لما في بشر، لما في انسان بالموضوع، الخطأ وارد.
1: نعم.
0: حتى القاضي ممكن يخطئ، وعشان هيك في أنظمة اللي هي تحد من الناتج تبع هذا الخطأ، مثلا كل ما يتعلق بالاستئناف.
1: نعم.
0: ليش نوجد المبدأ تبع، ليش نوجد النظام تبع الاستئناف؟ إيه، لأنه ممكن القاضي بالمحكمة الصلح يغلط، فبالتالي في عليه رقابة من المحكمة المركزية اللي هو بيكون قاضي متمرس أكتر مع سنين خبرة أكتر وإلى آخره. ونفس الشيء بما يتعلق بالمحكمة المركزية، في فوقها المحكمة العليا، هذا نظامنا القضائي اللي احنا بنشتغل عليه،
1: الهرمي.
0: وهذا موجود، هذا الهرم القضائي موجود تقريبا بكل محل، بكل دول طبيعية بالعالم. فالعامل الإنساني ومجال الخطأ موجود، ولكن الذكاء الاصطناعي الهدف منه أساسا إحنا ليه بدنا إياته من الأساس بعالم القضاء؟
1: يهون على الإنسان،
0: حاول إن إحنا نقلص هذا المجال للخطأ ونسرع طبعا كل باقي الأمور اللي حكينا عنها، نسرع معالجة المعلومات والقضايا. وعلى فكرة هاي مشكلة اليوم موجودة عندنا في موضوع السرعة اليوم عندنا بالبلاد، هون واحدة من المشاكل الكبيرة. أكيد فيش حدا منا ما سمعش عن شخص اللي راح ليتقاضى على موضوع بسيط والموضوع قعد سنين بالمحاكم.
1: صحيح.
0: هذا الشيء من وين نابع؟ نابع إنه القدرة البشرية والوقت البشري

0: محدود،
1: الموارد محدودة، وطبعا وأوقات المحاكم محدودة أيضا، وكثرة القضايا بتحد من الصورة نفسها. فأنت عم بتقول إنه الذكاء الاصطناعي ممكن يحرك العجل أكثر
0: بدون شك.
1: نعم.

0: تمام. من واقع تجربتك خبرتك بين المحاماة التقليدية والليجل تك اللي هو يعني مسألة جدا مهمة، كيف راح تتغير مهنة المحاماة؟ هذا جدا مثير لما بتصير الآلة قادرة على البحث التحليل وصياغة العقود حتى والمذكرات القانونية خلال وقت قصير جدا. هذا تبعا اللي كنا نحكي عليه من شوي،
1: تغيير يعني ثوري راح يكون قلب لكل الموازين تبعت المهنة. ولكن اللي بدي أقوله إنه في كتير ناس قاعدة بتحكي إنه ممكن يستبدل المحامي إلى آخره. برأيي الشخصي،
0: لا فكرة،
1: برأيي الشخصي الـ AI مش راح يستبدل المحامي، ولكن المحامي اللي بعرف كيف يستخدم الـ AI راح يستبدل،
0: واللي راح يصمم
1: راح يستبدل المحامي اللي ما بعرف.
0: أوه، جملة مهمة قوية.
1: وأزدك يعني أزيدك من الشعر بيت، برأيي بكل المجالات بكل المهن، المهني اللي بعرف يستعمل الـ AI راح يبدل المهني اللي ما بعرف، وهذا راح يكون واحدة من أدوات العمل مهمة جدا،
0: مثير جدا. طب إيش المهارات اللي يعني بحتاجها المحامي كيف ما حكيت بالسنوات القليلة المقبلة لحتى يكتفي باستخدام الذكاء الاصطناعي، بل إنه ما يكتفي فيها، بل إنه حتى يقدر فهم مخرجاته واكتشاف أخطاءه حتى ومساءلته مهنيا وقانونيا؟
1: برأيي المتواضع المهارات المهنية التقليدية اللي احنا بنعتمد عليها كمحامين وكمهنيين بشكل عام الاعتماد عليها راح يقل. في كتير أمور اللي الذكاء الاصطناعي راح يصير يعرف يسويها أحسن منا، وراح يصير من غير المنطقي إني أجرب إني أسويها، لأنه راح يسويها بأقل وقت، راح يعرف يكتب ويصيغ بوقت كتير أقل. فبالتالي نروح للعامل الإنساني، نطور حالنا من الجانب الإنساني، القدرة على تقدير الأمور، على المنطق من وراء القانون، على فهم مفهوم العدالة. حكينا قبل شوي عن التعاطف، عن الرحمة إلى آخره. هاي أمور اللي برأيي راح يشد فيها أو يزداد فيها الأهمية من ناحية مهنية، من ناحية المهارات اللي لازم تكون عند المحامي. أقل موضوع الصياغة، الكتابة، التحليل، كم مستند أنا بقدر أمرك بالدقيقة رح يصير أقل مهم. الاي رح يصير يسويها أحسن مني بكتير.
0: أستاذ محمد، شو رأيك بكل المحاميين اللي هن اتربوا وتعودوا على القانون الجاف، مش بالغلط كلمة القانون الجاف بهذا السياق، الأحوال القضائية والقانونية بعيدة عن الـ AI واللي رافضينها تماما، والقضاء نحكي عن الأشخاص اللي هن 65 وما فوق، يعني إذا صح التعبير، يعني هدول رايحين أسهمهن بالهبوط وعفوا منهن،
1: يعني قلبي معهن. ولكن اللي اليوم برفض، اللي بيقول أنا برفض الذكاء الاصطناعي، هو عم برفض الواقع. اللي برفض الواقع راح يصطدم بالواقع.
0: بس زين جبرنا عليه، ما كانت الدنيا ماشي حلاوة، لا يعني سامح التنهيدي. تمام ماشي. هيك في الختام، شو الاشي تعال نسميه اللي بتوجب علينا انه نخليه بايد الانسان مهما تطورت التكنولوجيا؟
1: بالعنوان الرئيسي، المسؤولية. كل ما الآلة اصبحت اذكى، هذا مش لازم يخلي الانسان يكون اقل مسؤولية. لازم احنا نحافظ على المسؤولية، مش نرميها. حتى اليوم على فكرة بالعالم البسيط اللي احنا بنشوف بالمدارس بالجامعات، بروح بعمل الوظيفة عن طريق الـ AI، بفحصهاش، ما بأخذ مسؤولية عليها. هذا إشي جدا مهم، خصوصا لما الإشي يأخذ حيز أكبر من حياتنا، لأنه ممكن في هنا خطر أن احنا نوصل لمحلنا نفقد المسؤولية عن حياتنا بشكل تام.
0: 100%.
1: هذا موضوع جدا مهم. التكنولوجيا ممكن تساعدنا نقرر ننجز، ولكن مش لازم أنها هي تعطينا عذر أن نتوقف عن اتخاذ المسؤولية عن القرار وعن الأفعال اللي بنعملها. الحكم القيمي والوجدان المتمثل في القدرة على إدراك روح القانون، تحمل المسؤولية الأخلاقية، وموضوع يعني القيم الأساسية مثل العفو والتعاطف.

0: اللي حكينا عليها شيء جدا مهم، هذا لازم احنا نتمسك فيه ونخليه بايدنا. القالب حياتها ما رح تقدر
1: تستبدله الانسان ب 100%
2: يا رب.
0: ويعني عندنا مساعد فائق الذكاء، ولكن زي ما قلنا لازم احنا نضلنا ماسكين بالدفي.
1: حبيت الجملة. المحامي محمد غنيم، جزيل الشكر لك، نورتنا وكلامك فتنا منه جدا، ومبارك هذه الجهود اللي انتم عم بتقوموا فيها وهذا الموضوع الجديد والمسار الجديد اللي على الاغلب رح نشهده اكثر واكثر، فشكرا لك.
0: شكرا لك دوريد، وفرصة سعيدة.
1: الله يخليك. ماشي يا جماعة، وصلنا للختام هذه الحلقة، بترجعوا تسمعوها مؤرشفي في موقعنا بإذاعة الشمس بعد نصف ساعة من الآن. بعد قليل نبيل سلامي. سلام.
3: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكم خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكم إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنوة علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM Stereo.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
6: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: السابعة تماما في إذاعة الشمس. أيها السيدات والسادة، طاب مساءكم إلى حضراتكم نشرة الأخبار. أصيب شاب في 26 بجراح متوسطة واثنان بجراح طفيفة في حادث طرق وقع عند مفترق اليكيم على شارع 6 عصر اليوم بين مركبتين، حيث نقل المصابون إلى مستشفى هلال اليافي في الخضيرة، فيما واصلت الشرطة وباشرة التحقيق في ظروف الحادث. وفي مدينة الإسماعيلية في مصر، لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 32 آخرون بجراح إثر حادث طرق بين شاحنتي نقل وقع في مدينة الإسماعيلية شرق مصر. وذكرت التقارير أن بين القتلى والمصابين عدد من الأطفال. أعلن قائد لواء المركز الجنرال آفي بلوت عن قرية الطيب شرق مدينة رام الله كمنطقة عسكرية مغلقة، وذلك بسبب عجز الجيش والشرطة في لجم المستوطنين المتطرفين من إلحاق الأضرار بالمواطنين وممتلكاتهم، حيث تم الاعتداء اليوم على إحدى العائلات الفلسطينية هناك. لقي 3 من أفراد طاقم سفينة تجارية مصرعهم صباح اليوم في هجوم حوثي استهدفها أثناء إبحارها في مضيق باب المندب. وأفادت التقارير أن صاروخا أصاب السفينة وألحق بها النيران، حيث أن القتلى هم باكستانيان وإندونيسي. قدمت جمعيات فلسطينية وحقوقية اليوم التماسا ضد مخطط لإقامة مدرسة يهودية دينية وسكن داخلي على أرض فلسطينية تقع في حي الشيخ جراح. كانت السلطات الإسرائيلية قد صادرتها سابقا بذريعة لخدمة سكان الحي. نددت سوريا ودول عربية أخرى بقرار دولة كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وأكدت أنه باطل وأنه ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية. وأكدت الخارجية السورية أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضيها. أبلغ مسؤولون عسكريون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي محاولة للسيطرة على مضيق هرمز بالقوة قد تتحول إلى عملية عسكرية طويلة ومكلفة من دون ضمانات بتحقيق نصر حاسم. وحذر حلفاء أوروبيون أن أي تحرك عسكري قد يعرض السفن الحربية الأمريكية لهجمات بصواريخ كروز وطائرات مسيرة، فضلا عن احتمال رفع أسعار النفط إلى مستويات عالية جدا. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، حيث تسود أجواء حارة وجافة غدا في

كافة المناطق. في القدس الليلة 24 درجة، في الجليل 25، حيفا 26، الناصرة 22، طبرية 25، تل أبيب ويافا 24، النقب 23، وأخيرا في إيلات 31 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.

مساء الخير، أهلا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي مستمعات إذاعة الشمس وكتاب في الشمس. حلقة جديدة من هذا البرنامج في المساحة الثقافية والأدبية، دائما عبر إذاعة الشمس على أثيرها 101.1. كتاب في الشمس لغة تمشي بين الناس، معكم دائما في الإشراف العام بديع كرام، وفي الإعداد والتقديم من وراء الميكروفون فردوس حبيب. الله يسعد هالمساء.

حلقتنا لهذا المساء تتحدث عن الأثر، وبما أن برنامجنا ينحاز إلى اللغة وإلى الأدب والنصوص والكتابة، فإننا نتحدث عن الأثر والكتابة. ولأننا في آب، أفتتح بما قاله المتنبي في قصيدة نعرفها: لكل امرئ من دهره ما تعود. كان يمدح فيها سيف الدولة الحمداني، لكن يعني بصراحة إحنا حفظنا بيت شعر واحد من هذه القصيدة، يمكن: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. لكن بما أن حلقتنا اليوم تتحدث عن الأثر، فأنا آثرت أن آخذ من هذه القصيدة بيتين آخرين. وما الدهر إلا من رواة قلائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، فسار به من لا يسير مشمرا، وغنى به من لا يغني مغردا. قالها المتنبي كأنه يعرف شيئا عن الشعراء لا ننتبه إليه إلا بعد رحيلهم، أن الكاتب حين يغيب جسدا يظل كل ما كتبه يبحث عن قارئ، ويبحث عن صوت، ويبحث عن ذاكرة. ولأننا في آب، نحن تقريبا في منتصف آب، هذا الشهر ذو الظاهرة الغريبة. غرابة الأمور تشتد أحيانا عند خروجها عن السياق المألوف، فرحيل الأدباء والشعراء هو أمر طبيعي، هم بشر عاديون أو مش عاديين، يجري عليهم قانون الموت كما يجري على كل الناس. لكن الغرابة في التوقيت، فأغلب الأدباء الكبار رحلوا في آب. ماذا بك يا آب؟ ما الذي جعلك مناسبا هكذا لرحيل طائفة الأدباء؟ طبعا لن أجيب، سأترك لكم التأويل في البحث عن ذلك المعنى، لكني وفاء للأدب الذي لن يكف عن البحث عن قراء أذكر كتابه وأذكركم بهم. في 1 آب عام 1949 رحل الكاتب المصري إبراهيم المازني صاحب حصاد الهشيم ورحلة الحجاز، وأنا سأذكر بعض من مؤلفات أو قصائد الشعراء والأدباء الذين أذكرهم الآن حتى أشجعكم على قراءتهم، على البحث عن هذه الإصدارات، هذه النصوص. وإن مات أصحابها لم تمت، ما زالت تبحث عن قرائها. وفي الأول من آب عام 1991 رحل عراب القصة القصيرة الكاتب

الكاتب المصري يوسف إدريس صاحب حادثة شرف وبيت من لحم. وأول آب أيضا 1/8 رحل الشاعر العراقي الكبير عبد الوهاب البياتي عام 99. عبد الوهاب البياتي الذي قال: يا من رأى يافا بإعلان صغير في بلاد الآخرين، يافا على صندوق ليمون معفرة الجبين، يا من يدق الباب نحن اللاجئين، متنا وما يافا سوى إعلان ليمون فلا تقلق عظام الميتين. في 2 آب عام 2023 رحل الشاعر الفلسطيني الجميل زكريا محمد، وذكرناه في الحلقة السابقة. في 9 آب 9/8/2008 رحل الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش صاحب الجدارية. وأنا بدي أذكركم بقصيدة بحبها جدا على وجه الخصوص لمحمود درويش، زيتونتان. طبعا كتب الكثير الكثير من القصائد التي تقتبس في كل أنحاء العالم وتقريبا بكل اللغات. في 9 آب أيضا عام 2010 رحل الروائي الجزائري الطاهر والطار صاحب عرس البغل واللاز. في 13/8/1981 رحل الشاعر المصري صلاح عبد الصبور الذي اقترن اسمه بالشاعر الإسباني لوركا عندما عرض المسرح المصري مسرحية يرمى للوركا، وقد اقتضى هذا العرض أن تصاغ الأجزاء المغناة شعرا، فقام صلاح عبد الصبور بذلك، قام بصياغة هذه المقاطع شعرا بالعربية. ومن أجمل قصائد عبد الصبور التي أحبها، طبعا أنا لم يتسنى لي أن أقرأ كل صلاح عبد الصبور، ومما قرأت أحب ما قاله عن الحب: لأن الحب مثل الشعر ميلاد بلا حسبان، لأن الحب مثل الشعر ما باحت به الشفتان بغير أوان، لأن الحب قهار كمثل الشعر يرفرف في فضاء الكون لا تعنو له جبهة وتعلو جبهة الإنسان. أحدثكم بداية ما أحدثكم عن الحب، حديث الحب أو حديث الحب يوجعني ويطربني ويشجيني، حملت الحب في قلبي فأوجعني شكوت الحب للأصحاب للدنيا فأوجعني. صلاح عبد الصبور. نكمل مع آب ورحيل الأدباء والكتاب. في 13 آب عام 99 رحل الشاعر اليمني الجميل اللي تعرفت عليه مش من كثير زمان، عبد الله البردوني، الذي قال في قصيدة بعنوان مدرسة الحياة: ماذا يريد المرء ما يشفيه، يحسو روى الدنيا ولا يرويه، ويسير في نور الحياة وقلبه ينساب بين ضلالة والتيه، والمرء لا تشقيه إلا نفسه، حاش الحياة بأنها تشقيه، ما أجمل ما أجهل الإنسان يضني بعضه بعضا ويشكو كل ما يضنيه، ويظن أن عدوه في غيره وعدوه يمسي ويضحي فيه. الشاعر اليمني عبد الله البردوني. في 30 آب عام 2006 رحل الكاتب المصري الكبير نجيب محفوظ صاحب أولاد حارتنا. هذه الرواية، طبعا كتب روايات كثيرة، ولكن أولاد حارتنا على وجه الخصوص هي الأحب إلى عقلي، تبهو مش لقلبي، إلى عقلي. ورحل كتاب وأدباء كثر آخرون، منهم أيضا غربيون كطاغور وبودلير وهرمان هسي. طبعا أسماء كبيرة رحلت في آب. ماذا يفعل آب بالكتاب؟ هل هو موسم حصاد الكتاب العظماء الكبار؟ لا أعرف. طبعا الوقت لا يسعفنا لذكر الجميع الكتاب. يعني أنا عملت بحث هيك سريع، وجدت بأنه تقريبا، مش تقريبا، أكثر من 30 كاتب رحلوا في آب. وفي العودة إلى المتنبي الذي قال: وما الدهر إلا من رواة قلائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، فسار به من لا يسير مشمرا، وغنى به من لا يغني مغردا. فإن كل الأدباء الذين ذكرتهم لم تشغلهم حياتهم ولا سؤال تخليدها،

كانوا منشغلين بالكتابة بالقصيدة، أنجزوا ولاحقوا الأفكار إلى النهاية، منحوا الأدب من أعمارهم ولم يمنحوا أعمارهم من الأدب. الأسماء الكبيرة أعزائي لا تحتاج في كل مرة إلى أن نقول إنها كبيرة، يكفي أن نجدها ما زالت تقرأ، أن نختلف معها أحيانا ونعود إليها أحيانا أخرى، أن يعثر شاب على قصيدة لكاتب رحل قبل سنوات فيشعر أنها كتبت هذا المساء له خصيصا. ورغم أنني ذكرت من رحلوا أي ذكرت الموت، إلا أنني أخذكم في هذه الحلقة ليس إلى الموت، إنما إلى الأثر الذي تركوه وإلى البيوت التي بنوها لنا لنسكن فيها كلما تهنى عن طريق البيت الفيزيائي. نتذكرهم لأنهم رحلوا نعم، لكن الأهم لأنهم رغم رحيلهم لا زالوا يتجادلون معنا، نختلف ونتفق معهم، فكيف يموت من لا يكف عن القول؟

إذن أعزائي، لآب في المشهد الأدبي نصيب كبير من حصاد الأسماء الكبيرة والعظيمة، إلا أنه يعني تحد كبير أن ندخل ونلج أعماق هذه النصوص وعوالم هؤلاء الكتاب لنعود إلى أنفسنا، باعتباري أن الأدب هو طريق يعني نرتاد لكي نصل إلى الإجابات عن الأسئلة الوجودية الكبيرة التي تؤرقنا، وغالبا ما تكون إجابات هذه الأسئلة الكبيرة في تفاصيل صغيرة لا يقدر عليها

ربما أكون هيك ليس من محل تشاؤم وربما من محل غيرة، أريد أن أرحل في آب لا أعرف، ربما أصبحت كاتبة عظيمة أرحل مع العظماء في آب.

وبصراحة بما أنني تحدثت عن الأثر أثرت أيضا أن أقول شيئا كتبته لمن تركوا أثرا فيا، وسأترك التخمين لكم. كتبته بالعامية: يا ساكني جوا القلب كل حين، يا عايشي بين الرمش والعين، لو عيشوني هالعمر عمرين، عمري بحلاكي ما شفت ثنتين. يا حاكم بأمر الهوى والزين، يا ظالم بأمر اللقى والضيم، لو عيشوني هالعمر عمرين، قلبي بهناكي ما لحق يومين. وين الوعد وعهد الأحبة؟ وين؟ وين اللي كانت تقطع القول بفعل وتنسج قصيدي كامل بحرفين؟ بنظرة تعلي فرحتي للشمس، بسمي تخلي بسمتي 20. وينك يا ضي العين؟ معقول رحتيلي خطف مثل البرق بالغيم؟ معقول كنتيلي حلم عند الصبح يخلص وارجع أكمل نومتي بالدين؟ والله لو عيشوني هالعمر عمرين، ما كنت برضى بهالحلم مرتين. إنه الأثر أعزائي، ربما نبكي أحيانا عندما نتحدث عن أثر من تركوا أثرهم فينا، ولكن أعتقد بأن قوة العطاء والإبداع والإنتاج تغلب أحيانا حتى حزن الأمهات.

0: شوفوا إنه عادة بشغلوا ناس في المكتبات ما إلها أي علاقة بهذا العلم. ضيفتنا تعمل مدرسة وأمينة مكتبة في المدرسة الإيطالية بحيفا، هي عضو في الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين الكرمل 48، الشاعرة فوز فرانسيس من فصوطة. يسعد مساكي.
1: أهلا وسهلا بك فردوس وبكل المستمعين، شكرا لك على هذه الاستضافة.
0: سعيدون دائما بأن نسمع أصوات كتابنا أو كتابنا المحليين، بما أنه خاصة نعاني من نوع من الانقطاع شوي عن العالم العربي، فمنحب دائما في إذاعة الشمس أنه أصواتنا اللي عم نسمعها بس جوا كمان نسمعها للناس اللي مش كتير بتروح على الكتب، يسمعونا اليوم اللي رايحين جايين بالسيارات، اللي مروحين من شغلهم، يتعرفوا على فوز الإنسانة وفوز الكاتبة، فشرف لنا في إذاعة الشمس.
1: شكرا، شكرا لك
0: عزيزتي. بدأنا في آب وتحدثت عن كتاب كثر رحلوا في آب، كنت منتبه لهذه النقطة ولا؟
1: طبعا، رحمهم الله وأدام ذكرهم وإرثهم. وهنا كمان أيضا أذكر أن روائي حنمينة أيضا في أواخر آب توفي.
0: نعم، كتاب كثر فعلا، الوقت لا يسعفنا، ربما نظلم البعض يعني، ولكن أنا منحازة أحيانا إلى الكتاب اللي بحب أقرأهم كثير، وبظني حنمينة كاتب رائع كبير جدا، ممكن يزعل منا دكتور رياض كامل في حال ما ذكرنا. هو آب ونحن في آب، في منتصف آب تقريبا، هاي الحلقة تبعتنا اللي جاي في نص آب، وانت ضفتنا في هذا المكان. تعال نرجع لبدايات فوز. فوز في واحد من الكتب صدر لك طبعا مؤخرا حديثا، أو مجموعتين صدرت لك، مجموعتان، ممنوع نغلط باللغة، مجموعتان من نصوص معرفة شعريا، أنت تصفيها بأنها نصوص نثرية أيضا، ربما نتحدث عن ذلك، نزف ونزر عبق أرقه الورق مجموعة، والمجموعة الثانية بعض مني وأكثر منه، مجموعتان صدرتا لك في الفترة الأخيرة. نعود إلى جملة في إهداء كتبتيه على واحد من الكتب، قال لك محاولة شعرية غير ناجحة. من قال هذه الجملة وشو بتعني لك، وليه القد كان مهم أنه هاي الجملة تكون في الإهداء؟
1: الجملة كان الوالد رحمه الله يدرسني اللغة العربية، ودرسني إياها من الثالث حتى التاسع إعدادي، وفي مواضيع الإنشاء كنت أحاول أن أنظم بيتين من الشعر أو بيت شعر العمودي في بداية الموضوع أو نهايته بالفترة، فكان يصحح الأخطاء ويذكر هذه الكلمة، ربما أحبطتني وربما دفعتني إلى الأمام في مرحلة متأخرة أكثر، ولكني لا يمكن أن أنسى هذه الجملة باللون الأحمر دائما.
0: أكيد، وتحدثنا عن الأثر، إذن أحيانا الأثر لا يكون فقط لكتاب كبار وعظام، إنما أيضا لأشخاص محوريين في حياتنا اللي بيحكوا لنا جملة أو بيعملوا موقف أو بيطلعوا فينا نظرة بتترك فينا أثر، بيخلينا نكمل طريق أو نغير مسار أو ما بعرف أو نضل واقفين محلنا.
1: بالتأكيد أظن أن هذه الجملة أثرت كثيرا فيي، وأيضا في مرحلة أكثر متأخرة عندما بدأت أكتب الشعر النثري 2013 وفتحت حسابا في الفيسبوك، كتبت قصيدة نصا موجود في الكتاب الأول بعنوان حنين، وقرأته على مسامع الوالد وأردت رأيه، كان معجبا أكثر ويهتم بالشعر العمودي، وبقيت منتظرة جوابه ورأيه في هذا النص، فضحك، عندما ضحك تأكدت من رضاه عني ومما كتبته،
0: ولم يقل أكثر من أنه ضحك، ألم يعني ينظر إلى النص؟
1: قال جميل، قال هذه الكلمة جميل. في تكريم للمعلمين في فصوطة، كان هو من بين المكرمين، وطلبوا أن أنظم شيئا في المناسبة، وعندما

0: قال لم تقل لي أنها كتبت شيئا.
1: ترك المفاجآت حنين في كتاب بعض مني وأكثر منه صفحة 22. ممكن نسمعها للمستمعين فوز؟
0: طبعا ممكن.
1: تفضلي.
0: حنين، أشتاق إليك يوما بعد يوم، أشتاق للمسة ذرات ترابك شهدا، لقطف حبات زيتونك زمردة، أشتاق لوطئ قدمي لأرضك، لمسائك الخريفي ولنسيم يدغدغ وجلتي، أشتاق لشق بابي صباحا متلهفة أتلفت حولي كالفراش، أرقب الزهور بألوانها باسمة المحيا، أداعب أوراقها، أزيل ما مات منها ويبس، أبعثره ليحيي جديدا. يا الله، يا لروعة الورد، تبعث اللون للحياة، تجدد، تبث عطرا حبا دفينا، أقطف أوراق عنب، ثمار خوخ، أنتظر حبات الرمان بشغف، ألقي نظرة إلى حوض النعنع الأخضر، أقطف بعض أوراق لتكون شرابي الصباحي، هي ذي متعتي، أنتظرها نهاية كل أسبوع، وهواء بلدي أستنشق وأهنأ.
1: سلمتي فوز فرانسيس. حنين كتبت في سبتمبر 2013. في هذه القصيدة واضح أن الحنين لا يكون فقط لشخص، الحنين هو
0: للبلد،
1: لوطن، لبلد. لماذا؟ هل كنت بعيدة عن بلدك حين كتبتي هذا النص؟
0: أنا أعمل في حيفا، وفي تلك الفترة كنت فقط أعود للقرية مع نهاية الأسبوع،
1: فكنت تشتاقين
0: دائما هذا الاشتياق للقرية. طبعا
1: جميل. الآن أنا رح أسألك على صعيد الشعر، مفرداتك في قصائدك فوز قد تكون مفهومة وسلسة وقريبة لعوالم الناس، التراب والورد والزهر والشجر والطبيعة، ولكن أنت ترمزين دائما إلى ما هو أبعد من ذلك. الورد يدل على الربيع وعلى الازدهار وعلى الحياة، وكأنك تتوقين إلى الحياة، كأنك تقولين ثمة ما لا يزهر اليوم حين كتبت هذا النص.
0: البدايات كانت فعلا من محبة للطبيعة بشكل عام، أنا أحب الطبيعة، والوالد أيضا زرع في حب الأرض والطبيعة والزهر، وحتى أنه أيضا سألته ذات مرة كيف ممكن أن أنسق بين الألوان، فقال انظر إلى الطبيعة
1: هي تعلمك،
0: هي تعلمك تناسق الألوان، كتبت هذا في أحد النصوص. ولكن الطبيعة أيضا ممكن أن تأخذنا لمفهوم آخر، يعني عندما نقول فجر مثلا ليس بالضرورة أن يكون فجرا فجر نهار جديد، ممكن أن يكون فجر مستقبل جديد، مستقبل آخر.
1: طبعا
0: الألوان أيضا، لون الأحمر ممكن أن يدلنا على الحب والجمال، ولكن من ناحية أخرى ممكن أن يدل على شيء آخر.
1: صحيح.
0: على الدم والقتل.
1: صحيح. دائما الشعر يأخذنا، يعني ما أجد جميل في كل مسألة كتابة الشعر هو كل هذه القدرة على حمل التأويلات والمعاني، أو المعاني لا، الدلالات حتى نكون دقيقين، وما يزعل منا بروفيسور إبراهيم طه، المعنى واحد موجود لدى الكاتب، بس الدلالات التي يبحث عنها القارئ دائما كلها صحيحة أنا حسب رأيي. الآن قلتي فوز في بداياتك كنت تنظمين قصائد عمودية أو أبيات عمودية على أوزان الخليل بن أحمد الفراهيدي، ولكنك لم تنشري شيء منظوم موزون، صح؟
0: لا، هي محاولات في بداية العمر، كانت بالفترة، لم أقصد أن، مع أني درست ذلك، درست الأوزان في الجامعة،
1: نعم،
0: ولكن لم أتعمق في هذا، لم أقصد أن أكتب على
1: هي، فقط كانت محاولة.

0: محاولات جاءت هكذا بالفطرة سلسة دون كثير من التفكير.
1: واخترتي أن ترتادي عالم أو ميدان القصيدة النثرية أو النصوص النثرية. شو اللي بيخليكي تشوفي، شو القوة اللي بتشوفيها في النص النثري لأنك اخترتي هذا النوع؟ يعني أنا لما بقرأ قصة قصيرة لكاتب معين بشوف أنه عنده قدرة على السرد، فأكيد لما الإنسان عنده قدرة على السرد بيلجأ ليحكي قصة، واللي عنده نفس قصير بيحكي قصة قصيرة، اللي عنده نفس طويل بيحكي بيكتب رواية. الآن أنت شو اللي خلاكي القوة اللي موجودة في النثر أنه تلجأ إلى هذا النوع من الكتابة؟
0: فعلا لا أدري، جاءت هكذا ربما من الدراسة في الجامعة والتطرق على قصيدة النثر الحديثة من خلال دراستنا للأدب الحديث ولسلاسة الكتابة بها وعدم التقيد بقافية ووزن ولآخره. كانت سهلة،
1: مساحة العمل يمكن فيها مساحة اللغة أوسع.
0: نعم، تعطيك حرية معينة يعني لست مجبرة ثم الشعر الحديث العمودي، من يكتب اليوم ربما هناك صنعة معينة في الأمر. وأنا لا أقرأ كثيرا لهؤلاء الشعراء الحديثي العهد شعرا عموديا، أرى فيه بعض التصنع والتكلف على عكس الأدب القديم. الشعر القديم أيضا هناك من كتب الحوليات وقضوا سنة كاملة في المعلقات، ولكن نرى فرقا كبيرا برأيي.
1: يعني تقولين بأنه اليوم نحن تندمج في سياق حياتنا قصيدة النثر أكثر من القصيدة العمودية؟
0: لكل واحد ذائقته الأدبية. أنا لا يمكن أن أتعدى على أي كاتب أكيد ينظم الشعر العمودي، ولكن كل شاعر وما يراه مناسبا له وأين يرتاح. أنا لا يمكن، ربما الحياة أيضا اليوم حياة هي سريعة، تقتضي مننا أن نكتب أشياء قصيرة سلسة، مع أنه قد يعرضني البعض.
1: أكيد هنا أرى
0: الأدب ليس لعامة الشعب، الأدب
1: هذا موضوع كثير،
0: هذا موضوع
1: كثير مهم، وهناك دائما جدال لا يتوقف أعزائي المستمعين حول كل مسألة الشعر. نتحدث عن تعريف الشعر في عموديته أو في نثريته أو في تفعيلته، وهذه آراء مختلفة. أنا لا أحكم أنا شخصيا، هي فعلا ذائقة كما قالت فوز. وأيضا كل مسألة هل نحن بحاجة إلى هذا الشعر اليوم أم لا، يعني كلها قضايا جوهرية كثيرة، وسيظل الجدال حولها أبدي أزلي. أزلي ولا أبدي؟ أزلي يعني لا نهائي. طيب فوزن، رح نطلع لفاصل قصير معك وأنت والمستمعين. مستمعينا ما تروحوا لأي محل، رح نكمل مع ضيفتنا فوزي فرانسيس بعد الفاصل.
2: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من امن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
3: أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.
1: عدنا أعزائي لمتابعة حلقتنا لهذا المساء من كتاب في الشمس. كنا قبل الفاصل بدأنا حوارنا مع ضيفتنا لهذا المساء الشاعرة فوز فرانسيس. سعد مساكي من جديد،
0: أهلين فردوس.
1: وحكينا عن الشعر والقصيدة النثرية. بدي أنتقل معك لمحور له علاقة بالشعر مختلف شوي، قصيدة الهايكو. كتبتي أيضا قصيدة الهايكو. بداية خلينا نعرف المستمعين على هذا النوع من الكتابة، ماذا نقصد بالهايكو؟
0: الهايكو وأصله من اليابان، هو شعر ياباني نص

0: مكثف جدا من 17 صوت.
1: صوت يعني حرف.
0: حرف أو مقطع عندنا في اللغة العربية.
1: صحيح.
0: ثلاثة أسطر، السطر الأول 5 أصوات، 7 5
1: ثابت.
0: لا اليوم تغير، وبحكم لغتنا العربية يمكن أن نزيد عدد المقاطع، ولكن
1: كمان مرة للتعريف هو عبارة عن مقطع
0: نص مكثف من 3 أسطر، 5 أصوات في السطر الأول، 7 في الوسط، و5 في السطر الأخير. يعتمد على المشهدية الحسية، مشهد يلتقطه الشخص ممكن أن يراه أمامه في الطبيعة. والأجمل عندما يكون هناك ثنائي المشهد، أي نبدأ مثلا في سطر معين نأخذه من الطبيعة، وأما الأسطر الأخيرة فهي كأننا نذهب إلى موضوع آخر له علاقة بالسطر الأول.
1: لكن يمكن أن يكون مستقل للسطر الأخير، يعني إذا كان مستقلا يفهم من معناه شيء كامل. تعال نأخذ مثال.
0: القصيدة كلها مع بعضها بتعطيك في النهاية شيء عميق حلو. الجميل أنه يدهشك أحيانا، هذه الدهشة هي الأجمل. مثل بسيط، رغو الكلام. يمكن في الهايكو أن نضيف نقاط في السطر الأول أو الثاني. رغو الكلام، فقاعات الصابون سريعا تندثر. نحن نرغي مثل الصابون، ولكن الرغو سريعا ما يذهب. فهكذا أيضا رغو الكلام يذهب مثل فقاعات الصابون.
1: مرة أخرى، رغو الكلام.
0: رغو الكلام، فقاعات الصابون سريعا تندثر.
1: يعني هي عبارة عن جملة واحدة من ناحية جملة كاملة متكاملة مفيدة.
0: هن 3 أسطر.
1: صحيح أنه ممكن تقسيمهم لثلاث أسطر، ولكن في نحويا يعني إحنا نتحدث عن جملة واحدة كاملة متكاملة.
0: كأنها مقطوعة صغيرة جدا.
1: إذن هو فن ياباني. إذن الهايكو إحنا أعزائي عم نحكي عن إحنا عم نحكي عن نوع كتابي اسمه قصيدة أو الهايكو، اللي هي عبارة عن قصيدة قصيرة جدا، زي ما في عنا نوع من أنواع القصة القصيرة جدا، هنالك قصيدة قصيرة جدا هايكو، هو فن ياباني.
0: طبعا العرب عرفوا هذا النوع من الأدب التقليلية، وهم يحبذون الإجاز على الإطناب. صح. في الأدب، ولدينا شعراء مشهورين جدا، عز الدين المناصرة رحمه الله، قاسم حداد، الذين كتبوا هذا النوع المكثف من الأدب. سأعطيك مثال آخر، أكره الرحيل.
1: نعم.
0: كفنوني في وطني ورقة تشرينية. يعني هون حتى الورقة التشرينية تفضل أن تموت في بلادها.
1: يعني هنا الثيمة يجب أن تكون ثيمة واحدة جامعة، وإن تحدثنا عن صورتين شعريتين لازم ثيمة. هنا ثيمة الرحيل والبقاء.
0: طبعا يجب أن يكون معنى وليس كلام مجرد كلام، لا، ليس من أجل فقط متعة، وهكذا هناك معنى أعمق وراء هذه النصوص. وليس سهلا دائما الكتابة، كتابة الهايكو. أحيانا ممكن أن يكون الإنسان ليس في حالة هدوء، يتطلب هدوء وتعمق ولغة.
1: إذا ماذا تقولين لمن يعتقدون بأن الهايكو، بما أنه نتحدث عن قصيدة قصيرة جدا، هناك ناس يعني بيستسهلوا عملية كتابة الهايكو، يردك على استسهال كتابة الهايكو علما بأنها يعني مش سهلة؟
0: لا أظن أنها سهلة، لا. ولكن التدريب عليها، تدرب، ممكن أن يطور الإنسان نفسه وكتاباته.
1: كيف بدأتي كتابة؟

0: كيف تعرفتي على هذا الفن اللي اسمه هايكو؟ من أين بدأتي كتابة الهايكو؟ هل أصدرتي شيء مجموعة في كتابة الهايكو؟
1: تعرفي كان بالصدفة عن طريق كان هناك منتدى في منتدى الشام للهايكو وعن طريق الزملاء بدأت أقرأ لهم في المنتدى عبر الفيسبوك وبدأت محاولاتي وشجعوني، ثم أغلقت هذه الصفحة ولكن تم ضمي إلى منتدى آخر، نادي الهايكو العربي مركزه رئيسه هو الأديب محمود الرجبي في الأردن. وبدأت أكتب وأكتب ولقيت الكثير من التشجيع منه، وحتى أنه قبل 4 سنوات في مثل هذا الوقت بشهر آب فاجأني بأن نشر لي ديوانا إلكترونيا بعنوان
0: رح يقول كلام. ديوان إلكتروني قصائد هايكو، وأنت حصلت أيضا على تكريمات عديدة بال 2018 من مؤسسة المراكز الجماهيرية العربية والكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا، اتحاد العام للكتاب الفلسطينيين عام 2025. منفوت على الموضوع الاتحاد اللي كتاب من الشعر، منروح على نشاطك كعضو في الأمان العام لاتحاد الكتاب. إلى أي مدى فوز فرانسيس بتفكري أنه الانتماء إلى إطار رسمي إن اعتبر اتحاد الكتاب في الداخل الفلسطيني على خصوصية وضعه؟ إحنا ما عنا نقابات رسمية، ما عنا لا نقابة صحفيين رسمية خاصة فينا كمجتمع عربي، ما عنا نقابة فنانين، ما عنا نقابة ممكن نقابة محامين بس لا موجودة بس كمان تابعة. بس إلى أي مدى ترين فوز أهمية في النشاطات وفي النشاطات تحديداً الخاصة بالأطر الرسمية كاتحاد الكتاب؟
1: كلمة اتحاد بحد ذاتها تدل على ذاتها، يعني وحدة معينة لأشخاص معينين، وهذا شيء مهم جدا. وأنا كوني أحد أعضاء الاتحاد هذا يجعل لي دائرة انتماء أخرى غير دوائر الانتماء، العائلة، العمل إلى آخره. فهو دائرة انتماء أنا أعتز بها وأعطي قدر استطاعتي، أؤمن بهذه الفكرة. وليكن معلومة للجميع أن كل ما نعطيه هو عطاء مجانيا فقط من أجل الحفاظ على مشهدنا الثقافي وإثرائه، من أجل الحفاظ على اللغة والأدب والذاكرة والهوية، كل هذه الأمور التي نعرفها جميعا. وجود اتحادنا في مجتمعنا لهذا هو ضروري لهذه الأمور التي ذكرتها. واتحادنا تعرفين أنت كنت أيضا زميلة في الأمانة وكنا دائما نطرح أمور جديدة، وشاركنا أنا وإياك في المؤتمر الثقافي الأول في كنت تذكرين في شهر 10/2019 وفي مؤتمرات أخرى. لا أظن أي جسم آخر يقوم بهذه النشاطات الكبيرة مع كل إمكانياتنا المحدودة. قمنا بعدة مؤتمرات، أدب الأطفال، أدب المرأة، الشعر إلى آخره. والأهم من هذا كله رسالتنا لأبناء مجتمعنا، طلابنا وطالباتنا. نحن نحاول دائما أن نلبي كل طلبات المدارس الذين يدعوننا إلى إحياء يوم اللغة، يوم التراث،
0: وهذا هام جدا. صحيح،
1: هذه رسالة
0: خاصة في واقع أصبحت اللغة العربية بعبع، وبعبع إحنا حكينا عن أصل هاللغة وكلمة فرعونية قديمة معناتها الوحش. أصبحت اللغة العربية بعبع في الأماكن العمل الرسمية، في الميادين الجماهيرية، فأنه إن نعزز مكانة هذه اللغة ونرجع نذكر فيها ونحكي فيها على الدوام هذا مهم جدا. الآن على صعيد حالتنا الجماعية الشعبية كم

0: مجتمع فلسطيني داخل إسرائيل، لأي مدى وجود الاتحاد مهم؟ وين دوره الأهم في هذه القضية؟ فوز يعني، وأنا بصراحة لن أسأل عن كل مسألة وجود اتحادين، لأنه هاي النقطة أنا أريد أن أتجاوزها، إلا إذا أنت بتحبي تحكي عنها. ما بتحبي تحكي عنها أكيد، بس أنا ما بدي أحكي عنها لأنه هي مش المحور، ولكن دعونا نسلط الضوء على مسألة وجود اتحاد كتاب يعمل وينشط دائما. إلى أي مدى في حالتنا الشعبية كشعب فلسطيني في الداخل هذا الإطار مهم، بغض النظر عن وجود اثنين أو واحد؟
1: ذكرت أنه ما يقوم به الاتحاد هو دور هام جدا من أجل كل الأمور التي ذكرتها.
0: يعني أيضا كل رسائل الاتحاد أو نشاطات الاتحاد اللي بيعملها عبارة عن رسالة كبيرة العلاقة بحالتنا الشعبية.
1: نعم، ما نقوم به ليس ترفا وليس للمتعة، ما نقوم به هو الاهتمام، وهناك فكرة ورؤية لنا هامة جدا، أهم وجودنا هنا في مجتمعنا.
0: بالضبط، هي رسالة وجودية فوز. نعم. صحيح. الآن ونحن نتحدث عن الأثار والكتاب وعن تكريم الكتاب، اليوم يقوم اتحاد الكتاب الفلسطيني الكرمل 48 في نشاط مهم جدا له علاقة بالأثر، والكاتب على قيد الحياة الله يطول بعمره، حدثينا عن نشاط اليوم.
1: بالصدفة عرفت أمس من الأمين العام الكاتب مصطفى عبد الفتاح أنه سيتم اليوم، ربما الآن يكرمون الأديب الكبير فتحي فوراني.
0: أستاذ فتحي، تحياتنا له.
1: تحياتي له. الأستاذ فتحي فوراني هو من دعاني للانضمام للاتحاد. نعم. وكانت دعوته منذ تأسيس الاتحاد، يعني أذكر يوم اللغة في شهر يوم اللغة 18 ديسمبر. صح. 2014 شاركت مع أعضاء الاتحاد في إحياء يوم اللغة في مدارس الطيبة، ومن هناك بدأت مشواري في الاتحاد. ولأستاذ فتحي إذا كنت تسمحين أن أوجه له تحية تقدير ومودة.
0: طبعا،
1: هو أيضا من مؤسسي الاتحاد ورئيس الاتحاد عدة سنوات، وكان عضو أمانة حتى الصيف الماضي. طبعا نحن نفتخر بهذه القامة الأدبية، وأنه أستاذ الأجيال بكل ما قدمه لإثراء مشهدنا الثقافي، من وأيضا من كتب لتدريس اللغة العربية، ومن كتب أخرى سيرة ذاتية أو مجموعات مقالات. وأعرف أنه حاليا يعمل على نشر، سيصدر كتابا يحوي مقالات أدبية.
0: نعم.
1: فدائما كان يرفض التكريم، واليوم قبل على أن يكون التكريم
0: في بيته
1: ويختصر على عدة أشخاص. فنحن نقول له مبارك تكريمك الذي تستحقه، وكنا نأمل أن نحتفل بك ومعك، دمت بصحتك وعطائك.
0: وأضم صوتي إلى صوتك فوز، أتمنى لهذا الكاتب الجميل الذي أعتبره من الرعيل الأول الذي أسس للمشهدية الأدبية في فلسطين الداخل، الأستاذ فتحي فوراني أبو نزار، تحيتنا لك من إذاعة الشمس أيضا، بورك جهدك أو جهدك الكبير على مدار سنوات طويلة، وكل ما قدمته لنا من إرث ونتاج. وأعتقد بأن هذه خطوة مهمة جدا بيعملها اتحاد الكتاب في تكريم الكاتب في حياته. طبعاً. لأنه عادة الموضة يا جماعة وللأسف أنه نكرم الشخص فقط بعدما يغيب، وهذا يعني الله يطول بعمرك أبو نزار. فوز، من هذه النقطة بدي أروح معك على مسألة الأدب بسؤال هيك عام محوري، وخذينا فيه وين بدك. كل مسألة الأدب اليوم بين الموقف، اتخاذ الموقف وبين الحرية، وين أنت بتشوفي دور الأدب؟ الأدب عليه أن يسجل موقفا، وإلا سيمر مر الكرام، وإذا لم يسجل موقفا سيمر، وإذا سجل موقفا سيصطدم بسؤال الحرية. كيف تتعاملين مع هذه الجزئية أنت كشاعرة حين تكتبين؟
1: طبعا أنا أنتمي لهذا المجتمع، أنا بنت هذا المجتمع الذي يعاني الكثير الكثير من المشاكل والمصاعب والظلم والأوجاع والقلق الدائم الذي لا ينتهي. أحيانا أكون ربما غير صريحة بما ولا أبدي موقفي بوضوح، ولكن يظهر هذا جليا لمن يمعن في قراءة النصوص منذ بدايتها. فأنا أكتب عن هذا الوجع بطريقة معينة، والواقع الذي نعيشه هو يلزمني أو هو يأخذني لأكتب عن هذه الأمور. هذه هي الأمور التي أكتب عنها، الأمور الإنسانية المجتمعية طبعاً. الأوجاع.
0: لكنك تقولين في قصيدة مواربة صفحة 30 من كتاب نزف ونزر عبق أرقه الورق، تقولين في نهاية القصيدة: أغمض جفني على حلم وردي بمذاق الشهد، أتيقن من وجودي، أتلفت حولي، أعتمر قبعة الإخفاء وبنظارة سوداء أخفي عيني، فلا يرى جنوني أحد، وأتابع الغوص في دروب الحياة. مواربة، هل نحن اليوم في هذا الواقع السياسي اللي منعيشه رجعنا نحتاج للمواربة والتورية أكثر من قبل، للنظرات السود لحتى ما نفرج عيوننا وين بتروح؟
1: قد يكون الأمر فعلا كذلك، مع أن مواربة قصدت بها شيئا آخر،
0: وكان تحت الهوى نقاش أعزائي مع فوز إنها قصدت شيء وما قبلت تكشف لي، ولكن هذه قوة الأدب أنك تستطيع أن تحمله تأويلات
1: أكثر من
0: كثيرة.
1: معنى، نعم هذا هو. ولكن نعم، في الفترة الأخيرة لم نكتب ما شعرنا به، والوجع كان فوق الاحتمال، مع أني كتبت بعض النصوص لم أنشر كثيرا، ولكن كنا نتجنب الكتابة والنشر، وأنت تعرفين الظروف التي كلنا نعرف.
0: نعم.
1: فكنا نعتمر قبعة الإخفاء. نعم. للأسف هذه هي حالنا، يعني لا يمكن أن كي نحافظ على أنفسنا علينا أن نخفي ما نريد أن نصرح به أحيانا
0: للأسف. يعني أعتقد بأنه أيضا نستطيع أن نقول عن طريق التورية والمواربة مواقف واضحة وحادة أيضا، وهذا له علاقة بمعرفة اللغة، وهون بنرجع منأكد أهمية اللغة. فوز، في محور أخير بنحكي عن موضوعات اللي بتأرقك ككاتبة بين كونك امرأة تعيش في مجتمع ذكوري وهذا لا يمكن تجاهله، بين كل مسألة الحياة والموت، بين كل مسألة كم الأفواه. يعني هنالك محاور أساسية وجدتها في كتبك، كل مسألة الإنسان وقيمة الإنسان، الموت والحياة، وأيضا الصوت والصمت كثنائيات متتكرر دائما في قصائدك. لماذا هذه المحاور بالتحديد فوز في قصائدك؟
1: أظن أن الأمور تنبع من كون الإنسان إنسان، هذا الإنسان الذي يريد المحبة، السلم، الحرية، كل الأمور الجيدة يتمتع بها، ولكن في الواقع هناك أمور أخرى، هناك الظلم، هناك القتل، هناك الموت، القلق، الترقب، المشاكل المجتمعية في مجتمعنا الضيق، والمشاكل التي تحيط بكل البلدان العربية من حولنا. كل هذه الأمور هي تقلقني، مع أني أتغنى بالطبيعة، أتغنى ببلدي، أتغنى بالأرض، ولكن الواقع بالذات في الفترة الأخيرة كان محبطاً.
0: للأسف اختيار العناوين شوي لفت انتباهي، أنا قلت لك محور أخير بس اختيار العناوين يعني عناوين طويلة وغريبة، واختيار العناوين سهل صعب عليك كيف بيكون؟
1: عناوين الكتب نعم،
0: والقصائد أيضا.
1: العناوين الكتب أخذ مني الكثير، يعني كلما فكرت بعنوان كنت أسجله لدي، حتى رسيت أخيرا على ما هو علي.

0: نعم طويل بعض الشيء، ولكن قلت فليكن. بالنسبة لعناوين النصوص، أحيانا يمكن أن كنت أخذ كلمة معينة في متن النص القصيدة، وأحيانا كلمة، وأحيانا كما في مواربة مثلا
1: شيء خارج النص.
0: شيء خارج النص، نعم.
1: وهذه مهمة مش سهلة، والعتبات نعم. العناوين هي عتبات نصية مهمة جدا للمجموعات الشعرية ولكل نص أدبي. في سؤال أخير وليس محور، سؤال أخير، وتحدثنا عن الأثر في هذه الحلقة. فوز فرانسيس الكاتبة، ما هو الشيء الذي تريدين أن يبقى من تجربتك حين لا تكونين هنا بعد عمر طويل؟
0: طبعا الكتب المطبوعة أكيد هي ستبقى في مكان ما، لا أعرف أين. هذا يكفيني.
1: والعطاء اللي أعطيتي لطلاب المكتبة.
0: عطاء بلا حدود، وأنا سعيدة بهذا العطاء، فعلا سعادة عارمة. كوني معلمة للغة العربية وأمينة مكتبة، وكل ما أقوم به من تشجيع طلابي، ومنهم من باتوا اليوم شعراء نعتز بهم أمثال علي قادري،
1: صحيح.
0: فهذا يسعدني ويشرفني، وهذا يعطيني رضا.
1: ولا أجمل من العطاء يترك الإنسان وراء. طبعا إحنا ما منحب نحكي عن النهايات، ولكن تحدثنا عن الأثر وأثرك واضح. من يعرف فوز فرانسيس أعزائي يعرف كيف تعطي فوز بإخلاص وصدق وبدون أي مصالح شخصية.
0: سلمت ودمت.
1: شكرا فوز فرانسيس على هذا الحوار. شكرا.
0: شكرا لك ولكل من كان على الاستماع. شكرا.
1: ونحن نتحدث عن الأثر أقول لكم، وإني وإن غبتم فإني أراكم بعين قلبي، وطي القلب مولع بهواها، عجبت لعيني كيف تبكي رحيلها، وعين قلبي لا ترى أحدا سواها. إذا كان الفراق كتابا على الهوى، فللأرواح شرع يعتلي بلقاها، ولو بكت القصيدة حرفها، وما قالها لبيت القصيد بها قول براها. عشقت الموت طوعا بعد فراقها، لعل عشق الموت حيا وفاها وحبا وفاها. قصيدة كتبتها مش من زمان كثير، مش 100% مشغولة على الوزن والقافية، بعد بدها شوية تهذيب، ولكن هذا هو الأثر، نرى بعين القلب. هكذا أعزائي نصل إلى ختام حلقتنا لهذا المساء من كتاب في الشمس، لغة تمشي بين الناس. شكرا لطاقم البرنامج، الزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، الزميلة ياسمين عابد في الإنتاج. لكم أعزائي على حسن المتابعة المتواصلة الدائمة. أحب أن أسمع اقتراحاتكم وكتب وكتاب تريدون أن تسمعوهم على هواء الشمس وأثيرها عن اللغة والأدب. حلقة جديدة تنتظركم الأسبوع المقبل، راح تكون مع ضيفة عزيزة جدا، يا رب ما يتأجل ولا يتغير شيء في برنامجها، ولكنها كتبت كثيرا عن الشعر، لم تكتب شعرا لكنها كتبت كثيرا عن الشعر، وقدمت دراسات جديرة جدا في القراءة، قريبة جدا من الناس، لا تتحدث من منصة عالية لكنها تتحدث عن الأدب العالي. الثلاثاء المقبل موعدنا في نفس الساعة بعد أخبار السبعة على أثير إذاعة الشمس. حتى ذلك الحين أعزائي لكم مني كل الحب، فردوس حبيب الله، تصبحون على ألف ألف خير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM Stereo.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: الأخبار الثامنة من إذاعة الشمس، هذا نبيل سلامي وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في 26 بجراح متوسطة واثنان بجراح طفيف في حادث طرق وقع عند مفترق اليكيم على شارع 6 عصر اليوم بين مركبتين، حيث نقل لابونا إلى مستشفى هلال اليافي في الخضيرة، ما واصلت الشرطة نشرت التحقيق في ظروف الحادث. وفي مدينة الإسماعيلية في مصر لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 32 آخرون بجراح إثر حادث طرق بين شاحنتي نقل وقع في مدينة الإسماعيلية شرق مصر. وذكرت التقارير أن بين القتلى والمصابين عدد من الأطفال. أعلن قائد لواء المركز الجنرال آفي بلوت عن قرية الطيبة شرق مدينة رام الله كمنطقة عسكرية مغلقة، وذلك بسبب عجز الجيش والشرطة في لجم المستوطنين المتطرفين من إلحاق الأضرار بالمواطنين وممتلكاتهم، حيث تم الاعتداء اليوم على إحدى العائلات الفلسطينية هناك. لقي 3 من أفراد طاقم سفينة تجارية مصرعهم صباح اليوم في هجوم حوثي استهدفها أثناء إبحارها في مضيق باب المندب. وأفادت التقارير أن صاروخا أصاب السفينة وألحق بها النيران، حيث أن القتلى هم باكستانيان وإندونيسي. قدمت جمعيات فلسطينية وحقوقية اليوم التماسا ضد مخطط لإقامة مدرسة يهودية دينية وسكن داخلي على أرض فلسطينية تقع في حي الشيخ جراح. كانت السلطات الإسرائيلية قد صادرتها سابقا بذريعة لخدمة سكان الحي. نددت سوريا ودول عربية أخرى بقرار دولة كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وأكدت أنه باطل وأنه ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية. وأكدت الخارجية السورية أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضيها. أبلغ مسؤولون عسكريون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي محاولة للسيطرة على مضيق هرمز بالقوة قد تتحول إلى عملية عسكرية طويلة ومكلفة من دون ضمانات بتحقيق نصر حاسم. وحذر حلفاء أوروبيون أن أي تحرك عسكري قد يعرض السفن الحربية الأمريكية لهجمات بصواريخ كروز وطائرات مسيرة، فضلا عن احتمال رفع أسعار النفط إلى مستويات عالية جدا. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، حيث تسود أجواء حارة وجافة غدا في كافة المناطق. في القدس الليلة 24 درجة، في الجليل 25، حيفا 26، الناصرة 22، طبرية 25، تل أبيب ويافا 24، النقب 23، وأخيرا في إيلات 31 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح.

بها نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار التاسعة من إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامي، إليكم التفاصيل.
1: أعلنت نجمة داوود الحمراء في مدينة رهط عن مقتل شاب 30 في المدينة إثر تعرضه لحادث الطعن خلال شجار وقع في المدينة. ويذكر أن هذا هو الضحية رقم 161 في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي.
0: أعلن قائد لواء المركز الجنرال آفي بلوط عن قرية الطيب شرق مدينة رام الله كمنطقة عسكرية مغلقة، وذلك بسبب عجز الجيش الإسرائيلي والشرطة في لجم المستوطنين المتطرفين من مواصلة إلحاق الأضرار والاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. قدمت جمعيات فلسطينية وحقوقية التماسا ضد مخطط لإقامة مدرسة دينية يهودية وسكن داخلي على أراضي فلسطينية تقع في حي الشيخ جراح. ويذكر أن هذه الأرض كانت قد صادرتها السلطات الإسرائيلية بذريعة خدمة لسكان الحي. لقي 3 من أفراد طاقم سفينة تجارية حتفهم صباح اليوم في هجوم حوثي استهدفها أثناء إبحارها في مضيق باب المندب. وأفادت التقارير أن صاروخا أصاب السفينة حيث لحقت به النيران، وأن القتلى هم باكستانيان وإندونيسي. أبلغ مسؤولون عسكريون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي محاولة للسيطرة على مضيق هرمز بالقوة قد تتحول إلى عملية عسكرية طويلة ومكلفة من دون ضمانات بتحقيق نصر حاسم. وحذر حلفاء أوروبيون أيضا بأن أي تحرك عسكري قد يعرض السفن الحربية الأمريكية لهجمات بصواريخ كروز وطائرات مسيرة، فضلا عن احتمال رفع أسعار النفط إلى مستويات عالية. صادق البرلمان الهنغاري اليوم على تعيين أندريس بيكي رئيسا جديدا لهنغاريا. يذكر أن الرئيس الجديد كان سابقا يشغل منصب رئيس المحكمة العليا في هنغاريا، وكان رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان قد أقصاه من منصب هذا. أعلنت إيران اليوم أنها ستستعيد نحو 95 مليون متر مكعب من إنتاج الغاز الذي فقدته بسبب الهجمات على مرافق المعالجة في ميناء عسلوية، وذلك بحلول شهر أيلول القادم. يذكر أن إيران فقدت قدرة يومية على إنتاج نحو 230 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي الأمريكي أيضا لمنشآت الطاقة. في مصر لقي 18 شخصا مصرعهم عصر اليوم، وأصيب 32 آخرون بجراح إثر حادث طرق مروع بين شاحنتي نقل في مدينة الإسماعيلية المصرية. وذكرت التقارير أن بين القتلى والمصابين عدد من الأطفال. ختاما الأحوال الجوية.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها غدا، وتسود أجواء حارة وجافة في كافة المناطق. في القدس الليلة 24 درجة، في الجليل 25، حيفا 26، الناصرة 22، طبرية 25، تل أبيب ويافا 24، النقب 23، أخيرا في إيلات 31 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، لكم مني أجمل تحية وأطيب المنى، ودمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

العاشرة في إذاعة الشمس. هذا نبيل سلام وإليكم التفاصيل. أعلن قائد لواء المركز الجنرال آفي بلوط عن قرية الطيب شرق مدينة رام الله كمنطقة عسكرية مغلقة، وذلك بسبب عجز الجيش الإسرائيلي والشرطة في لجم المستوطنين المتطرفين

0: من مواصلة إلحاق الأضرار والاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. قدمت جمعيات فلسطينية وحقوقية التماسا ضد مخطط لإقامة مدرسة دينية يهودية وسكن داخلي على أراضي فلسطينية تقع في حي الشيخ جراح. ويذكر أن هذه الأرض كانت قد صادرتها السلطات الإسرائيلية بذريعة خدمة لسكان الحي. لقي 3 من أفراد طاقم سفينة تجارية حتفهم صباح اليوم في هجوم حوثي استهدفها أثناء إبحارها في مضيق باب المندب. وأفادت التقارير أن صاروخا أصاب السفينة حيث لحقت به النيران، وأن القتلى هم باكستانيان وإندونيسي. أبلغ مسؤولون عسكريون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي محاولة للسيطرة على مضيق هرمز بالقوة قد تتحول إلى عملية عسكرية طويلة ومكلفة من دون ضمانات بتحقيق نصر حاسم. وحذر حلفاء أوروبيون أيضا بأن أي تحرك عسكري قد يعرض السفن الحربية الأمريكية لهجمات بصواريخ كروز وطائرات مسيرة، فضلا عن احتمال رفع أسعار النفط إلى مستويات عالية. صادق البرلمان الهنغاري اليوم على تعيين أندريس بيكي رئيسا جديدا لهنغاريا. يذكر أن الرئيس الجديد كان سابقا يشغل منصب رئيس المحكمة العليا في هنغاريا، وكان رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان قد أقصاه من منصب هذا. أعلنت إيران اليوم أنها ستستعيد نحو 95 مليون متر مكعب من إنتاج الغاز الذي فقدته بسبب الهجمات على مرافق المعالجة في ميناء عسلوية، وذلك بحلول شهر أيلول القادم. يذكر أن إيران فقدت قدرة يومية على إنتاج نحو 230 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي جراء استهداف الطيران الحرب الإسرائيلي الأمريكي أيضا لمنشآت الطاقة. في مصر لقي 18 شخصا مصرعهم عصر اليوم، وأصيب 32 آخرون بجراح إثر حادث طرق مروع بين شاحنتي نقل في مدينة الإسماعيلية المصرية. وذكرت التقارير أن بين القتلى والمصابين عدد من الأطفال. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها غدا، وتسود أجواء حارة وجافة في كافة المناطق. في القدس الليلة 24 درجة، في الجليل 25، حيفا 26، الناصرة 22، طبرية 25، تل أبيب ويافا 24، النقب 23، أخيرا في إيلات 31 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، لكم مني أجمل تحية وأطيب المنى، ودمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة، نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار 11 في إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامة، إليكم التفاصيل. أعلن قائد لواء المركز الجنرال آفي بلوط عن قرية الطيب شرق مدينة رام الله كمنطقة عسكرية مغلقة، وذلك بسبب عجز الجيش الإيطالي والشرطة في لجم المستوطنين المتطرفين من مواصلة إلحاق الأضرار والاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. قدمت جمعيات فلسطينية وحقوقية التماسا ضد مخطط لإقامة مدرسة دينية يهودية وسكن داخلي على أراضي فلسطينية تقع في حي الشيخ جراح. ويذكر أن هذه الأرض كانت قد صادرتها السلطات الإسرائيلية بذريعة خدمة لسكان الحي. لقي 3 من أفراد طاقم سفينة تجارية حتفهم صباح اليوم في هجوم حوثي استهدفها أثناء إبحارها في مضيق باب المندب. وأفادت التقارير أن صاروخا أصاب السفينة حيث لحقت به النيران، وأن القتلى هم باكستانيان وإندونيسي. أبلغ مسؤولون عسكريون

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي محاولة للسيطرة على مضيق هرمز بالقوة قد تتحول إلى عملية عسكرية طويلة ومكلفة من دون ضمانات بتحقيق نصر حاسم. وحذر حلفاء أوروبيون أيضا بأن أي تحرك عسكري قد يعرض السفن الحربية الأمريكية لهجمات بصواريخ كروز وطائرات مسيرة، فضلا عن احتمال رفع أسعار النفط إلى مستويات عالية. صادق البرلمان الهنغاري اليوم على تعيين أندرياس بيكي رئيسا جديدا لهنغاريا. يذكر أن الرئيس الجديد كان سابقا يشغل منصب رئيس المحكمة العليا في هنغاريا، وكان رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان قد أقصاه من منصبه هذا. أعلنت إيران اليوم أنها ستستعيد نحو 95 مليون متر مكعب من إنتاج الغاز الذي فقدته بسبب الهجمات على مرافق المعالجة في ميناء عسلوية، وذلك بحلول شهر أيلول القادم. يذكر أن إيران فقدت قدرة يومية على إنتاج نحو 230 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي جراء استهداف الطيران الحرب الإسرائيلي الأمريكي أيضا لمنشآت الطاقة. في مصر لقي 18 شخصا مصرعهم عصر اليوم، وأصيب 32 آخرون بجراح إثر حادث طرق مروع بين شاحنتي نقل في مدينة الإسماعيلية المصرية. وذكرت التقارير أن بين القتلى والمصابين عدد من الأطفال. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها غدا، وتسود أجواء حارة وجافة في كافة المناطق. في القدس الليلة 24 درجة، في الجليل 25، حيفا 26، الناصرة 22، طبرية 25، تل أبيب ويافا 24، النقب 23، أخيرا في إيلات 31 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، لكم مني أجمل تحية وأطيب المنى، ودمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

منتصف الليل في إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامي وإليكم التفاصيل. أعلن قائد لواء المركز الجنرال آفي بلوط عن قرية الطيب شرق مدينة رام الله كمنطقة عسكرية مغلقة، وذلك بسبب عجز الجيش الإسرائيلي والشرطة في لجم المستوطنين المتطرفين من مواصلة إلحاق الأضرار والاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. قدمت جمعيات فلسطينية وحقوقية التماسا ضد مخطط لإقامة مدرسة دينية يهودية وسكن داخلي على أراضي فلسطينية تقع في حي الشيخ جراح. ويذكر أن هذه الأرض كانت قد صادرتها السلطات الإسرائيلية بذريعة خدمة لسكان الحي. لقي ثلاثة من أفراد طاقم سفينة تجارية حتفهم صباح اليوم في هجوم حوثي استهدفها أثناء إبحارها في مضيق باب المندب. وأفادت التقارير أن صاروخا أصاب السفينة حيث لحقت به النيران، وأن القتلى هم باكستانيان وإندونيسي. أبلغ مسؤولون عسكريون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي محاولة للسيطرة على مضيق هرمز بالقوة قد تتحول إلى عملية عسكرية طويلة ومكلفة من دون ضمانات بتحقيق نصر حاسم. وحذر حلفاء أوروبيون أيضا بأن أي تحرك عسكري قد يعرض السفن الحربية الأمريكية لهجمات بصواريخ كروز وطائرات مسيرة، فضلا عن احتمال رفع أسعار النفط إلى مستويات عالية. صادق البرلمان الهنغاري اليوم على تعيين أندرياس بيكي رئيسا جديدا لهنغاريا. يذكر أن الرئيس الجديد كان سابقا يشغل منصب رئيس المحكمة العليا في هنغاريا، وكان رئيس الوزراء السابق

0: فيكتور أوربان قد أقصاه من منصبه هذا. أعلنت إيران اليوم أنها ستستعيد نحو 95 مليون متر مكعب من إنتاج الغاز الذي فقدته بسبب الهجمات على مرافق المعالجة في ميناء عسلوية، وذلك بحلول شهر أيلول القادم. يذكر أن إيران فقدت قدرة يومية على إنتاج نحو 230 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي جراء استهداف الطيران الحرب الإسرائيلي الأمريكي أيضا لمنشآت الطاقة. في مصر لقي 18 شخصا مصرعهم عصر اليوم، وأصيب 32 آخرون بجراح إثر حادث طرق مروع بين شاحنتي نقل في مدينة الإسماعيلية المصرية. وذكرت التقارير أن بين القتلى والمصابين عدد من الأطفال. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها غدا، وتسود أجواء حارة وجافة في كافة المناطق. في القدس الليلة 24 درجة، في الجليل 25، حيفا 26، الناصرة 22، طبرية 25، تل أبيب ويافا 24، النقب 23، أخيرا في إيلات 31 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، لكم مني أجمل تحية وأطيب المنى، ودمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

كان في ليك وصل.